ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، وتوا الستة متاع الصباح والوقت يجري. ما انتم اقعدوا معنا على الاولى مزيكا فام، معكم ميرا في صباح الخير ويكاند، ومعنا كل الفريق، رفيق السعداني، كريمة سنوسي، كل الزملاء موجودين معنا ومع بعضنا. ان شاء الله صبحية كاملة. يا معاذ بتني بزينك نبداوها ويغنيها الفنان الكبير الهادي شويني. انا شو نقولكم؟ نقولكم نهاركم طيب، نهاركم أحلى، إن شاء الله يا ربي بالأمطار والغيث النافع.

0: 26 دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذوا فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة لتوقعات جوية لليوم السبت 12 سبتمبر 2026، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، الحرارة تتواصل في انخفاض، تتراوح القصوى ما بين 23 و28 درجة بالشمال، والمرتفعات ما بين 30 و35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وما بين 36 و41 درجة ببقية الجنوب. تذكركم اللي ساعتنا جاية عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، انكلموا ويعطونا كل المعلومات والتفاصيل على تطورات طقسنا.
1: ميديو صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك FM.

0: 6:57 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. ساعتنا جاية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على حوال الطقس, وعنا زدة دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم ناخذ حوال ناخذ فكرة على حوال زدة الكواكب والأبراج. نجيو للموسيقى. خدني حبيبي تغنيها الجميلة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكاند. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى. صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الشؤون الدينية تنطلق في الإعلان عن قائمة المعنيين بأداء فريضة الحج للموسم القادم, مضيفة أنه سيتم فتح باب الاعتراض على امتداد 7 أيام. والوزارة تبين أنه سيتم إصدار القائمات النهائية للمعنيين بأداء مناسك الحج بداية من 3 نوفمبر المقبل, والإعلان عن التسعيرة في 5 نوفمبر على أن تكون أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 26 أفريل. عضو المجلس الوطني لنقابة التونسية للفلاحين عماد الوعذور يدعو البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى إلى توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في وقت مبكر, خاصة أن الفلاح يحتاج إلى التمويل منذ مرحلة الحراثة مرورا باقتناء البذور والأسمدة وصولا إلى بقية العمليات الزراعية. والمتحدث يؤكد أن الأمطار الأخيرة تمثل بشائر إيجابية للفلاحين ويمكن أن تشجعهم على الانطلاق في عمليات الحراثة والبذر.
3: مشكلة التمويل تعرف اللي الموسم الفارط كان صعيب برشا على الفلاحة, المردودية ما كانتش كبيرة. نعرفوا اللي تونس جمعت ما يقارب 11.7 مليون قنطار بمعدل متاع إنتاج ما يفوقش 15 قنطار الهكتار, وهذا يعتبر حاجة ضعيفة وضعيفة برشا. دونك اليوم الفلاحة في تمويل الموسم يلزم تدخل كل المؤسسات الكبرى والصغرى للتمويل من بنوك من مؤسسات تمويل صغرى باش تمد القروض الموسمية الفلاحة على بكري, خاطر اليوم الفلاح بالحق يعني تعب برشا الموسم الفارط وما حققش فيه أرباح كبيرة اللي باش تجعله يخدم على الحراثة بعد ما ربي من علينا بالأمطار الأخيرة اللي تعتبر بشائر خير باش يقدم في الموسم نتاعو الزراعي الحالي 2026-2027.
0: في أشأن دولي, الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. والحوثيون يؤكدون أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. السعودية تغلق خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب بعد أن تعرض هذا الخط الخط الحيوي لنقل النفط لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم النقص في إمدادات النفط العالمية خلال العام الحالي، في وقت تواصل فيه أسعار الخام والوقود ارتفاعها الحاد بفعل اضطراب تدفقات النفط في الشرق الأوسط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار مع

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة جعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
2: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
3: نهارك زين ميرا، مرحبا بيك هذا الصباح.
1: مرحبا مرحبا. اسألوا على الطقس. الطقس هكا ولا ليه الأمطار؟
3: معناها تسألوا تحديدا على الأمطار.
1: هذا هو
3: حطيتوا لي الحرارة تراجعت بالبي، معناها
1: الحمد لله
3: الأجواء وليت منسمة بالبي حتى أثناء الليل، يعني تقريبا استغنينا عن المكيف.
1: أيه
3: وهذا مهم جدا.
1: أيه
3: بداية سبتمبر هذه السنة تختلف على السنة الفارطة بكثير.
1: أيوة
3: خاطر على ما نتذكر السنة الفارطة بداية سبتمبر لم تكن ممطرة بهذه الطريقة التي سجلناها في بداية هذا الخريف.
1: أيه
3: أرقام طيبة صحيح. 48 ساعة الفارطة شملت أساسا يوم الخميس إلى الجمعة، شملت أساسا مناطق الشمال، كمية كانت طيبة للغاية. وبعد هذا قاعدين نسجلوا في كميات هامة من الأمطار على غرار 24 ساعة الفارطة تحديدا بولايتي الكيف والقصرين، على كمية بالكيف كانت 32 مليمتر بقلعة سنان و 31 بحيدرة عفوا من ولاية القصرين. باقي الأماكن راهو نزلت فيهم الأمطار باش من ننكروش صحيح، ولكن اضمحلت السحب الرعدية وعطت كميات أقل بكثير من التي سجلناها في هذه الولايات. اليوم إن شاء الله لنا موعد أيضا مع نزول التساقطات. الأمطار الحمد لله موجودة،
1: الحمد لله.
3: تكون مؤقتة رعدية أحيانا غزيرة بالشمال، بعد الظهر تشمل جهات الوسط يعني القصرين القيروان محليا جهة الساحل وبعض مناطق من الجنوب، وهذا في الحقيقة مبعث التفاؤل خاصة وقتك نشوف الأمطار أكثر شمولية وأكثر توزيع من حيث الأماكن. إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة، إن شاء الله ما يتسببش في خسائر. نعرف البرد عنده ديما الجانب السلبي، ولكن الإيجابي أكثر هو محافظتنا على الاتجاهات الشمالية للرياح بالشمال والوسط تكون، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، لكن في الحقيقة اليوم قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل وبالجنوب. هذه الرياح تنجم تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الرياح الرملية اللي تنجم تصير خاصة في ولايتي توزر وإقبلي. الحرارة كما أشرت في انخفاض اليوم القصوى ظهرا ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات. مناطق الشمال قاعدة تسجل في أرقام يعني تعتبر خريفية، يعني مقارنة بالفترة السابقة مازلنا كي خرجنا من أوت، ولكن فجأة يعني تكون في انحدار متسارع هذه الأرقام. الحمد لله بين 30 و 35 بالوسط والجنوب الشرقي، وفي الحقيقة الجنوب الغربي نعرف الأرقام تكون فيه أكثر شوية من باقي الجهات ما بين 36 و 41. نهاية الأسبوع غدوة ما زالت الوضعية ملائمة لنزول الأمطار سواء بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون محليا رعدية الحمد لله. بداية الأسبوع كذلك الثلاثاء تقريبا المدى القريب أو المتوسط موجود في اللون الأزرق في الخريطة التونسية، وهذا يخلينا متفائلين بموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني نكون حريصين جدا في متابعة المعلومة الجوية خاصة عندما تتعلق الأمور بالسحب الرعدية والوضعيات الجوية الدقيقة. إن شاء الله تكون أمطار خير، مبعث تفاؤل دون خسائر مادية وبشرية. إن شاء الله الخريف هذه السنة نسينا في صيف كان استثنائي، وإن شاء الله ربي ما يعودوش علينا. إن شاء الله الأمطار هي اللي تنسينا وتخلينا متفائلين إن شاء الله في بداية هذا الموسم.
1: إن شاء الله. نشكرك باشا السرحان رحالي، كنت معانا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي لعزيزة.
0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير.

0: السبعة وثنين واربعين دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. تسمع في سبح الخير فيكاند خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش نبدأوها مع برج ناري اللي هو برج الحمل. مبلغ صغير وإلا كبير ينجم يدخلك في وقت ما كنتش متوقعه. كيف كيف زاد عن الثور فما رزق الحمد لله يا ربي. خلينا نقوله رزق ثابت قدامه، كأما يلزمك شوية صبر باش تشوف نتيجة. الجوزي عندك تليفون وإلا هكا ميساج ينجم يكون وراها فرصة مالية. والسرطان كيف كيف زاد فما هكا مبلغ ميلي كنت فاقد الأمل فيه ينجم يرجع يتحرك. الأسد تعبك باش يبان في الجيب، مجهودك ماشي هكاك ماهوش، خلينا نقولوا يا ميرا ماهوش ماشي على الفاضي. العذراء فما فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. وانت يا ميزان وضعيتك العاطفية كيف كيف زاد المالية باش تبدأ تتحسن بعد فترة الحقيقة كانت مصاريف وفيها شوية ضغط. العقرب كيف كيف زاد الفترة هذه باش تكون كلها اتصالات إيجابية. يعني زاد القوس ببرزق جديد ينجم يتحل إذا ما خفتش من التغيير. وكان على الجدي هو الشهر هذا شهرك، نتيجة تعب قديم الحمد لله يا ربي بدأت تبين والفلوس قريبة أكثر من اللي تتصور. الدلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة إذا تخدم عليها. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما انفراج مالية كيف كيف زاد فما انفراج عاطفية تخليك تقول الحمد لله الحمد لله جت في وقتها.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند.
4: الباكالوريتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
5: باللي رجعت الفاك بالمفيفة الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك. نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: سوليتودينا غنتها لاورا باوزيني. يصبح الخير يصبح النور. توا 7:58 دقيقة وانتم تسمعوا في صباح الخير فيكاند, واحنا خلطنا ساعتنا الثالثة. نبدأها مع زميلنا أحمد عديلة, نسمعوا في سبور إكسبريس. عنا فقرتنا زادة كرياسيون تونيزيان, نجيو للموسيقى البلبل عبد الحليم حافظ يغني لنا الحلوة
1: الحلوة.
0: يلا نخليكم مع الحلوة زادة هي علش ليه زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار, واحنا نرجعو لكم
2: صباح الخير ويكاند.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين, هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبلو. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر وثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم او نورم انترناسيونال.
4: كوكو وحده في الكادوات, كاني باكو تروبيكو جديد, العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو, لعبه غير ملزمه للشراء.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون, نخرج نتكلم في التليفون, نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون, نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون, نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو طور عالمك.
8: راديو موزيكا في تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن انتهاء عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100% والبالغ عددهم 2.1 مليون, فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم التسجيل 2,014,000 بنسبة تقدم بلغت 96%, وذلك إلى حدود الأمس. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي, إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن أن المكتب التنفيذي للنقابة بصدد التشاور مع هياكل وقواعد المهنة حول ضبط موعد تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي, مشددا على أن موعد إعلان وتنفيذ هذا الإضراب سيكون قريبا. قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة المتعهد بملف قضية شبهات الفساد في التدفقات المالية لأسطول الصمود يقرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق عدد من الموقوفين على ذمة هذا الملف, وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البغديري. دوليا صحيفة غارديان البريطانية تؤكد تصاعد المخاوف الغربية من عمليات روسية محتملة تستهدف كابلات الاتصالات البحرية خصوصا في منطقة القطب الشمالي وسط اتهامات باختبار تقنيات سرية لأعمال تخريب تحت الماء. صحيفة فاينانشال تايمز تؤكد أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها, وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا. الجيش اللبناني يوقف أحد أقرباء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بالإضافة إلى نجل تاجر مخدرات لبناني كان برفقته. وحسب وكالة فرانس بريس فإن الجيش أوقف 3 أشخاص بينهم ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع بشرق لبنان. بيانات حكومية تظهر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7000 حالة. قطار يقل نحو 200 راكب خرج عن مساره في شمال غرب فرنسا ما أدى أمس إلى إصابة 44 شخصا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
8: في تونس.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو طور عالمك.
1: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشرتنا الرياضية. بعد شوية شحكيو على تصريح الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي لمونة السيري، بشحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لكن البداية بالمسابقات الإفريقية. الموعد اليوم مع إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية، الدفعة الثانية من مباريات النادي الإفريقي، واجه اليوم العشية في مامادو كوناتي، ملعب مامادو كوناتي في باماكو، الجوليبال مالي. الماتش الخامسة متاع العشية. ما تمش برشا تغييرات منتظرة على تشكيلة النادي الإفريقي، باستثناء بوتيتر يمكن ثم تغيير على مستوى خط الدفاع، بما أنه ثم لاعبيه ما شاركوش في المباراة الأولى ينجموا يكونوا أساسيين في المباراة الثانية. نحكيو على مستوى خط الدفاع بالطبيعة إذا كان ثم تغييرات أخرى تنكتشفوها مع بعضنا في قادم المواعيد. ماتش خمسة متاع العشية، والذهاب كان انتهى للنادي الإفريقي عنده أفونتاج ربح 1 بلاش. في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ترجي رياضي جرجيس يلعب اليوم زاد 6 متاع العشية في سيدار سنغور مباراة الإياب ضد يامبرز السنغالي. ثم تغييرات باركونتر في ترجي جرجيس ومؤكدة خاصة على مستوى الخطة التكتيكية. ترجي جرجيس يلعب بالمريول الأبيض والذهاب، كانوا فيه 3-1 للترجي رياضي جرجيس أمام يامبرز السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية. غدوة 6 متاع العشية، نادي الصفاقسي يلعب ضد شوتينغ ستارز في طيب المهيري. الماتش الاولاني كان انتهى لشوتينغ ستارز 1 بلاش، وهنا زاد ثم تغييرات على مستوى الخطه التكتيكيه، بما انه نعرفوا الاسماء بالطبيعه في كامل مواعيدنا الرياضيه ان شاء الله يوم العشيه في ريكاب سبور او سامدي سبور. بما انه تقريبا مش يلعب 4 مدافعين، مش يدخل على خطه 3-5-2، وهكا باش يولي حمزه المثلوثي في خط الفلاكس هو وحبشية منتظر إلا إذا كان ثم تغييرات أخرى. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن البارح عن انتداب اللاعب لؤي تراعي في شكل إعارة قادما من الوحدة الإماراتية. اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الماتشات كل الأربعة متاع العشية في عبد العزيز الشتيوي مستقبل رياضي بالمرسى يستقبل النجم الرياضي الساحلي. زفر الماتش هذا باسم بالعيد وأميل الفقاير باش يكون حكم فار. في حمام سوسة أمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد ستاد تونيزيا. خد قويدي زفر الماتش هذا ودرصاف القنواتي في الفار. في بن جنات بالمنستير اتحاد الرياضي المنستير يلعب ضد اتحاد الرياضي بن قردان وهيثم جيرات في الفار. غدوة الدفعة الثانية 3 مباريات، الشباب الرياضي بالعمران تلعب ضد نجم متلوي في شادي زويتن. في حمام لام فنادي الرياضي بحمام لام في واجهة الترجي الرياضي التونسي. في الجمعة الكميتي الأولمبي البيجي يلعب ضد التقدم الرياضي بسقيد دير. ماتشات كل الأربعة متاع العشية. الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري عمل البارح تصريحات الصفحة الرسمية حكى فيها على المنع من الانتداب في كرة السلة وفي كرة القدم. دوب كرة القدم رفع المنع من الانتداب وقت شي تم تسجيل الملاعبية جدد. نسمعه شنو قال.
10: اليوم كما تعرفوا الفيفا راسلت النادي ورفعت منع الانتداب. تحويلات المالية صارت يوم 27 أوت، ولكن صار شوية تعطيلات تقنية إدارية بنكية. نجمنا رفعنا المنع الانتداب قبل ما يوفى الميركاتو باش نأهلوا اللاعبين جدد إن شاء الله بحول الله غدوة باش يكونوا اللاعبين اللي كانوا ينشطوا في البطولة التونسية عم ناول موجودين في مقابلة غدوة، وإن شاء الله مقابلة جرجيس باش يتأهلوا الانتدابات الكل الأخرين.
1: دونك في مباراة اليوم يحكي معانا فيديو البارح في الليل في ساعة متأخرة تم نشرها باش يتم تأهيل الملاعبين اللي كانوا يلعبوا في الشامبيونات نتاع تونس، وماتش الجاي باش يتم تأهيل الملاعبين الآخرين. الانتدابات إلى حد الآن في الاتحاد الرياضي المنستيري باش يتم إعلان عليها تباعا في الصفحة الرسمية. أحمد بوصيدة، بايرن منويسري، بشير يعقوب، إدريس اليعقوبي، مالك المهري، نور زمان الزموري، وريان بوقديدة. نور زمان الزموري راجع من إعارة. كرة السلة فما برشا مشاكل في الفرع هذايا. بطل تونس هو كما قال بطل تونس تي نون دو تويتر يلزمو يحل مشاكله. كل قداش عنده مشاكل بتاع منع الانتداب قديش فلوس نسمع عليه البحوري.
10: فرع كرة السلة اللي استرجع معناتها الفريق العناصر نتاعو الكل رينام حاضرين في التمارين ومشكورين اللاعبين اللي يتفهموا الوضع نتاع النادي وصبروا معناتها ورجعوا يتدربوا رغم اللي عندهم عديد مشاكل مادية. لكن كذلك فما منع الانتداب في فرع كرة السلة اللي هو قريب مبلغ يوصل 500,000 دينار. حقيقة جمهور الاتحاد المصري في الصيف كامل معناتها عاون فريقه خاصة فرع كرة قدم معناتها رينام معناتها موجود. توا فرع كرة السلة محتاجين الجمهور مستير مش مطالب كان باش ياخذوا الاشتراكات نتاعو نتاع فرع كرة السلة. إن شاء الله الجمهور يتفهم الوضع هذا الاستثنائي نتاع النادي وعلى الأقل باش النجم ونرفعوا منع الانتداب. ماذا بينا الاشتراكات الكل نتاع فرع كرة السلة تتباع قبل يوم 26 سبتمبر اللي هو تاريخ انطلاق البطولة.
1: الرابطة الوطنية لكرة قدم محترف عملت اجتماعها الدوري الأسبوع هذايا وقررت معاقبة جمعية الترجي التونسي بخطية مالية قدرها 5000 دينار مع مقابلة دون حضور الجمهور من أجل الأحداث الشاغبة الخطيرة. هكا مكتوب في القرار اللي جدت بالمدارج من قبل جماهير الترجي التونسي خلال مقابلة جمعة الفريق بالمستقبل الرياضي بالمرسى نهار 6 سبتمبر. كيف الرابطة المحترفة الأولى والمكتب الرابطة قرر قبول اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة اللاعب محمد يوسف البليلي شكلا ورفضه أصلا وبالتالي إقرار النتيجة الحاصلة على ميدان 3-2 للترجي الرياضي التونسي. خامس لاعب من الرابطة المحترفة الأولى تم دعوته للمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي هو إيرينجلي اللي لاعب نجم المتلوي. وكان عندنا 5 ملاعبية: مايل فرنانديز في الكاميرون، دافيد روي في الكاميرون منتخب الكاميرون، أسامة شريمي في منتخب الليبي، سيدو خان في منتخب غامبيا، وترافيس موتيابا لاعب السي اس اس منتخب أوغندا. نزيدو لهم دونك إيرينجلي لاعب نجم المتلوي اللي باش يكون موجود مع منتخب بلاده منتخب البنين. خارج تونس في البريمير ليج اليوم مباراة 3 أستون فيلا تلعب ضد نوتنغهام فورست ضمن الجولة الرابعة من البريمير ليج. بورنموث يلعب ضد برنتفورد في نفس التوقيت مباراة 3. تشيلسي تلعب ضد هال سيتي كيف في نفس التوقيت. كريستال بالاس إبسويتش. ليفربول يلعب ضد فولهام. ثم 5:30 توتنهام تلعب ضد إيفرتون، و8 متاع ليز ساندرلاند تواجه أرسنال. في الليغا يمكن أهم مباراة اليوم اللي هي تلعب 8 متاع ليل، ريال مدريد يلعب ضد رايو فاليكانو. وفي السيريا جنة كرة قدم جينوا تلعب ضد فروزينوني ماضي ساعتين، ثم 5 متاع العشية لاتزيو يلعب ضد الميلان في الأولمبيكو، 8 غربوعة تلانتا بيرغامو تلعب ضد كاليري. في البوندسليغا ما ساعتين نص بوروسيا دورتموند تلعب ضد بادربورن، و5:30 متاع العشية كولن تلعب ضد فيردي بريمن. ونختموا بالليغان 4:15 ستراسبور موناكو، 8 غربوعة لوريون فريق منتصر الطالب يواجه تولوز، وباري اف سي يلعب 8 غربوعة ضد نادي أولمبيك ليون. نشر هذه كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزاي كافي بونيت. خليكم تو مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
12: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو طور عالمك.
14: صباح الخير ويكاند كل هار سبت من 6:30 على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند. في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
2: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السين وملكون ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب. سليم شيبوب نجمش نقول لك أكثر من هكا، إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وأنا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
3: تم تشويه كأس فريق وأنا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
2: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي مربحناش خرجنا بالدور الأول.
4: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.
5: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
6: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: اريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند
9: 28 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان
9: ونرحبوا بضيفتنا اماني الشابي. مرحبا بك يا اماني.
10: السلامه ميرسي بور لانفيتاسيون.
9: مرحبا بك يا للا.
10: عايشك.
9: انت كرياتريس وعامله اون مارك اسمها ايفاي كرياسيون.
10: وي
9: احكي لنا شنو نلقاو فيها ايفاي كرياسيون.
10: بان نصنع بدايه دي زارتيكل اون بيرل. أيوة. سواء لي ساك سواري والا بازيك حتى توزيعات حتى خدمت لي بلاتو اما اكثر مركزه على لي ساك بور لو مومون. الى ما يخالف ذلك
9: الى ان ياتي ما يخالف ذلك نقول لنا المستمعين يدخلوا توا الباج نتاعنا ويشوفوا الخدمة اللي تخدمها أمان الشاب اللي يتلقاها في إيفاي كرياسيون. قاعدين نشوفوا توا هكا في الـ في الستوشيت هذوما هو توا
10: هذي
9: ساكي يعني دارجة برشا حكيت لي بيرل يعني لا موفا هذي توا
10: هكا توا عندها 3 سنين بريسك في تونس.
9: اي
10: وإيش توا أكثر
9: توا أكثر كيف تعلمها تحسها حاجة كومبليكي ماهيش سهلة
10: كي تشوفها كي تشوفها ترى عليها صعيبة مي توا سور يوتيوب كي تشري هكا سلعة كل وتجرب بيديك سافا سا مارش اذا كان انت تحط في مخك وعندك صعبه
9: انت تعلمت وحدك
10: اي فوالا على اليوتيوب شريت السلعه وقلت يلا خليني نجرب خاطر ما نجمش نخدم عند حتى حد نحب نكون صاحبت كيفاش نقول فيا ملك روحي فوالا وبديت وكي حسيت روحي سافا يلا لنسيت روحي في السوشيال ميديا.
9: بربي كيف لنسيت روحك خاطر احنا حتى الهدف من الفقره هذه انه نشجعوا الناس ايش بي كل حد يبدا يقول لك هو يوفى مال الجدين تقعد صنعة الدين ما احسنش من صنعة الدين فنحب نشجعوا احنا هكايا الناس باش يبعثوا ضدهم مشاريع نتاعهم ويخدموا دوروا زيرو كما نقولوا الناس يعني تصور فلوس وتعيش.
10: بيشوف
9: كيف بديت انت المره الاولى احكي لي
10: هي الحكايه هي الحكايه مش صعيبه انت المهم تبدا بشويه كالبيدجي اللي عندك.
9: البيدجي اللي تبيه قدي كما فهمش بحراج
10: 120 دينار بزلت كخريطه بجمعه خدمتها في بوتيك.
9: أي.
10: يلا قلت اماني كهو خرجتها كمنرفزه والكل يلا اماني ما عادش تخدم عند حتى حد.
9: أيوة.
10: برا امشي ابدا والبروجي. أي. كان في مخي. أي. حتى ديجا انا بلاي ليست على اليوتيوب وحتى معايا الفيديو باش نتعلم الكل يعني كل شيء حاضر
9: حاضر
10: جستك البون تاع باش نبدا ولا وجيت
9: ان شاء الله عليك
10: والحمد لله
9: وقعدت تتعلم هكا وكل
10: جرب اول ساك قعدت بريسك فيهم كنا 8 ايام هكا كنحل سكر حل سكر نجرب من فيديو لفيديو شنو الطريقه اللي تكون احسن وبراتيك وتكون يعني الساك مكبوس بالكدي وبيان حتى مرتاح في العين خاطر برشا موجودين في الدومين اما انت باش تكون هكا مميز لازم الساك اللي تخدمه كي يخزله يحس العبد اللي انت عندك ذوق
9: واللي فيه ديفينيسيون فينيسيون تبدا بيه
10: فينيسيون وذوق كي تخزر له هكا ترتاح تحس حاجه محلاها
9: حاجه محلاها ولا. اليوم تخدم وحدك ولا فما شكون يخدم معاك؟
10: بور لو مومون وحدي ماما وبابا ساعات يعاونوني والا بنات خالي كيبدا عندي شويه شغل
9: ربي يفضلهم ربي يفضلهم. اول بيعه هكا شكون شري من عندك؟
10: اي والله تو نتفكر اسمها انتصار.
9: انتصار
10: نزلت كي هبطت
9: يعطيها الصحه
10: اي وهبط جوست ساك صورت لهم ثمانيه فيديو تعطيني بركه نهب
9: صحيت
10: جات هي قلت لها نزلت كي بديت قالت لي اللي نحب نشجعك وما نعرفهاش
9: محليهم لعبي
10: وما عنديش ميم با معناها لا امبلاج لا ديك حد شيء حد شيء ما عندي ساك في الدار حطيت لها فيه الساك اللي خدمته لها وسلفت الفلوس اللي من عند بابا اللي هو 35 دينار مش خدمت لها الساك وهكاك وبدات هكاك والحمد لله
9: والحمد لله معناها اللي يسعى ويقدم كما قلت انت العبد لازم يتشجع ويصدق
10: وي تقعدش تستنى لين تلم بجي كبير باش تبدا
9: بجي كبير وساعات هما هاكا توا معناها عندنا هذه اليوتيوب وكل الحمد لله معناها حاجه هذه موجوده
10: كل شيء موجود
9: تستحق انت حتى من الدار ما عادش تستحق حتى تخرج من دارك
10: كل شيء موجود
9: كل شيء موجود لي برودوي هذوما معناها لي ماتيريو اللي تلقاهم موجودين في تونس
10: والله الحقيقه فما شويه صعوبه ساعات يفقدوا
9: ساعات يجي يقول لك راه ساعات يفقدوا ما نلقاوش
10: ما انا عندي دي فورنيسور صح
9: ايوه هذه عندها المعارف
10: ما كل ما انت تنبت في اي دومين يوليو فما عباد يعرفوك ويحبوك
9: ويحبوك
10: تبدا عندك لسانك حلو
9: ايوه علمنا خلينا نتعلم من عندك بي قد ايه الاسوام معناها اعطينا من ارخص حاجه لاغلى حاجه
10: بشوف ما فماش ارخص واغلى حسب الماتير وحسب كبر الساك حسب الماتير وحسب كبر الساك سواء صغير مثلا تلقى اذا كان ماتير واحده مخدومه نقول احنا بالبيرل تلقى 55 فما حتى تلقى 40 مش كيما ساك نتاع الصغار يعني دي زونفون مش كيما ساك كبير سواري مخدوم بالفري كريستال يوصل حتى 160 180 يوصل حتى 250 فهمت انت زاد اول وقت مثلا الفري كريستال ياسر يتعب في اليد دونك سي سور كو باش تقعد على نهارين اقل حاجه تخدمه فهمتني دونك سي سور كو باش تبيع بالغالي
9: باش تبيع بالغالي اي به وين نلقاوك احنا على مواقع التواصل
10: هي موجوده بارتو فيسبوك انستغرام والا تيك توك
9: مكتوبه ايفي
10: كرياسيون فوالا
9: تعمل ليفريزون كان حد يطلب منك
10: وي موجود حتى نبعث حتى خارج تونس
9: حتى خارج تونس ان شاء الله تولي انترناسيونال ان شاء الله ربي يجيب لك القسم
10: عايشك.
9: ان شاء الله مفتوحه هكا قدامك
10: ميرسي بوكو عايشك
9: ربي يفضلك كمان يشبي نورتنا يا لاله نذكر مستمعينا انه لامارك اسمها ايفي كرياسيون تلقاها موجوده على كامل مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتيك توك
10: فوالا
9: نورتنا يا لاله
10: عايشك
9: يلا نرجعوا لكم
11: كرياسيون تونسيانه صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
12: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
13: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
14: أريدو طور عالمك
11: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام

0: صباح الخير ويكاند.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
5: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد وثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب ما عنده واصدقائه وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم
6: تم تشويه كاس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
5: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول
7: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم
8: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي
9: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
10: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
9: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
10: عندك أورانج
0: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
11: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع

0: روتين ويكند كلها سبت مسة النص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: صباح الخير ويكاند معاكم انتوما توا 58 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. نشكركم برشا على الاستماع, على التفاعل متاعكم, زادة على الباج متاعنا موزايك فام, وعنا زادة الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. أي سيدي شعنا ساعتنا الرابعة, عنا نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لقرم, وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب. ديما ديما نفكركم في النومرو, ونقولكم النومرو هو 71 113 13, انتم كلمونا واحنا نوصلوا لكم اصواتكم. نجيو للموزيكا, حسين الجسمي غني لنا اما براوه. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار, واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون, نخرج نتكلم في التليفون, نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون, نكونكتي نعاود نتكلم, نربح كادو تحفون, نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا, وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
0: أريدو طور

0: Dis-moi sport. عيش غرامك لايف.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات
2: عندك أورانج.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شبكة CNN الأمريكية تسلط الضوء في مقال نشرته على موقعها على الإنترنت على المفارقة التي يعيشها قطاع زيت الزيتون في تونس فيما يتعلق بترويجه خارج البلاد دون وجود اسم تونس على العبوات. المقال يشير إلى أن تونس التي تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم واحتلت المرتبة الثانية عالميا خلال الموسم الماضي بعد إسبانيا، تم بيع 86% من صادراتها في الموسم الماضي من زيت الزيتون بكميات سائبة خاصة إلى إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، أين يعبأ ويمزج في الغالب بزيوت محلية ثم يسوق دون إبراز واضح لمصدره التونسي. وترى شبكة CNN أن هذا النموذج جعل تونس تعامل كمورد للمواد الأولية منخفضة السعر رغم جودة إنتاجها. والمقال يتطرق أيضا إلى فارق السعر بين زيت الزيتون التونسي الذي يباع سائبا بأسعار زهيدة مقابل ارتفاع السعر بعد تعليبه من قبل الشركات الأجنبية، حيث وصل سعر إحدى العلامات إلى 34 دولارا للخمسين سنتيلتر من زيت الزيتون التونسي. معتمدية غمراس من ولاية تطاوين تشهد دخول بئر كحيل 12 حيز الاستغلال، وذلك بعد استكمال الأشغال التي قدرت بكلفة 280 ألف دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية ومد ووضع 1200 متر من القنوات بكلفة تناهز 370 ألف دينار بتمويل ذاتي من شركة السوند. وولي تطاوين يؤكد أن هذه البئر ستمكن من تقليص الفجوة بين الموارد المتاحة والحاجيات بعد أن كانت المنطقة تعاني عجزا فاق 40% قبل سنتين لتصبح حاليا دون 6%، بما يقلص من حدوث اضطرابات في التزود أثناء فترة الذروة وفي المناطق العليا بمعتمدية غمرسن. دوليا، الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. والحوثيون يؤكدون أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. وزارة الخارجية السعودية تقول إن خط أنابيب شرق غرب استهدف بعدة مسيرات قادمة من العراق في هجمات خلفت إصابات بشرية، وذلك بعدما أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن الخط أوقف احترازيا بعد الاستهداف. وزارة الخارجية الفرنسية تدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية مبدية دعمها لتوقيع اتفاق أمني بين سوريا والاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 نص نهار.

0: الفرشة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
3: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش يقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا عارفوا من اللي هو طالب وانا طالب عندنا وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
4: تم تشويه كأس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
3: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الاول.
2: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي.

0: تكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهاو.
1: أريد طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام.

0: Mosaïque FM.
1: نعيش حال على اللي جرالي تعصف في ريالي.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند،
1: رجعنا لكم 9:38 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا ونقول لهم احنا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: ومنورنا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عاد الإشهاد، وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح النور،
2: صباح الخيرات، صباح الورود. اسمع تقسم عليه مش نورمال،
1: الحمد لله
2: الحين كمتجر،
1: الحمد لله
2: شباب معلولة نسمة ربي داخلة.
1: اي والله
2: الغيث نافع عبط
1: يا ربي،
2: هكا ولا سقط جنينة لا ما عند ربي هكا ولا
1: يا ربي والله والله ولا سنيناها نشوف فما ناس في حتى في الوقت اللي فما الأمطار وكل خرجوا للشارع قلت لي خليها
2: ريت ريت
1: فما شكون قال لي شتي سنة شتي قال لي معناها باش نشرجي روحي مش باش نتغطى
2: حلوة هذه جميلة منك هذه
1: والله يخدم معنا
2: وسلم
1: علي بالحق قادرين
2: نسلم عليه
1: أستي أي الحكاية والله معناها تقلق ياسر وقلت خلنا نفهموها خلنا نفهم وزد القانون شو يقول. السيدة ذي معناها بعثنا هو راجل كبير ووحده عايش وحده وقال لنا عندي برتمان هذيك الكريم تاعه والنجم أنا نعيش به معناها يصرف به وباش يقيم به ويجيب حد له به وكل. فكان كاري السيد السيد هذايا قعد أشهر ما خلصوش كيمشي بعث شكون سأل قالوا له راهو السيد هذايا معاش موجود راهو سكر الباب بالمفتاح ومشي على روحه ولكن ما هزش دبشه. فهو قال ما هزش دبشه قالوا له راهو رد بالك لا تمشي تحل الباب بالمفتاح راك تدخل الحبس. شنو هو هذا معناها داري كاريها لا عندي كري وخليله الماء وخليله الضوء وخليله سانديك معناها عبارة على اللطف يا ربي واحد عمل حاجة باش تكون نعمة في كبره ولات له نقمة. وهل والقانون معناها القانون يقولك ما تمشيش تحل باب الدار ملاش تعمل يقولك القانون
2: هو الحمد لله ما نعيشوش في غابة نعيشو في دولة نظمها القانون هكا ولا
1: فهمنا بربي.
2: وبالنسبة للعلاقة الكرائية في حصص سابقة أكدنا أنه عقد كراء هو معناها ضروري لإبرام عقد تسويق لمعرفة هوية المسوق والمتسوق معرفة معلم الكراء باش كان ثم تقاعس من أحد الأطراف نظمها العقد اللي تم إبرامه من طرف مزوز وتم إمضاءه من الطرفين
1: لك
2: العقد عنده قيمة كبيرة. بالنسبة لأول عملية معناها في عندها كراء محل ديما نعطيه مفتاح للمتسوق المالك يعطي مفتاح للمتسوق وعندها مغادرة المكرة تنقلب بالعملية المتسوق يعطي مفتاح للمالك. إذن إذا كان عقد كراء لمدة سنة مثلا في العقد موجودة وجيت السنة والمتسوق ما عادش عنده حتى أثر في الدار وغادر المحل لكن صاحب المحل يقول لك انا الكاري نتاعي ديزون توفى 31 ديسمبر 2026 خنعمل عقد انا مع كاري اخر لو 1 جانفي 2027 هكا ولا مش بالو معناها كيف العقد سيستيماتيكمون معناها تنهى العلاقه الكرائيه الاولى لكن ما راهو الا هو ابرم مثلا عقد كراء جديد في 2027 لكن المتسوق جات فان 2026 وما عطاش المحل. في القانون التونسي وفق القضاء ومحكمه التعقيب تقول لك تنتهي العلاقة الكرائية بتسليم المفاتيح معناها حتى لو كان انتهت مدة الكراء آخر 2026 راه مش معناها انتهت مدة كراء معناها فسخ العقد آليا وليت عندك حقوق على العقار خاطر وقتها المالك باش يلقى روحه في برشا حلول قانونية وغير قانونية كيستشير برشا أطراف ثم شكون يقول له برا امشي أخلع المحل بدم العقد وفاء رد باك تخلع المحل.
1: هو العقد ما فيش راهو في الظرف هذية هو الراجل معاش يخلص القد قام معاش يخلص فكري
2: إذا كان معاش يخلص يولي موضوع آخر ينجم يقوم قضية في المحكمة الاستعجالية معناها في عدم الخلاص والمحكمة معناها باش تستدعى الأطراف وإذا كان هو ما خلصش باش يغادر المكرة بموجب حكم قضائي ينفذ عد المنفذ.
1: هو غادر ومشي وخلى دبشه في الدار قالوا له راهو كان تمشي تحل باب بالمفتاح يحب يقول أنت خلعت باب الدار وينجم يقول لك راهو ذي جسرتني
2: بتبيع معناها أنت تقول هو الكري خلص ما فهمش الكري في معلم تسويق
1: لا هذا ما فهمش الكري معاش يخلص فيه
2: معاش يخلص في الكري بكل
1: معاش يخلص في الكري وهز روحه وشي وخلى دبشه اي
2: لكن مدة الكراء ما زالت في العقد
1: في العقد مازالت مدة وباجونس معناها
2: اللي يعطيك اجونس الحالة ذي بسيطة على الاخر مادام العقد الكراء موجود ومازالت علاقة تسويقية متواصلة مادام الراجل غادر مقر التسويق وما عادش يدفع معاليم الكراء القانون المنظم قضية استعجالية للخروج لعدم الخلاص والمحكمة تمشي معاه بتبيعة في الحالة ذي باعتبار تصدر حكم قضائي يلزم المتسوق بمغادرة المكرة اللي يدفع معاليم الكراء
1: وكيف
2: الحل موجود
1: واللي يبدا الكري هذا معناها ذهب ولم يعد ما عادش فما ريحته
2: هكا ولا
1: كيفاش يعمل وقتها
2: ذهب ولم يعد ومخلص الكري ولا ذهب لم يعد مش مخلص الكري
1: مش مخلص الكري
2: مش مخلص الكري في الحاله هذه نرجعوا العقد الكراء نتاعنا اذا كان لقينا الفتره نتاعو انتهت ما وقعش تسليم المفاتيح ننبه المالك اللي هو المسوق حذاري ثم حذاري من أن تقوم بأي عمل من شأنه أن تنقلب بالعملية ضدك أنت. إيش معناه؟ يقولوا برا مش أخلع بالدار راهي دارك والعقد وفاء وهو مش خالص. رد بالك خد ثم أدباش تبع المتسوق نجم يقول لك أنا خليت كيلو ذهب ولويز وغيره لكن أنت تخلع الدار لقدر الله ويلقاه وجدها ممنوعات وأنت خلعت الدار نجم تكون أنت أمريكي في الحكاية ذيك بدل ما دخلت الدار وفيها ممنوعات لو نجم تكون أنت هو متهم بك الممنوعات مش ده في الدار.
1: بالنسبة
2: للمالك هنا بالنسبة للحالة هذه إذا كان ثم عقد كراء يقوم بإجراءاته القانونية بموجب قضية استعجالية لدى المحكمة لعدم الخلاص ويصدر حكم قضائي ورد باله ويتصرف بصورة تلقائية وحده. راهو أنت كتكري عقار ديما نقول راهو عقد كراء هو مهم ياسر خاطر فيه محل مخابرة المتسوق وفيه معاليم الكراء وفيه التزامات محمولة على المتسوق والمسوق. إذا بالنسبة لوضعية الحال يجب على المالك المسوق عدم التهور بالشيخ لعب بالدار راهو عمل مش قانوني وراه حتى عدول تنفيذ كي تقول لهم يجيو عاينوا انا قاعد نخلع في الدار راهي ما تسيرش بالكل معناها يعني عباره السرق في دو شمعه معناها ما تجيش بالكل هذيك تنقلب الامور ضدك انت تولي قضيه جزائيه لدى المحكمه تولي انت مدين حتى بالسجن يمكن تقوم بالعمليه هذه باعتبار انك افتكاك حوز بالقوه افتكاك محل عملك شخص اخر اقتحام محل بدون موجب قانوني برغم هي دارك انت. في الحاله هذه قضيه استعجاليه للخروج لعدم الخلاص يصدر حكم قضائي عاد منفذ باش ينبه عليه وباش يعطيه معناها الاجال نتاع استئناف وكان قاد حكم بات وقت عاد منفذ ينجم ينفذ تلقائيا او بموجب القوة العامة وقت الادباج يقع رفعها من طرف السيد عاد منفذ ويقع تأمينها في مكان امن على نفقة المتسوق وقت يتسلم مفاتيح متاع عقار التسويق بصورة قانونيه ولا عنده مشاكل مع القضاء ولا عام عند المتسوق وراه بين قوسين ركن رايت التسليم المفاتيح تعمل عليها اطروحات قانونيه معناها خاطر ديما تنطلق العلاقه بتسليم المفتاح من المالك الى المتسوق كي تنتهي العلاقه يسلم عند المتسوق المفاتيح للمالك ماذا بينا عندما يقع تسليم المفاتيح تتم عن طريق امور قانونيه اي يحضر عدد منفذ يعاين العقار ويعاين تسليم المفاتيح باش وقتها باش يدعي المسوق انه ما تسلمش المفتاح ثم محضر يحميه وحين اخرى المتسوق المالك يتعمد عدم تسلم المفاتيح خذ ساعات يدفع الكاري ضمد نتاع شهرين يقول لك انا ماستر باش خرج من فلوسي شهرين كاري معناه يقول له ما يحبش ياخذ المفتاح باش يثقل على المتسوق معناه شهرين اخرين سكنه بكل الضمد اللي اعطاه يبش يرجع الفلوس معني موجودة هذه معني نغزروش ديما من طرف المتسوق اللي هو معنيها فوتيف لا حتى المالك بيدو يتعمد معنيها اضمد ذاك معنيها يحب يمشي في معاليم الكرام معني هو سمحني اضمد راهو مجعول إذا كان ثم فترات غير خالصة ما كهرباء ثم معنيها ديقاء في المحل هذاك راهو اضمد مجعول باش يخلصوا به الديقاء والفاتورات مش مجعول للكراء معنى هذا المبدأ نتاعو
1: فهمت وكي تبدا معناها الانسان عامل كونترا وكم هو السيد هذا راجل كبير فهو اعطى المسؤوليه هذه للاجانس موبيليير هما قالوا له احنا نتقبلوا بالامور كلها هذا متوا حتى بدهم الاجانس ما عادش يهزوا التليفون يعني المسؤوليه زاده يعني وقت اللي تجي اجانس تهز هي على عاتقها المسؤوليه هذه هي زاده تتحمل المسؤوليه
2: اذا كان العقد تم ابرامه من طرف معناها وكاله من طرف هي مباشره خاطر هو شنو المالك ياتي التفويض للوكاله بيشتغل مع عقد كراء في حقه هو في الحالة هذه بالنسبة لمالك المحل يتبع الوكيل العقاري اللي توسط في عملية الكراء باعتبار أن عقد الكراء تم إبرامه بين الوكيل العقاري بموجب توكيل من مالك العقار وبين المتسوق وقت العلاقة معناها مباشرة تكون بين مالك العقار وبين كيف الوكالة اللي قامت بالإبرام عقد الكراء دوك الحمد لله اللي فيزافي نتاعو واضح هنا معناها الوكالة العقارية تتحمل جميع المصاريف القانونية وجميع المصاريف القضائية باعتبار هي وكالة محترفة وملمة بالقانون تستشير سيد المحامين وسيد عود الإشهاد والخبراء ان اقتضى الحال باش تنجم توفر معناها سند قانوني واضح
1: يعطيك الف صحه
2: تنطلق علاقه بتسليم المفاتيح من المالك الى المتسوق وتنتهي العلاقه التسويقيه بتسليم المتسوق المفاتيح للمالك عن طريق محضر رسمي سواء عن طريق سيد عدول تنفيذ او محضر منظم الطرفين لدى عدلي اشهاد
1: واضح نشكرك برشا الاستاذ حسين نجرم عدل اشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد نورتنا يا استاذ مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
0: صباح الخير ويكاند كلها رسبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: 8:51 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح 9:51 دقيقة شمن 8 9:51 دقيقة والله الوقت يجري. يلا كلمتونا على 71 113 13. احنا نوصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: راهو الصغير يبدا يكون في شخصيته. انتوما ما تبلوكيوش، ما متعيطوش عليه، ما تشيحوش عليه، راهو يولي نايف، يولي ما عادش يجي يغزر لاصحابه، يولي ما عادش يحكي مع اصحابه، يولي ما عادش يلعب في لاكور مع اصحابه. خليوه مرتاح، خليوه يعمل كل شيء، اما نحسوا عليه من بعيد لبعيد. اوني فيك لي زاكسيدون اي ما بربي بربي ارفقوا شويه بالصغار، ارفقوا شويه بالصغار، احسبوهم ولادكم. انا راني كيما قلت لكم 18 سنه خدمه رجت أنت بيد الحمد لله والنعمة بالله. نحب خدمتي، إذنك تحب خدمتك، إذنك تحب الصغار وبال واسع، ومش الغش راهم كتجمش تخدم، ومش الغش متعدار تجيبوا للقسم تردوا في الصغار. ليه روح حرام، احسبوا ولدك احسبها بنتك، وربي يهدي الجميع، ربي يهدي الجميع. بربي بربي بربي كي صغير يجي مش عامل دروس، راني قلبي حالة على الصغيرات، خاطر شو قاعدة نشوف هذوك أجيال، هذاك الجيل متاعنا، هذاك الجيل اللي باش يقفل البلاد، خاطر شوف قاعد جيل لطف لطف قاعد يمشي الأسوأ الأسوأ الأسوأ. وربي يهدي الجميع، وبلغوا لي صوتي بربي.
3: صندوق عجب، انا حبيت نتكلم على موضوع بنيفوار في وطن قبلي في ولايه نابل، حمامات ومرازقة وشو اسمه ونابل، يجي يشوفوا الماساه نتاع الزبل. فهمتني، توريست متعدي في الوتله متعدي في الكياس يتفرج فيك الزبله والسخ، ماشي با نورمال، سا عيب عيب عيب.
4: بأخير صندوق عجب اللي شنو الفينومين هذي، العباد اللي تكون فكرة هذا تسوق تسكرولي في تليفوناتها، الناس كل عينها في التليفون مش في الطريق، عليه هكا يا رسول الله، عليه عليه ناقصين احنا.
5: والله انا حبيت نعمل رومارك عن الناس دي اللي عندها الكمين الصغار اللي تصب في الحصاله في الكياسات، معناتها تو كيما مثلا مخرج تونس، انت خارجه من تونس من على منطقة حمامات، تتلفت على الطرق على اليمين وعلى اليسار تلقى الحصالة، مثلا مدخل المروج كيف كيف مدخل سبيطار الحروق البالغة، جي تلقى غاديكا المصب متاع الحصالة على اليمين وعلى اليسار. توبلي عبيد هيري نورمال، معناتها تعمل هكا
1: صندوق عجب.

0: مسير ويكند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: اخلطنا ايش ساعتنا الرابعة توا 9:58 دقيقة. شعرنا فيها ساعتنا الرابعة عنا فيها اعادة لدقيقة حد نسمعها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم وعنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية اميرة العسكري وعنا اصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013. انجيو للموسيقى وردة الجزائرية تغنينا وحشتوني
2: وحشتوني وحشتوني
1: وكلامها صحيح تحشينكم برشا ونشكركم على الاستماع. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول .ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
4: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
5: يا ماما في بالك هذا كل مش تفهم
6: تاوما فهمت عليش نوحت وفرحانين.
7: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبنوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufab.com.

حصريات ديو سبور عيش غرامك لايف تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا في تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة يتمكنون إثر نصب كمين أمني محكم بمعتمدية المتلوي من الإطاحة بنفر محل برقية تفتيش دولية صادرة عن منظمة الإنتربول، وذلك على خلفية قضايا متعلقة بتهريب وترويج المخدرات، ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ به في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك. سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي. سيتم الانطلاق الفعلي في العمل بهذه الآلية ابتداء من يوم الاثنين القادم. والسفارة تؤكد أن هذه الآلية ستمكن أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح السفارة في بلغراد وفي آجال وجيزة مع احترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. دوليا، وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى دبلن حيث سيلتقي بقادة إيرلندا قبل حضوره بطولة غولف في أحد منتجعاته. ومن المقرر تنظيم احتجاجات مناهضة للحرب ولترامب في دبلن وغرب إيرلندا بالقرب من ملعب ترامب انترناشيونال غولف. وتعد إيرلندا واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، حيث أقرت في شهر جويليا الماضي قانونا يحد من تجارة السلع مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يقول إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي الأمريكية في هذا العام. وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف يصدر قرارا بإلغاء الاحتفالات داخل المدارس الدولية بالمناسبات والأعياد التي لا تتوافق مع الثقافة المصرية، مؤكدا أن الاحتفالات المدرسية يجب أن تقتصر على المناسبات التي تحتفل بها الدولة المصرية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
0: في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لـ 9 مع

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش نبدأوها مع برج ناري اللي هو برج الحمل. مبلغ صغير وإلا كبير ينجم يدخلك في وقت ما كنتش متوقعه. كيف كيف زاد عن الثور، فما رزق الحمد لله يا ربي، خلينا نقوله رزق ثابت قدامه، كأما يلزمك شوية صبر باش تشوف نتيجة. الجوزة عندك تليفون وإلا هكا مساج ينجم يكون وراها فرصة مالية. والسرطان كيف كيف زاد، فما هكا مبلغ ميلي كنت فاقد الأمل فيه ينجم يرجع يتحرك. الأسد تبع تعبك باش يبان في الجيب، مجهودك ماشي هكاك ماهوش، خلينا نقولوا يا ميرا ماهوش ماشي على الفاضي. العذراء فما فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. وانت ميزان وضعيتك العاطفية كيف كيف زاد المالية باش تبدأ تتحسن بعد فترة الحقيقة كانت مصاريف وفيها شوية ضغط. العقرب كيف كيف زاد الفترة هذه باش تكون كلها اتصالات إيجابية. عنا زيد القوس ببرسق جديد ينجم يتحل إذا ما خفتش من التغيير. وكان على الجدي هو الشهر هذا شهرك، نتيجة تعب قديم الحمد لله يا ربي بدأت تبين والفلوس قريبة أكثر من اللي تتصور. الدلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة إذا تخدم عليها. ونكملوا نحنا مع برج الحوت، فما انفراجة مالية كيف كيف زيد فما انفراجة عاطفية تخليك تقول الحمد لله الحمد لله جد في وقتها.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: العشرة وعشرين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح نور. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور.
0: لاباس عليك؟
2: صباح الورد يا لالا. صباح النور.
0: مرحبا بيك.
2: عايشك
0: أميرة. قلنا اليوم نحكيو على الصغيرات. فما الغونتري سكولير إن شاء الله يا رب ينجحهم الكلهم.
2: أمين يا رب.
0: الصغار والكبار ينجح ايه. الناس كلها. ولكن الصغار ديما نخموا في الجوتي في الماكلة نتاعهم. الجمعة اللي فاتت مع الشيف وفيق في دبارة الشيف خممنا ايه. حتى معناها في كل الصغار اللي ما يفطروش الصباح ايه. شنو يهزوا معاهم؟ هو بو معناها عطانا فكرة نتاع أكلات وكل كانت الحقيقة أكلات صحية. أما اليوم قلنا نزيدوا نشوفوا معاك أنت لأنك أنت مختصة في التغذية. تقولنا الصغير ساعة قديه يأكل من مرة قديه عنده الحق في جوتي
2: ما نقوله
0: وقتاش تولي معناها حاجة صحية وقتاش تولي تبال بيزد.
2: أي هو ميرا جوستما مع الغونتري سكولير تلقى معناتها لي بارون يبدأ معاهم معناتها مع القراية وهذيك الكل ثم هكي التخمام على الجوتي اللهم جاشني يمشي هز شنيا يأكل شنيا ما يأكلش. دونك السؤال الاولاني اسكو كل صغير يستحق غوتي والا لا؟ دونك مش كل صغير يستحق غوتي معناتها اللي يفرق صغير من صغير. فما صغير يفطر فطور الصباح يقوم الصباح ويخو وقته ويفطر بالباهي صغير هذاك ماهوش مستحق باش ياخو غوتي العشرة. وفما صغير يقوم الصباح يقولك راني ما نجمش ناكل ويتقلق كي ياكل. دونك صغير هذا نجمو نحكيو على لمجة العشرة خاطر هي في معناتها في الريجيم اليمونتير نتاع الصغير لمجة العشرة مش موجود. ثم ثلاثة وجبات رئيسية وثم اللمجة متاع العشية اللي هي شوية زوم على الأربعة الخمسة وطن نحكيو عليها ذيك كيفاش تكون. ولكن لمجة العشرة نجمو نحكيو عليها في حالات معينة كما قلت مع الصغيرات اللي ما يفطرش. دونك هوني يزم نفرق مليح بين صغير يستحق وصغير ما يستحقش.
0: واضحة هذه
2: معناتها راهو ما هيش أبليغة. إذا ولجي أموره واضحة وما يستحقش لمجة فماش علاش
0: أميرة النجم زادة يكون الصباح يقوم يشرب يحب كان كاس حليب كان ياغورتا ما تززيش زادة يجوع ينجم حد أنا يقولك يفطر يأكل حاجة خفيفة ما هيش حاجة كلي بيتشبع ومش كما صغير كلي عظمة شاي خبز زيتونة فهمت
2: هو فما فرق بين معناتها الادوكاسيون أليمنتير كيفاش باش تربي كيفاش يأكل وبين لوبليغاسيون أليمنتير بين أنك باش تفرض عليه. إذا هو قام صباح قالك أنا ما نحبوش الحليب مش لازم عادش. إذا قالك أنا غلة تقعدش تقولوا لي كعبة غلة حاجة لازمة والغلة عندها منافع لي معناتها الفكرة الأولى ديما الغيو هاك المنطق متاع الفرض متاع يلزم وبالسيف وكما تاكلش هذيك ماكش باش تكبر وما تخلقلوش عداوة مع الماكلة. ما تبديش تقولو أعمل هكا باش نشري لك هكا كي تعمل لك الحاجة هذيك البية تعني أخذ لك مثلا الشوكولا اللي انت تحب عليها
0: ولا حتى يكون العكس ساعات
2: وإلا العكس
0: تجيب معاد البينة مع الجاتو
2: وفما حتى الماكلة الصحية تولي كيما العقاب بهي معناتها يولي هو كيهز مثلا حاجة صحية مثلا غلة وإلا خضرة وكأنه قاعد يتعاقب في وسط صحابه. دونك هون يزمنا نراعيه وهك الجو العام ساعة متاع ليكول والصغيرات فيش قاعدين يهزوا وما فماش المنعك متاع لي متاع ستريكتومون لي ما يسمكش تهز لا بسكوي لا جو معناتها اندستريال لا حتى شيء. دونك نحن ديما في فكرة لازمنا نكونوا متوازنين في التواصل سيغتو في الكوميونيكاسيون في الخطاب مع الصغير. السؤال الاولاني لازمنا نستشيروه اسكو هو يحب لمجة ولا ما يحبش. واذا هو يحب لمجة وقال لك راني نحب لمجة هوني كيف كيف باش ناخذوا ناتيو معاه في الكليب. تحب طابع جبن ولا كعبة ياغورت؟ تحب كعبة تفاحة ولا تحب خوخة؟ معناتها تنجم في وسط الليستة متاع الحاجات اللي باش تحطهم لحط حاجات هو يحبهم وحاجات اللي انت تراهم اللي هما الصحيين للصغير متاعك.
0: عطينا ان اكزامبل خلنا نفهمها هكا.
2: مثلا نحن نجم اليوم نحكي ونعاود نقول لمجة صغير لصغير ما فطرش باهي. دونك نجم وثم حاجة أخرى بلي قبل ما نعطي اكزامبل ميرا مش بالكثرة راهو معناتها راهو صغير ينجم ياخذ صباح كعيب عظم وينجم ياخذ معها مثلا ستة كعبات لوز ولا كعبتين زوزة، راهو ذيك فطور بالنسبة لي. معناتها راهو مازال معناتها إذا باش نحكيو على صغير في المكتب، خاطر اللمجة جينيرالمون هي في المدرسة، راهو ماهيش بالكمية، مش لازم 10 حاجات شكلهم باش أنت تقتنع اللي هو فطر. لا هي جوست أنه ياخو حاجياته الأساسية، خاطر عندنا نهار كامل بعد فما صغار في فطور القالة يفطر لك خير ولا في عشاء الليل ياكل لك خير، معناتها عنده نهار كامل والتوازن اللي كليبر باش يصير على نهار كامل. دونك لمجة الصباح تنجم تكون كجيمة خبز فيها طبع جبن، لمجة نجم تكون كعيبة تفاح وكعيبة زوزة، نجم تكون كعيبة ياغورت وكهو. ولكن شنو الأهم فيها؟ الماء. معناتها تقول لي صغير بعثته بلاش ماء، حاجة مش مقبولة جميل. معناتها شربين الماء من الحاجات المهمين اللي يلزمنا بالحق نراقبوا صغيرنا اسكو قاعد يشرب ولا لا. سورتو توصي في الريكرياسيون اشرب الماء، خاطر ثم ساعات في القسم ما يسمحوا لهمش باش يشربوا الماء اللي يستحقوا. صغير راهو عنده حاجيات مهمة من الماء، سورتو اللي هما في اللعب في الريكرياسيون يجريوا برشا ويعرقوا برشا. فالحاجة الأولى الأساسية اللي توصلها له انك لازم تشرب ماء بالقدا، والعطش هذاك ما نعوضوهوش بالجو اندستريال، معناتها الجو اللي يتباع من برا راهو هذاك في الاخر هو السكر. وحتى كان يقول لك بيو وتلقى مكتوب عليه ناتورال، تلقى مكتوب عليه بيو، هوني راهو ذاك لو ماركتينغ اليمونتير اليوم من اخطر ما قاعد يصير على صغيراتنا اليوم. نجمو ناخذوهم اوكازيونيلمون ولكن ما ينجموش يكونوا الماكله نتاع كل يوم. مستحيل، معناتها انت ديما ابعد على الشريان قد ما تنجم. دونك باش ما نعقدش على الاميت كيما قلت ديما خبز تبع جبن كعبه يا غورت اللي عندك كعبه زوزه مورسو طاجين اللي ثم، معناتها كاسكروت بشويه معجون وشويه زبده ولا شويه عصا، معناتها راه بليش هك التعقيد. معناتها اذا انت عندك الوقت باش تحضر كوكيز وكيك صحه فرحه، معناتها ماذا بينا. ما يظهر مانيش كلنا مانيش كل يوم قادرين نعملوا شيء هذاك، نجم تكون خضره واحده راهي ماكله زايده. هو ساعات تعطي صغيره كلي جوست خاطر راه في صغار كل ياكل بتتخوى مثلا كي هزلك شويه خضره حتى كعيبه سفناليا مثلا وتفاحه ويبدا يقرمش فيها يشيخ. تخ كان يهز شويه بوب كورن يشيخ، كان يهز شويه مثلا هاك الجرين القلوب نتاع التورنوسول يشيخ. اسالوا فما صغار ما يهمهاش، ما تعطيها تلعب وقتها وكها، وعطيها تجري وتلعب ويبدا كل يوم تحط له اللمجه يروح لك بها. المره الاولى الثانيه الثالثه ماش تحطها عادي، والحاجه هذيك اللي انت ترى فيها ناقصه حاول تعوضها له في الغبا في الوجبه الرئيسيه نتاعو، اللي هو نحن حاجتنا بثلاثه وجبات رئيسيه. دونك نجم انت في فطور القايله ياخذ وجبه باهيه. لمجه العشيه مهمه، ولكن لمجه العشيه راهو تاش معناتها مهمه، معناتها نجم ياخذ حفنه يدو هو كالصغرون هذيك يدو قد الترفه ذيك تعطيه له فيكيا مثلا وتعطيه معها كعبه يغط ولا كعبه غلا، ذيك هي اللمجه.
0: ايوه
2: معناتها راهو ماهيش بالكميه،
0: ماريت ماهيش بالكثره. توا كي نسمعك وكل معناها فما تفادي لتوسكي اندستريال،
2: لا ما فيهوش كلور،
0: معناها يبداو السكر والشاي والبشكوت والشاي،
2: خاصه لي برودوي اليجي وخاصه لي برودوي مكتوب عليهم 0% انك تنحي له السكر وتحط له ملونات، تحط له منكهات، تحط له ديزيدولكوران. راهو ودراسة الكل ورات انه ثم مشاكل كبيرة تصير على الصغير والكبير الحقيقة، ولكن على الصغار اكثر مع المنتوجات هذوما. فديما الفكرة نحبوا نربيه صغيرنا معناتها كيفاش ياكل، وديما قراوا حساب ما تخلقوش عداوة بينه وبين الماكلة، ما تخليهوش هو يحس روحه قاعد يتحرم في وسط الصغار. راهو يلزم الباغون يتعامل مع الصغير وهو ما يهموش في الباقي، خاطر ينجم صغير وهو مثلا حساس اكثر من غيره في الماكله. يحب ياخو حاجات بنينه ويحب ياخو حاجات سواديزون ماهيش هيلثي، وكان ما ياخوهاش نفسيته تتقلق. صغير شي يحب في الاخ، يحب ايدغاتاسيون، يشرب ماء بالقدا، يرقد بالقدا، ونفسيته تكون مرتاحة. هذوما ثلاثة الحاجات المهمة، والباقي جي غابل. معناتها نحن دي بقى شوية الفوق شوية اللوطة، ساعات نبدأ منظمين، ساعات ندخلوها بعضها شوية ميسالش
0: مرة في الفيل،
2: ما تعقدوهش وبسطوه.
0: يعطيك ألف صحة يا مورا، تقابلوا غدوة إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: مرحبا بيك، يلا نرجعوا لكم.
1: نسخي بلوس مع أميرة عسكري، صباح الخير ويكاند.
3: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
5: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
6: مع اورانج بوستي الغونتري بالافاريات
4: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
6: ما لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتري بالافاريات.
4: عندك أورانج.
1: صندوق عجب صوتكم مع 11 غدرجين في صباح الخير ويكاند.

بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح.

0: صندوق عشب
1: بحنور. نحب نقول لك تونس علاش عامت علاش غرقت من التوانسة. الناس تفرغ في الزبلة نتاعها قدام الحوانت ويسيبوا في الزبلة تمشي فوق الماء. الزبلة ديك الكل وين ماشي؟ ما يمشي للرجارة، والرجارة باش تسكر. والله والله يا قدامي أنا في الحي متاعي يا الكلهم الكلهم اللي عنده بوبيل واللي عنده وسخ الكل صبوا في الماء، والماء هازوا وهما يدزوا في البوبالات ويدزوا في الوسخ متاعهم وهما فرحانين في الكي. بعد يقول شبه الناس ما تخدمش وشبه البلدية ما تخدمش. انتوما انتوما اللي تسكروا في الرجارات انتوما.
2: يا صندوق عزب، انا يا عبد ربي من برشلونة حي ابن سينا ساعتين بالكهرباء، حاجة مش عادية. كيف ذو مقصوص ما مقصوص، خلنا الخريف غرقنا.
1: أي نحب نقول لك الأمهات أكلي صيف وشبعوا بالنوم في الصيف وحوسوا شيخ ورقدوا وعملوهم الكل الكل. هيا توا تنفذوا ريشكم وعدلوا مناجلكم وقوموا بكري وحضروا صغيراتكم وفطروهم ورجلهم أمورهم وابعثوهم في الوقت للمكتب ولا للكوليج ولا للليسي. مش لازم تخلطوا روتار وتقولوا هاو الباب تسكروا علينا وهاو من عرف شنوة. هيا عاد سدوا الريتم توا والانضباط وقوموا في وقتكم وشربوا قهوتكم وفطروا وليداتكم في عقلكم وخرجوهم في عقلهم وان شاء الله يا ربي حني ناجحين فرحين. يلا هيا هون وزوريشكم
0: صندوق عجب.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: العشرة وستة وخمسين دقيقة، أربعة دقائق يفصلونا على ساعتنا الأخيرة، ساعتنا الستة اللي عنا فيها موعدنا كل عادة مع أركان بن فضل ناس مو في توتوبسيون، وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون. واليوم مش نسألوا على الأطفال الرضع البيبيات، مش نسألوا الأسئلة الكلها للدكتور محمد العيادي أخصائي طب الأطفال، بش يكون موجود معنا شوي آخر ذيك عليهم. نقولكم أقعدوا معنا، الموسيقى بش تكون تونسية، شايفي بالك تغنيها الفنانة الكبيرة الجميلة الراحلة نعمة. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكاند. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: كاليبسو.
0: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boutaina Nabouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 شهدت ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل حريق جبل تكرون بسقية سيدي يوسف من ولاية الكيف أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9,000 هكتار. يليه حريق جبل برجو من ولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2,000 هكتار. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى شرطي، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي شنت مع الاحتلال الصهيوني حربا على طهران في شهر فبراير الماضي. السلطات الفرنسية تشتبه في أن خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد ما أسفر عن إصابة 44 شخصا كان نتيجة عمل تخريبي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس بريس. والشرطة تعثر على قطعة من قضبان حديد على مسار القطار، ما جعل فرضية العمل التخريبي تتصدر اتجاه التحقيقات. وزارة الدفاع الروسية تقول أن قواتها قصفت خلال الليلة الماضية سفينتي شحن في ميناء أوكراني على البحر الأسود ومصانع حديد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 للنص نهار.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:07 دقائق، يلا خلطنا موعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي، نسمعوا توا في توت أوبسيون.
2: شاليليكس ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توت أوبسيون مع أركين.
1: يسبح النور، يسبح الخير أركان، شنو حوالك؟
3: أهلا ميرا،
1: لبس عليك؟
3: الحمد لله
1: الحمد لله. عشو تحكي لنا اليوم؟
3: مش نحكيو شوية فاتور دو كوليكسيون ميرا، مانيش نحكيو عليهم برشا.
1: ايش بي؟
3: مي سيد المستمع، ما تتفجعش من الشيفر اللي باش نعطيهم لك.
1: لا ما عادش نتفجعوا احنا.
3: فو دو تو بور كريي ان موند، انا باش نحكي ولا اغلى سيارات في العالم توا. راهو اغلى كهرباء ماهيش الكهرباء الجديده وماهيش الكهرباء اللي بملايين دولارات اللي يصنعوا فيها توا. لا باش نحكيو على فواتور دو كوليكسيون، باش نهزكم الولايات المتحده الامريكيه. مونتيري كار ويك 2026، الكراهب نتاع الكوليكسيون لهنا بالحق ما عادش عندهم حتى حدود ميرا. باش نحكيو على حدث استثنائي في عالم السيارات. وين الكهرباء ما عادش موين دو ترانسبور عادي ولا اوبجي دو لوكس عادي، لي اليوم سي ان اوبجي دو كوليكسيون. سيد المستمع، عباره نحكي ولا شيء على على على ما نعرفش، ان تابلو، على حاجه دو كوليكسيون، على حاجه معناها ارتستيك جمله ميره، والا نحكيو معناها تو سامبلومون على ان بلاسمون فينانسيير.
1: ايوا
3: ينجموا معناها لي ملياردير في العالم يبلاس الفلوس نتاعهم في حاجات كيما هكا بملايين دولارات ويلقاو ارباح خياليه نهار اللي يجيو يبيعوا البيان هذاك. كان نجموا يبيعوه خاطر فما معناها ان غولاسيون ايموسيونيل مع حاجات هذوما اللي تخلي لي كوليكسيونور معناها ما ينجمش يبيع القطعه نتاعو بالدموع، يبدا نهار اللي باش يبيعها
1: يسلم فيها.
3: نهزكم المونتيري، نهزكم الكاليفورنيا، وين خمسة من أكبر بيوت المزادات في العالم جابوا أفضل ما عندهم ميرا، وصارت معناها حاجات غريبة وعجيبة. إرم سلوبيز، جودين كريستيز، بون هامس، وبرود أورو، وميكوم، هذوما أقوى ما فما في العالم في المزادات نتاع لي فواتور دو كوليكسيون. النتيجة كان سبيكتاكولير. نعطيكم الأرقام السادة المستمعين، تبيعوا ب 762 مليون دولار فواتور دو كوليكسيون في جمع، تقريبا ما يقارب 2000 مليار توينسا أو أكثر فواتور دو كوليكسيون تبيعوا في 7 أيام. دونك اليوم نحكي ولا حاجة مطلوبة برشا في العالم، نحكي ولا حاجة معناها عندها لي زاديبت متاعها، وبزنس معناها قاعد الفلوري وقاعد معناها في ازدهار كبير برشا. كيفاش الشيء هذا يصير؟ 140 كهرباء فاتت معناها الأسوام متاعها المليون دولار، 11 كهرباء تعديت حاجز العشرة ملايين دولار، كلاسيك كارز ديما نحكيه، معناها مفاجآت كبيرة صارت في الأسبوع هذا. الكهرباء اللي تصدرت المزاد ميرا وما فماش غيرها تنجم تتصدر المزاد هذا، الشيلبي كوبرا ديتونا كوبي موديل 1964، واحدة من 7 نسخ فقط صنعهم كلارنس شيلبي، تباعت ب 42.9 مليون دولار. ما غير احباط يا جماعه، 130 مليار كهرباء هذه تبعت،
1: شادين رويحنا مازلنا.
3: قل قايل علاش كهرباء هذه 4 جيل تبعت بالسوق هذايا، وشكون المهبول اللي شراها
1: مثلا؟ نحكي
3: ما هوش مهبول سيد المستمع، السيد اللي شراها راهو بعقله برشا، وراهو ضامن على القليله على القليله 50% مرابيح في الكهرباء هذه نهار اللي باش يحل فمه ويقول نحب نبيعها.
1: ايوا
3: الكوبرا دايتونا راهي ماهيش موديل عادي، راهي كهرباء قديمه مزيانه برشا، ليجوند نتاع كومبيتيسيون، سي لونتي فيراري تو سامبلومون. فيراري كانت مهيمنه على سباقات في العالم الكل، جات الشيلبي كوبرا وطيحت معناها عرش الفيراري، وتعبت فيراري على مدى سنوات، وتعبت اقوى لي بيلوت ايطاليان واقوى لي بيلوت اوروبيان على فيراري وما نجموش الكهرباء هذيا. بالحق سيتي اون ماشين معناها غريبه وعجيبه. في الستينات عطات معناها حاجه ايماج قويه برشا الولايات المتحده الامريكيه، عطات القاب عالميه كبيره برشا قدام الهيمنه الاوروبيه فك الوقت هذاك. دونك اللي شري ما شريش كاروسه وموتور، راهو شري تاريخ
1: والله،
3: راهو شري ان شي دوفر معناها دو لاندستري اوتوموبيل في العالم. صنعت منها 7 بركه الكهرباء هذيا، سي اون اديسيون معناها تري ليميتي، ولي كوليكسيونور كي راوها معناها يمرضوا. حاجه غريبه وعجيبه. في المرتبه الثانيه ميره نلقاو سياره احدث بكثير اللي هي جديده برشا، اللي هي فيراري لوتشي. فيراري لوتشي الكوبي زيرو اللي وراوها معناها للصحفيين واللي وقتها الناس كل تنمروا عليها والناس كل مش فرحانين بها. ودي جي القديم متاع فيراري خرج قريب يبكي من هاك الكونفيرونس هذيك، هذيك تبيعت ب 40 مليون دولار
1: أيوة،
3: تقريبا 80 مرة سعرها العادي والحقيقي اليوم في الأسواق اللي تتبيع به. دونك لهنا عندنا أكثر من ركور، عندنا معناها حاجة متاع هبيل، حاجة ماهيش عادية، توك تبدا كهرباء قديمة نفهمهم في المزاد هذا تتبيع كهرباء جديدة بالسوم هذا، دونك حاجة غريبة وعجيبة. دونك يا دو تو في المزاد العالمي هذا. السؤال المهم اللي نطرحوه ميرا، قيمة السيارة اليوم مربوطة بعمرها بتاريخها؟ باش مربوطة بالضبط، مربوطة بتاريخها صحيح، مربوطة بعمرها صحيح، لكن مربوطة بالسيركونستانس زادة اللي صارت فيها كونتونا ديفوالي هاك الموديل هذاك كيما الفيراري، فيراري لوتشي معناها الكوبي زيرو، ما تخيلناش انها باش توصل للفالور هذيا، معناها حاجة مستحيلة قلنا، لكن وصلت وشريوها وبالاسعار معناها الرهيبة والعجيبة هذه. المركز الثالث كان ماكلارين F1 GTR تبعت ب 34.7 مليون دولار، وليت أغلى ماكلارين تبعت في تاريخ ماكلارين من اللي بدأت لليوم، وأغلى سيارة بريطانية كذلك. المكلارين F1 عندها مكانة خاصة، موتور V12 اتموسفيريك، سيجي فلوس تمتع سيق معناها يتحكم في السيارة 100%، برودكسيون محدودة، فلسفة كبيرة معناها للمكلارين في هالموديل هذي خرجتها، نونك تبعت بسوم غالي برشا، وصح عليه اللي شريها وبش يربح فيها نهارة اللي يجي يشريها، نونك ماهوش مهبول، سيبا دي جون فشتخيض ومعبيد ذكين برشا ويعرفوا وين بلاسيو الفلوس امتاح. هذا هو سيد المستمع، موديلات برشا معناها مزيانين قدم جدد، مزادات عالمية، 80% من السيارات الموجودة كان دي فواتور دو كوليكسيون، لكن فما زادة كراهب هاي تيك، كراهب عندهم ميستوار معينة، عندهم معناها اونر معروف، عندهم معناها فنان كبير مات ويحبوا ياخذوا الكهرباء نتاعو، هذيك سياسي كبير معروف ويحبوا ياخذوا الكهرباء نتاعو، دونك هذا اللي صار. رارتي كبيره هيستوريك معناها ياسر ياسر مزيان وياسر معناها محترم، ارقام خياليه في هال في هالاسبوع هذا.
1: يعطيك الصحه يا ركي، نشكرك برشا، احنا ان شاء الله نتقابلوا غدوه الحي،
3: غدوه ان شاء الله،
1: يلا نرجعوا لكم.
0: توبسيون مع اركان، الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: 11:18 دقيقة، يلا خلطنا الموعدنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: كل سبت لقيت هذية عنا فقرتنا كونسلتاسيون، كل مرة نجيبو دكتور ينصحنا في الاختصاص متاعو باش نتعلمو، زادة تكون لنا زادة احنا كونسلتاسيون للناس الكل. اليوم منورنا ومنور الدنيا دكتور محمد العيادي، اخصائي طب الاطفال. مرحبا بك دكتور.
2: اهلا وسهلا، سعيد جدا بالحضور معاك في اذاعة موزايك اف ام.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. اليوم باش نحكي نسألوك احنا على مرضى هي البرونكيوليت. هذية ولدت تسمع بها برشا، تسمع كل كال برونكيوليت برشا صغار عديوا بعضهم وكل، فقلنا خلنا نفهموها هي شنية هالمرضة هي. هي شنية المرضة هي؟
2: هو صحيح البرونكيوليت هو الاسم هذا ولات العباد تتناقلوا، وثم شكون يفهمه وثم شكون يتفجع منه وثم شكون مش فاهمه أصلا. احنا نسمع بالصغير برونشيت قريب جريجمو، أما برونكيوليت شنية بالضبط؟ البرونكيوليت هي نوع متاع برونشيت الجيل الصغير اللي عمره أقل من عام.
1: أيوة.
2: تلقاه الكح، اما هي اكثر حاجه فيها سبيسيال اللي هي صعوبه في التنفس. معناها بيبي تلقاه بخلاف الكحه تلقى عنده صعوبه في التنفس.
1: ايوه.
2: معناها صعوبه في التنفس، دونك لازمنا نعرفوها اش معناها.
1: أيوة.
2: معناها صغير احنا كيفاش تو هي ام مثلا سيرتو مثلا صغير الاولاني كيفاش تعرف ان ولده قاعد بسيف يتنفس؟
1: شنو هما لي سامبتوم مثلا؟ خلينا نقولوا احنا تدا حتى معناها الام برشا ام يسمعوا فينا.
2: هو صغير يكح، هذه هي نعرفوها يكح. بسيف يتنفس، تلقاه صغير يتنفس بالصوت، احنا نقولوا يكت وقلينين، وكي تعري له كرشه تلقى قاعده كرشه تطلع وتهبط واجنبه وتدخل. هذا يتسمى كايرجون. يعني هذا صغير قاعد يعمل فيه مجهود باش يتنفس، معناها بسيف يتنفس، وقتها تسمى هيك برونكيوليت. ولازم تمشي تعدي عليه ايرجون،
1: يعني
2: لازم تهزو بالطبيعه تهزو للطبيب، خاصه اذا كان عمره اقل من 3 شهور.
1: أيوة.
2: احنا قلنا هذه البرونكيوليت الجيل الصغار اللي عمره اقل من عام، لكنها تكون اخطر والصعوبه في التعامل معها اكثر للبيبيات اللي هما عمرهم اقل من 3 شهور.
1: معناها حتى كي يبدا اكبر شويه اهون
2: بالطبيعه.
1: يعني
2: يبدا مثلا جاته نفس الحاله هذه هو عمره 10 شهور، مش كيما يبدا عمره مثلا

0: أي
1: شر وإلا مثلا شر أي ونص
0: أي. به كيفاش جي هالمرضى هذه؟
1: هذه البرونكيوليت جي من الفيروسات.
0: أنا عدوى.
1: هي عدوى. دونك وهنا نبهوا العدوى خاصة للمولود الجديد كيفاش تصير. هي اون جينيرال جي داخل العائلة، معناها من البو من الأخوات وحتى من الأم. دونك احنا اللي في وسط العائلة لازم كي يدخل للدار يغسل يديه قبل ما يشد بجديد.
0: صحيح.
1: وبالنسبة للضيافات اللي احنا موجودة ياسر بيان سور، احنا ما احناش باش نحرموا الضيافات. عندنا الحفلة متاع العقيقة وعندنا برشا حفلات وعندنا الحقيقة راهو ثم شكون يجي يمد الفلوس في يد البيبي معناها باش يبارك له،
0: يحط له الفلوس في يديه،
1: يحط الفلوس في يديه
0: باش يقبض هو معناها وقت
1: صحيح يبارك له. احنا صغير بيبي ماذا بينا ما نقربولوش، معناها لا نبوسوه ولا نشدوه بيدينا ولا حتى نقربوا نفس. دونك هذا حفاظا عليه هو، خاطر وقتها هو في العمر هكايا كي باش يمرض وقتها مشكلة كبيرة.
0: أيوة.
1: وانت راهو مش معناها انك معناها لازم تكون مريض، راهو باش تعدي صغير نجم تكون انت حامل الفيروس. معناها انت ماكش مريض اما انت حامل الفيروس خاطر عندك مناعة، وانت الفيروس هكايا كي باش يتعدى للصغير باش يظهر عليه. دونك احنا ننبهوا مليح حكيت راهو كيبدا مولود جديد ولا حتى صغير بصفة عامة.
0: اي
1: ماذا بيك ما تقربلوش ما تبوسوش وما تقربلوش النفس نتاعك وما تشدوش خير باش معناها نحافظوا على الصغير، خاطر احنا ديما نحاولوا انه الصغير كيما قلت لك خاصه اللي يبدا عمره صغير اقل من 4 شهور ما يمرش بهذه البرونكيوليت، خاطر التعامل معه يكون صعيب.
0: معناها تو مثلا الاولياء ولا افراد العائله كيبدا بيبي وعنده اخواته صغار وام وابوه وكل بالحق تحسوا يبدا من يد اليد ويحبوا يبوسوه وكل، فشنو النصايح اللي نعطيهم دكتور لها العائلة هذية؟ خاطر كما قلت نجم يكون شخص هو حامل الفيروس أما بما أنه هو كبير يعني قادر أنه يقاومه، فشنو النصايح معناها حتى صغار كلنا نغسلوا دينا؟
1: هو هذية أي واحد يدخل للدار فيها مولود جديد اللي يسكنوا في الدار هكية لازم كي يدخل يغسل يديه.
0: أيوة.
1: أما شكون حتى يمشي أكثر من ذلك يمخذ خشمه بالباي يمضمض فمه. وانا ساعات حتى كي يبدا صغير مثلا اول عام في الروضه ويبدا عنده خوه مولود جديد نقول له ميسالش خليه وخر عام اخر، خاطر انت العام الاولاني في الروضه راه في برشا فيروسات معناها صغير، خاطر وقتها اول عام باش يمرض برشا. دونك انت مش يولي الخو اللي هو عمره 3 ولا 4 سنين ينجم يمرض البيبي اللي اصغر منه.
0: أي.
1: دونك ساعات نقول له وخر شويه حتى خوك يكبر باش على الاقل حتى اذا كان تعدى طفل صغير.
0: أي.
1: معناها ما يمرش هو عمره بيبي بالكل.
0: أي.
1: دونك الاستحفاظ نتاع العدوى غسيل اليدين هذه
0: حاجه مهمه ياسر
1: مهما تكون، معناها انت دخلت القهوه كابو مثلا نجم تكون سلمت على شكون صغار ومرضى. دونك انت باش تنقل العدوى
0: حتى
1: انت تحب تبوس ولدك.
0: أي.
1: ديريكت دوب ما تدخل من الدار من الشارع تغسل يديك وتستعمل معناها حتى كانت لازم تغسل وجهك معناها وتمضمض فمك قبل ما تشد ولدك باش ما تنقلوش، خاطر ساعات احنا يجيونا يقول لك انا ولدي راني ما خرجتهوش راهو ما شدوا حد ويمرض. ونقول لهم يا اخي انت تخرج المسيو يخرج ويخرج ينجموا ينقلوا العدوى بيديهم.
0: به المرض هذا يداوى معناها يبرى منه كليا الصغير؟
1: به هو بطبيعه ثم دويات احنا قلنا راهو مش خطير، معناها ماهوش خطير في حالات معينه يكون خطير خاصه اللي يبدا قلت لك صغير ولا مولود جديد. وزاد ثم راهو توا موجود معناها البرة ثم دي فاكسان معناها ثم دويات ثم في
0: فاكسان هذا
1: هو مش فاكسان بالذات هو حاجه كيما الفاكسان ما هو مناعه صناعيه يعطيها للصغير توا تقريبا صغار الكل مثلا في اوروبا يعطيوها دوب ما يتولد بالتشاور معناها مع العائله. احنا ان شاء الله يولي متوفر في تونس
0: ان شاء الله،
1: خاطر احنا في تونس راهو يصير ضغط كبير على المستشفيات وقت اللي تصير معناها الابيديمي نتاع البرونكوليت كل عام، معناها ساعات راهو معناها تصير ضغط كبير وساعات تلزوا معناها تبدا ما ثماش بلايص حتى في السبيطارات معناها في اقسام الانعاش، على خاطر الحاله هذه نتاع البرونكوليت كي تتعكر راهو لازم يتسمى اعانه بتنفس صناعي. صغير يولي ماشي يتنفس وحده، يولي لازمه ماكينه نتاع تنفس اللي هي تخلط الهواء والاكسجين ويخلوا له صغير الاكسجين من خشمه. دونك هذايا لازم يكون في السبيطار وهذا يتسمى في قسم بريسك نتاع معناها نعاش والا قسم تاع التال وثم بلايص معناها معينه ما نجموش معناها يصير ضغط كبير. دونك احنا كي لو كان يبدا موجود هذا الدواء هذا في تونس واللي هو ثم زوز انواع، ثم اللي يتعطى للمراه الحبله في اخر الحبالة نتاعها اللي هو فاكسان، دونك هي تولي تعمل المضادات معناها ليزونتيكور اللي هما ضد يقاوموا الفيروس هذا واللي يتعداو الولدة معناها باش ما يمرش بيه, والا ثم زريقة اخرى تتعطى للصغير كي يتولد. احنا هذه ان شاء الله تولي متوفره في تونس
0: ان شاء الله,
1: كي تولي متوفره مش يولي ينقص الضغط الكبير على المستشفيات ونمنعوا من حكايه البرونكيوليت هذه.
0: نشكرك على كل المعلومات دكتور, وقعدنا نحكيوا مقبله في الاوف, قلت لازمك ترجع بحذنا مره جايه خاطر عندنا برشا معتقدات وتصرفات ساعات يتصرفوها الناس مع الصغير, هو في باله معناه اللي راه يقول لك حمايه وذاك الدواء العربي وباش يطلع صحيح وصنديد وكل قلت يرى فيهم برشا مخاطر, قلت لك هذوما لازمهم حلقه كامله خاطر انتم معناها كدكاتره تخدموا في السبيطارات وتراو حتى في اللي كا اللي يجي, وساعات قلت صغار معناها تسخف معناها شنو اللي يجري فيها.
1: حاجه بالعربي أيوة. نثبتوا فيها اسكو أيوة. تصلح ولا ما تصلحش
0: أيوة.
1: واسكو هي كما نقولوا فاليدي بالمعرفه اللي عندنا توا
0: أيوة.
1: ولا ماهيش معناها فاليدي,
0: نحكيوا عليها ان شاء الله في موعد واحد اخر. نورتنا ونورت الدنيا دكتور محمد العيدي اخصائي طب الاطفال, نشكرك على كل المعلومات.
1: شكرا
0: يا عايش ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
2: كونسلتاسيون كونسلتاسيون صباح الخير ويكاند في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي, خليك سبق عصرك. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك FM.

11:55 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق فريق كامل ومتكامل يسلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات. أشواق الماجي زميلتنا في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج, رفيق السعداني مخرج البرنامج, خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار, أحمد عديلة زميلنا من قسم الرياضة, أميرة العسكري سمعناها في نوتخي بلوس, الأستاذ الحسين لاجرم سمعناه في نقطة قانونية, أركان بن فضل كان معنا في توبسيون واليوم في كونسلتاسيون, كان حاضر بحثنا الدكتور محمد العيادي أخصائي طب الأطفال. نقول لكم كان تحبوا ترجعوا تتفرجوا في الفيديو تلقاوها موجودة على الباج متاعنا موزايك فام. أنا شو نقول لكم, نسلم عليكم ساعة برشا ونقول لكم احنا نتقابلوا غدوة كالعادة والعويد 6 متاع الصباح, ما غدوة لحد نفاو إلى 10 متاع الصباح. أقعدوا معنا توا على الأولى شوي آخر جي سميلتنا ليندا الرحالي نسموها في ميدي ماج ويكند. يلا باي باي.

0: أعوام القرية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوا بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على sokratschool.in، ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
1: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي.ان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

0: حصريات ديو سبور عيش غرامك لايف. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات انطلقت منذ يومين ببرنامج اتصالي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، ويشارك فيه مختلف الوزارات والهيكل العمومية ووسائل الإعلام والمنظمات والجمعيات. والمندوب العام لحماية الطفولة المصف عبدالله يقول أن البرنامج انطلق يوم 10 سبتمبر بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية من خلال بث ومضات تحسيسية وأعداد ملفات وبرامج إعلامية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.
2: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ جزء أو مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي، الميزة فيها كونه تشاركي، شاركوا فيه مختلف الوزارات، سائر الوزارات مشاركة فيه، ومؤسسات الإعلام وما أدراك ما الإعلام، المنظمات، الجمعيات، الكل منخرط إن شاء الله في هذا البرنامج الوطني الاتصالي. انطلق منذ يوم أمس 10 سبتمبر من خلال بث جملة من الومضات التحسيسية. انطلقنا ويوم أمس أيضا في تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية، كذلك ثم سلسلة من الأنشطة والتظاهرات. مثلا في ختام معناها شهر سبتمبر إن شاء الله، تحديدا يوم 29 سبتمبر، عندنا قافلة صحية باش تكون موجودة في مختلف الولايات. القافلة الصحية هذه الشعار بتاعها هو صحتك أولا في مناطق ذات أولوية. يوم الخميس إن شاء الله 22 أكتوبر 2016 باش يتم تنظيم 5 ندوات دراسية الأقاليم الخمس، إيمانا بالطفل التونسي. الوزارة كلفت المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل للإعلان على مسابقة للأطفال باش يكونوا مشاركين فيها الأطفال من خلال إعداد ومضات تحسيسية من مخاطر المخدرات. والميزة متاع الممضات هذه كونه باش يتم فيها استعمال أو توظيف الذكاء الاصطناعي.
1: جامعة قرطاج تدعو الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنتظم من 23 إلى 26 من نوفمبر 2020 بدبي. والمسابقة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير التحليلي والبحث العلمي لدى الشباب وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، والتي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا. وتشمل المسابقة مواضيع تتعلق بالاقتصاديات الداعمة للطبيعة والزراعة المستدامة ومستقبل الطب والرعاية الصحية المستدامة، إلى جانب إحياء التربة وتغير المناخ. تونس تشارك ممثلة في سفيرها ببكين عادل العربي في أشغال الدورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وأشرف على افتتاح هذا المعرض نائب الوزير الأول الصيني بحضور المسؤولين الصينيين عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية وعديد الهيئات والمنظمات الحكومية وممثل الشركات الصينية والعالمية المتخصصة في قطاع الصناعة والطاقة والتنقيب عن المعادن والمناجم. وقدم ممثل الدول والمنظمات مداخلات حول مقاربات حكومتهم للتعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحفاظ على سيادة الطاقية للدول. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، المقاومة الإسلامية في العراق تقول إن اتهامها باستهداف المنشآت الحيوية السعودية شرف لا تدعيه، مستغربة تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. التحركات الأخيرة بساحل الغربي لليمن أحدثت تحولا في خريطة سيطرة جماعة الحوثي، مما رفع مستوى القلق الدولي بخصوص أمن الملاحة بالبحر الأحمر وسط محاولات حكومية لاستعادة التوازن عبر الضربات الجوية والمدفعية. فيتنام تشهد انخفاضا في معدل الولادات، ما يقلق الحكومة التي اتبعت سابقا على مدى أكثر من 40 عاما سياسة إجبار العائلات على إنجاب طفلين فقط، لكنها تراجعت عام 25 و2000 وغيرت سياستها لتعمل اليوم على إقناع مواطنيها بإنجاب المزيد من الأطفال، وذلك لمواجهة شيخوخة السكان وخطر نقص العمالة. يتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب، حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. والمعهد الوطني يفيد في نشرة متابعة أن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعديا ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحلي وعدنان وكامل فريق ميدي ماج ويكان. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: نص نهار وسبع دقائق على موزاي كافي ميدي ماغ ويكاند من ماضي ساعتين من نص نهار لماضي ساعتين. هذا هو الموعد معاكم كل نهار سبت وحد المبدا وفكره البرنامج برنامج جديد في الموسم هذا من موزاي كافي في البرمجه الشتويه انه نرجع على الاكتواليتي نتعلموا حاجات جديده نحكي ونتناقشوا ونتفاعلوا وهذا الكل في امبيونس خفيفه. ما تقلقوش معنا سيغتان مو على خاطر نتوما مساهمين مش فقط بالاستماع ولكن زاده بالراي في برشا دي روبريك كيما مثلا سؤال اليوم مع ولا ضد وغيرهم. نجموا تتفاعلوا على الواتساب تتفاعلوا على لي ريزو سوسيو تعطيوا رايكم ونقرا لي كومونتير بعد شويه. فكره زاده نتاع البرنامج انه يكون معنا ضيف في مجالات مختلفه كل مره فن رياضه وغيرها نكتشفوه ونكتشفوا شخصيته كمواطن وكانسان يشاركنا كل محتوى الحصه في تفاعلاته. قبل ما نستقبلوا داير الحضور في استوديو ايكيب كامله معكم كل اسبوع في ميدي ماغ ويكاند نلقاو في الاخراج عدنان عطيه مرحبا بيك في التنسيق تحيه الغسين العيادي على قدم وساق مرحبا بيك والعمل الصحفي في الاخراج الرقمي طارق معنا مرحبا في الميكرو ليندا الحالي. وقبل ما نستقبل ضيفتنا بعد شويه لليوم تنورنا بحضورها وهي فنانه تونسيه اللي بدات شويه في برامج نتاع كيما ذا فويس تيلي رياليتي ولا قولوا احنا طريق النجوم والا اكس فاكتور وغيره ومن بعد بشويه بشويه وليت من احلى الاصوات ومن اشهر الاصوات التونسيه في الساحه الفنيه نكتشفوها بعد شويه. ولكن قبل نحب نقول نستقبل ضيفتنا قبل ما نستقبل ضيفتنا نستقبل بحذايا وجيتك عملتك مقدمه كامله عملتك مقدمه
1: وين وين
0: قدمتك مقدمه كامله
1: شبكي وين نسيتي
0: انت انا وياك في الاخر ديما
1: دونك علاش شفتي الاخر تخلي فينا في الاخر
0: مش حبش نقول له ميغ بوغ لا فان ضيفه راهو
1: في الصف
0: لا لا في على روسنا اليوم
1: كل الزوز قرينا في البابا ساعات راهو في ابن الجزار كنا نقعدوا من الاول
0: شفت كيفاش باهي خليني نعاود نعمل مقدمه مالك قبل ما نقول عسلامه وخاصه انا مش قاعد نشوفها من الفيديو يسمع فيك كريم بالصوت وفما شكون اكتشف الحصه اول مره دونك نعاود نقدم في الميكرو معكم ندير حالي ومعانا وتنورنا بالحضور عايده عرب عنصر قار في الحصه بحضورها المتميز وتدخلتها الرشيقه كما كنتوا تسمعوا
1: مرحبا ندوش سافا
0: كيفاش عادت الجمعه نتاعك لاباس
1: والله سافا الحمد لله الحمد لله
0: برد
1: شويه الدنيا والطقس بارد والحقيقه تفرهدنا شويه
0: مازلت بالكليماتيزور ولا لا في الدار
1: لا لا ولا لا
0: ما عادش
1: لا اليوم سيء
0: اول نهار قصيت البارح والبارح وقتاش نهار
1: انا جيت اليوم دونك اليوم قصيت
0: ما كنتش هوني انت مرحبا بك كنت في بلاد بارده
1: اي كنت في بلاد بارده جيت نلقى نفس البرود سافا سافا سافا لاباس انت ليندا سلموا على ليندا سلم على طروقه سلم على عدنان سلم على كل المستمعات والمستمعين على ضيفتنا تلتحق بينا شويه اخر
0: فانت انتظار تلتحق بينا مال ضيفتنا نحب نقول اني نخرج غنيه باش نربحوا شويه وقت ونستقبلوها مع ريكاباكتو على خاطر الوقت يداهمنا وانت تعرف وانت تعرف
1: عادي يداهمنا
0: اش قولك
1: ليه ليه احنا نداهموه الوقت
0: مغرومه برغب علامه
1: هي يا غرومه بالغنيه
0: خليك تقدم لنا حبيب ضحكتي بطريقه رومانسيه
1: وتوا تنشعوا معنا في المباشر على موزايك فام رغب علامة في حبيب ضحكاتي
0: إن شاء الله ديما تضحك يا عيدودة نستقبلوا بعد لحظات ضيفتنا في ميدي ماغ ويكاند

0: Mosaïque FM.
1: رجعنا معكم في ميدي ماج ويكند على موزايك فام. مرحبا بكم. نص نهار و14 دقيقة كما قلت إكيب كاملة في ميدي ماج ويكند كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين البرنامج الجديد اللي فيه حاضرين بالاستماع بالتفاعل مع برشا فقراتنا ومحتوى باش يعجبكم برشا. اكتشفوا البرنامج الأسبوع اللي فات واللي مازال تابعونا حتى الآخر الحصة باش تكتشفوا المحتوى متاعنا. في الميكرو نيدا رحالي على يميني معنا عايدة عرب وعلى يساري ضيفتنا اللي تلتحق بينا اللي هي بدايت في طريق النجوم ومن بعد إكس فاكتور روتانا وبعد عرف صوتها الجمهور التونسي والعربي وتواجد في برشا برامج عربية وتونسية وإنتاجات ومهرجانات. تختار ديما تظهر بالإنتاجات والفن. اليوم مش باش تحضر معنا باش نحكيو إسانسيالمون فن ولكن باش نكتشفوا الفنانة متاعنا من ناحية الفنانة المواطنة الإنسانة شنو رايها في مواضيعنا شنو رايها وتفاعلاتها في برامج اليوم. رجعت للتعليم مؤخرا تعلم فوكاليز وهي اختصاصها في معهد العالي للموسيقى. صوتها ياسر حلو. هي أم وتعتبر أنه العائلة وابنها إن شاء الله ربي يفضلوا أولوية عايش. كبيرة درة الفورتي مرحبا نورتنا. شحويلك يا لله
2: عايشك. مرسي بوكو. عسلامة عايدة.
1: عسلامة مرحبا بيك.
2: كل إكيب دو موزايكا فام اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا الكل
1: يا لله نورتنا.
2: عايشك بوجودك
1: ومرحبا بيك. هذا ما يمنعش أنه باش نسمع أغنية من أغانيك الجدد. هذا ما يمنعش تحكي لنا على جديدك وكان حبيت تغني لنا هكا حاجة على اللايف شوية ولكن منور البرنامج بحضورك درة مشكورة جدا اللي حبيت تعطي ريفيلاسيون الكوتي

0: بسبب هالأمطار هذية، وفما تحذيرات صارت لجان مجابهة الكوارث في العديد من ولايات الجمهورية، قاموا بوضع خطة طوارئ لمواجهة موسم الأمطار، اجتمعوا معتمدين، قيادات جهوية، كذلك إدارة جهوية لحماية المدنية وغيرهم، باش يحذروا رويحهم للفيضانات، تراكم المياه، تسريح معناها كل ما هو بلوعات، ثم الأودية المجاري تنظيفها. هذا الكل نورمالمون يصير سنويا باش أقل تعطيل المرور للجسور وغيره. في الأثناء صار اللي صار، ورغم التحذيرات رينا باب علي وكيفاش غرقت، وتو قاعدين نشوفوا داير في الفيديو اللي صورته موزايكا فام، برشا كياسات كيف اتعبت بالماء، تدخلات كبيرة. قبل ما نعلقوا مع عايدة ومع ضيفتنا على اللي صار، وخاصة هل انه التحذير كيفي وإلا في كل الأحوال حضرنا وما حضرناش، كي تصب أمطار قوية عادي باش نراو المشاهد هذية. قبل نسمع المقدم خليل مشري رئيس الإدارة الفرعية لعمليات متابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية في تدخل على موزايكا فام وتصريح شنو اللي قال وشنو التدخلات اللي قاموا بها كذلك والتحذيرات في الإطار هذا.
1: احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه. كان تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيد وزير الداخلية وبحضور ولات تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية، للوقوف على ابرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز.
0: بيسيغ المقدم خلي مشري حكي على تونس الكبرى، ولكن كما كنت نحكي دونك في جميع ولايات الجمهورية اللي جان مجابهة الكوارث حذرت روحها. وهوني السؤال المطروح، نبدأ معك عايدة قبل ما نمشيو تفاعل مع ضيفتنا. اليوم برشا كي تفيض الكياسات والأودية وتصير فيضانات يقولك ما نظفوش وما عملوش اليوم، معناها المسؤولين خرجوا قالك رانا خذينا الاحتياطات، رانا نظفنا، رانا هل هذا غير كافي حسب رايك؟ والا في كل الحالات كي تكون الكميات كبيره في وقت وجيز احنا ما نجموش نمنعوا من اللي نشوفوا فيه من صور وفيديوهات على اللايف.
2: شوف ليندا، تعرف الناس بكري يقولوا بعد ما تخذ شريه مكحله، هو في الحقيقه راهو قد ما تتحسب اليوم ما تجمش في عام تغطي على تراكمات سنوات وتصلحها. وقت اللي عندك شبكات تصريف مياه امطار غير كافيه، وحتى اللي موجوده مهتريه ومسدوده وما تم صيانتها ولا زياده عددها من عقود، مانيش نحكي وراه اللي صاير اليوم ماهوش وليد الامطار نتاع اليوم، وليد عقود من الإهمال باش نسبوا الأمور باش ما نحطوش كل شيء على اليوم، راهو نتيجة ونتاج عقود من الإهمال. البناء الفوضوي والتوسع العمراني في مناطق منخفضة تعتبر تاريخيا مسالك طبيعية للمياه، وقت اللي تتسد المسالك هذه تلقى الماء يغرق الشوارع والديار. البلوعات مسدودة تغفق بالوسخ والبلاستيك والرمل والتربة وما تنظفوهاش وما يتمش صيانتها بصفة مستمرة، هذه النتيجة نلقاوها كما اللي صايرة اليوم ومن سنوات في بلادنا. كيف بالنسبة للوديان، الأوساخ اللي فيها هلكت قدرتها على استيعاب السيول مع التغيرات المناخية اللي أفرزت ظاهرة الشتاء القوية برشا في فترات قصيرة، وقت اللي نتحدثوا على 50 و80 مليمتر في الساعة وإلا ساعتين تعمل فيضانات حتى في بلاد بنيتها التحتية مقبولة، كدير في بلاد يعني بنيتها التحتية مهترية. أي
0: ولكن شنو رأيك عايدة في اللي يقولك هاوكا بلدان متقدمة رينا في فرنسا في إسبانيا ويصير عندهم معناها فيضانات ذكية؟
2: كميات الأمطار بالتحولات والتغييرات المناخية تكون قوية برشا في فترات صغيرة، ما نحكيوش على 50 مليمتر في 24 ساعة أو في 48 ساعة، اليوم نحكيو على 50 و80 مليمتر،
0: وهذا اللي فسر اللي رينيه
2: ساعتين. شو مطلوب
0: في اليوم؟ التراكمات هي اللي خليت اليوم مجهود اللي قاموا به غير كافي، فلازم يظهر لي برشا خدمة تصير باش نجموا المواسم القادمة ما نراوش الحاجة هذي.
2: يلزم التخطيط ليندا، يلزم التخطيط ساعة العمراني، يلزم التخطيط العمراني
0: للأسف. فما
3: بعض الأحياء البنات كما قلت أنت على بنية ما هيش مهيئة.
2: منزيدوش
3: نمشي لضيفتنا درة. مرحبا بيك مرة أخرى. دونك ساعة قلت شيء حكينا نهار الخميس ما تشديتش فمتر ما صار لكش أنا سيدان ما
2: الحمد لله
3: سافا في الدار أنت وقت

0: من الناس الخوفين يقول لك انا ما بتعرفش تصب.
1: بالعكس انا نهارتها وين خرجت عندي قضيت وعندي قطوس يهزيتو الفيترينير وحفظت الماء وذوك الكل.
0: فوالا دونك اردو كي ست معبين وكل شيء. رايك في الموضوع حومتك انت وين تسكن؟ خلينا نحكيو على دور المواطنه، معناها التدفيذ ولا سافا لاباس؟
1: فما بارتي تفيذ وفما لا.
0: انت ترى المواطن مسؤول ساعات خطر برشا يقول لك الاوساخ اللي نطيشوا فيها ولقاو حاجات تبهت في وسط البلوعات، انواع واشكال نتاع حاجات نطيشوا فيها والبلاستيك والدبابز، ترى مسؤول شويه؟
1: ايوا وراه الدوله وحدها ماهيش قادره باش انها تتحكم في كل شيء، ما عندهاش باجيت ماجيك، معناها وعي المواطن مهم برشا. وزاده مصاب يتوفروا كل الحاويات الكبيره معناها وكل السيليكسيوني والفضلات، معناها نتصور هذا الكل يعاون باش انه كي هكا تجينا مطره ولا حاجه
0: ما
1: نحلوش وما نغرقوش. في الاخر احنا اللي عايشين فيها البلاد.
0: صحيح صحيح، هو صحيح انه تراكمات كما قالت عايده، صحيح انه الدوله لازمها تقوم بدور، ولكن المواطن زاده الى فيت باش يطيش حاجات، مع العلم انه بربي خلينا نوضح حاجه. انا مثلا باغ اكزومبل وين نسكن فما برشا بلوعات منحين لهم الواحد نتاعهم باش يتعدى زعما الماء، الكل تعدى فضلات فضلات فضلات. والله تو في بالي انا جبت الصور في حلقه قادمه نحكي
1: عليها.
0: هذيك الاخطر خاطر في الليل ما فماش ضوء والناس تعمل مارش والناس تخرج تقضي وصغار تمشي دونك هذا نعملها موضوع
2: به نمشي ونخبر بلديات باللي مهم جدا مقابل النيابات الخصوصيه زيد الى عنده ماجي اتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب.
0: موافقه معك عايده في الاطار هذا عندك فيه الف حق، ولكن حكيت البلوعات نعملها حلقه سبيسيال على خاطر بالحق خطر كبير برشا. نمشي للخبر الثاني اللي هو بعد ترانزيشن من عندك بطبيعة عدنان. مرسي بوكو، مازال نتأقلم معاد احنا مع بعضنا. فما في الاخبار الثاني نحكيه على اخبار الحقيقة ايجابي خليني نقول ومفرح، وقت اللي نحكيه على تونس تحتضن دورة ثانية لقمة الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل افضل. اكيد وقت اللي اليوم عالم كامل عالم كامل على قدم وساق، ما فماش مجال مش باش يتدخل فيه الذكاء الاصطناعي في الفلاحة في الصحة في الانفورماتيك في الامور الادارية في كل شيء. الذكاء الاصطناعي راهو في رمش التعين من هون نحكيه على 3-4-5 سنين باش نلقاوه حاضر وبقوة أكثر من اللي هو موجود اليوم. هذه صار في الحمامات دوزيام إديسيون، تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال من 7-10 سبتمبر. مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، بالطبيعة شنو الأهمية متاع حاجة كيما هكا، صناع القرار ممثلي الستارتاب منظمات دولية من المنطقة العربية والأفريقية الكل تلموا باش يخدموا على الموضوع هذا. دونك انا هوني السؤال اللي باش نبدا به ونبدا معاك عايده، وقت اللي نحكيو على دوره ثانيه معناها سي فري اون ان بو اون ديكالاج، بلدان فاتونا وسبقونا عم ناول كان الموضوع اطلاق خارطه طريق اقليميه لمجتمع الذكاء العربي. يقول لك في الاتحاد قوه السنه من بين الحاجات اللي حابوا يخدموا عليهم الصحه الذكيه لتعزيز السياده الصحيه رعايه صحيه بالانتقال معناها الذكاء الاصطناعي. اليوم نجم نكشفوا على مريض أديستانس، اليوم نجمو نستعملوا الذكاء الاصطناعي حتى القدام باش نعملوا عملية جراحية دقيقة وغيره. أنت شنو رأيك وتقييمك للتونس والمنطقة العربية في علاقة بالبلدان الأخرى؟ سي نجامي تخوتار نجمو سوغاتخاب بعاد برشا، ورغم اللي سي بوزيتيف ديجا اللي احنا القمة معني هذه تنظمت عنا.
2: هو الهالفتاك رأي وصلتنا ما وصلتنا مخر برشا، معني العمليات اللي تحكي عليهم بالذكاء الاصطناعي قاعدين نعملوا فيهم توا في الرابطة في شرنيكول في الوبيتال ميليتير، لكن وقتاش وصلونا بعد 20 سنة و 30 سنة من اللي تعملوا في بلايس أخرى؟
0: لأن نقصد بذكاء الاصطناعي راهو معناها بدون تدخل الروبو فما عمليات دقيقة جدا على المخ
2: وصلنا عملناهم في الرابطة عمنا ولا حكينا على زوز ولا ثلاثة تعملوا، لكن راهم تعملوا اليوم 30 سنة في دول أخرى. هو اليوم شنو المشكلة؟ احنا في تونس عنا الرأس المال البشري، حكيوا على مهندسين والباحثين في الإعلامية والرياضيات والهندسة وكفاءات في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والروبوتيك والتعليم الآلي. عنا زيادة تجارب في الفينتاك والهيلثتاك والآدتاك والبرمجيات، لكن التحدي الحقيقي اليوم انك تتحول من استعمال أدوات جاهزة اللي يوصلوا لك كما كنت نحكي بعد عقد ولا عقدين من الزمن اللي خرجوا فيه البرة، وإلى فما فرق ما بين تطوير منتجات وخوارزميات وشركات تونسية. والحقيقة ليندا مازلنا بالإجابة على سؤالك بعد برشا على هذا، وما عناش للبنية التحتية. ريت قبيلة نحكيو على البنية التحتية في الكياسات، فما بنية تحتية أيضا لازمة بالنسبة للإي آي من مراكز بيانات قوية وقدرة حوسبة جي بي يو، وأيضا كلاود انفراستركتور وأمن سيبرني قوي، ومع الناس زادة الإمكانيات المادية اللازمة متاع الدول اللي تحط في مليارات الدولارات في البنية التحتية للإي آي، وحتى الرأس مال البشري اللي احنا عنا ونمتلكوه قاعد يهاجر، قاعد اليوم يهاجر يمشي يلوج في الدول اللي تملك الإمكانيات المادية باش تخليهم هما يسيبانويس في مجال الذكاء الاصطناعي ويظهروا قدرات.
0: ترى انها مسألة امكانيات عايدة اليوم،
2: مسألة امكانيات مادية، مسألة شراكات مع دول ومع شركات ومستثمرين اجانب لي اكتساب اك الخبرة هذيك، شراكات بابين نعود ونرجعو لها مش نقعد كل يوم هذية ولا كل ويكان توا مش نقعد نذكر بها، هي الشراكات بين العام والخاص، القطاع العام.
0: ما تراش انه احنا اللي حشنا به موجود عنا كمان بالنسبة هما اللي هما قلوا احنا المدى الشخمة موجود عنا الكفاءات اللي قاعدة اليوم تهجر وتخدم في مجال يعني جستمان في فرنسا في ألمانيا في بلدان أخرى. ف كأنه اليوم لازم نشد ولادنا عنا لزانجينيور الكل بخلاف الماديات جستمان. على سألتك على الماديات
2: باش تشدهم بالماديات بركة تشدهم بالأفاق تشدهم أنه يعرف عنده أفاق، أنه يعرف أنه الإمكانيات والكفاءة متاحه ينجم يوظفها باش يطور،
0: ما ينجمش يوظفها من غير إمكانيات. على اليوم من حقه يعمل مستقبله، من حقه يتخرج باش يعمل حياته، معناها الزوز مع بعضهم الأفاق مع إمكانيات تخليه يقعد لهنا. خلينا نمشيو لدرة نسألوها في علاقتها بالإي آي. اسكو رينا فنانين عملوا كليبات بالذكاء الاصطناعي، جاب حدانا محمد جبالي الجمعة اللي فاتت كليب بالذكاء الاصطناعي، نراو شكون يستعملها في لي ريزو سوسيو نتاعو، نراو شكون اليوم يستعملها حتى في الارانجمون في التوزيع وغيره، بخلاف التوانسة الكل اللي نستعملوا كلود وشات جي بي تي وذاك الكل. انت وين من الذكاء الاصطناعي يا درة؟
1: لا والله ديما نعمل ميزاجور روحي وديما نتعلم ونحاول اني نتعامل معها بالقديم، معناها التقنيات هذه جديدة ناخد حاجات الباهية اللي فيها. فنيا بصراحة عندي شوية تحفظ، يعني جو بريفير اني نتعامل مع فوتوغراف، نحب التصاور الحقيقي، يعني نحب روحي كيف ما انا، ما نحبش كلي زيرو فوت، فهمت؟ وموزعين ديما اشترت الموزعين، معناها نحس وحدها، معناها الكوتي ما مهم جدا، دونك تقعد تحب ولا تكره تقعد، معناها فما هذيك حاجات ما تنجمش
0: يعني
1: عبر عليها
0: كيف تقول انت،
1: صحيح هو تبع الروح الانسان الحاسيس باللي باش يعملوا، ما نتصورش انهم باش يعوضوا الانسان في الحكايه هذه.
0: وحكيت الكليبات، انت قلت عملت كليب تكلف لي 25 مليون وخذيت عليه
1: عاد قرض ما فهميش وقتها لا اي اي لحد شيء، اما توا فما اي اي و بوتيتر كي يخلط الليفل اقوى شويه، على خاطر مازلت نحس التصويره مازلت ما نطقتش 100%
0: حسيت اصطناعي شويه، تحسها ماهيش سبونتاني.
1: انا جاتني لوبورتونيتي في نفرغ قلبي باش نخدمها بالاي اي، ما حبيتش، وبالرغم اللي عمل لي سيانس فوتو معني حاول كل شيء يخدم لي ويقول لي دره راهو توا في العالم العربي الكل فنانين اللي استغ يخدموا هكاك. محمد خليل بوردي نحب نحييه دايوغ، قلت له لي لي
0: كلاسيكيه،
1: مازلت في الايماج كلاسيك،
0: ما زلت ما عملتش ترانزيسيون، التحول الرقمي ما زال
1: مش على حاجه. نحب نخلي معناها بريتو احنا عباد، معناها نحب فما كلكو ديفو في الوجه في المشيه في الواحد، نحبهم يقعدوا كان يهبط من الفضاء
0: ولا مع العلم،
1: لكن هو مهم
0: مهم جدا، مش يجي نهار وباش تستحق وباش تدخل يظهر لي في المجال. على كل حال احنا في انتظار،
2: احنا مازلنا ما نجحناش في تجربه الرقمنه، ما نحكيوش على ذكاء اصطناعي اليوم. احنا تمشي يقول لك تطلع مضمون في
0: حكينا جمع اللي فاتت على
2: تمشي تطبيق
0: البلدية، حكينا على تطبيق جمع اللي فاتت خدمات. الحقيقة خليني نقوله خطوة بها مش خايبة. تذكر حكينا عليها جمعة
1: فيه ما البارح استحقيت مضمون ايه؟ عرفت اللي أنا كي باش نخرجه باش نعود نحشي البلدية دونك عاد أنا ويش باش نخرجه
0: نخسر في الأوراق
1: صحيح. أما تعجبني أني نخلص فاتورة الضوء مثلا
0: أونليني احنا على كل حال ديما احنا نحكيه حتى في تحضير الحصة إنه المواضيع تاخذ برشا ماذا بينا نزيدوا نتوسعوا ولكن لازم نتعديوا الأخبار الثالث وما باش نخرجوا الأخبار على انترناسيونال أليشيل انترناسيونال
3: ريكاب أكتو.
0: في ريكاب أكتو باش نحكي على موضوع اللي الحقيقة ما دار برشا على لي ريزو سوسيو تقسم برشا قنوات إخبارية قنوات سيانتيفيك زادة كيف كيف وقتي نحكي على الأمم المتحدة نحو تغيير خريطة العالم من نسختها الأصلية وهذايا يرجع لعدم تطابق المساحات بالنسبة للبلدان والقارات. سمعتوا أكيد ليمت الأخرى هذايا دار برشا ولكن خلفهم أكثر شنو بالضبط اللي صار من بين القنوات اللي خدموا على الموضوع مثلا تيفا اللي عملت هكا ملخص حبيت ندينا بيجي تلخصته لكم باش تحاولوا تفهموا شنو اللي صار. الريبريزونطاسيون اكтуаل متعارف عليها مش مطابقه للواقع من ناحيه لي بروبورسيون ولي ديستانس وهذا شنو تقال في الروبورتاج.
4: notre planète et ses contours représentés sur cette carte qui façonne notre imaginaire depuis des siècles aujourd'hui elle est corrigée et c'est notre regard sur le monde qui bascule. Le planisphère Mercator a longtemps servi de référence. C'est un cartographe flamand qui l'a dessiné au XVIe siècle. Les pays éloignés de l'équateur sont artificiellement agrandis. Au fil du temps, cette représentation est devenue politique.
0: Voilà, donc هذه دليل على انه اليوم الخريطه اللي نعرفوها في القسم وقرينا تتفكروا يعلقوا لنا دره
1: وعايده برج الخريطه
0: اكزاكتومون طلعت ماشي هي على كل شنو اللي يفسر هذه شنو الغلط بالضبط في نفس الروبورتاج باش يفسروا لنا بالضبط شنو الاشكال كيفاش خريطه العالم الحاليه ماهيش صحيحه في قياساتها ولي ديمونسيون تاعها.
5: Dès que vous projetez donc la sphère sur une surface plane, vous faites des déformations. Soit les angles ne sont pas les bons, soit les distances sont déformées. Mais lorsque l'on fait ce choix de changer la représentation, ça nous permet d'avoir quand même une vision un peu plus juste des superficies. Pour la symbolique de la représentation du monde, c'est un enjeu central.
0: فوالا دونك واضح يظهر لي تفسير مختص في الجغرافيا اللي فسر لنا شنو الاشكال في لي ديمونسيون لكن اليوم الماب موند تتسمى باش تتبدل اوفيسيلمون تتصحح بخريطه عالم جديده بمصادقه من لونو. الولايات المتحده رفضت التصويت على المطلب هذا وبعد شويه نعلقوا عليه زعما رفضت التصويت. خلينا نسمع اخر بارتي من الروبورتاج وبعد نرجعوا.
4: Aujourd'hui, la projection Mercator est abandonnée au profit d'une nouvelle carte, aux proportions plus justes. Prenons l'exemple du Groenland. Dans l'ancienne représentation en bleu, il apparaît à la même taille que l'Afrique. En réalité, il est 14 fois plus petit. Même chose pour les États-Unis, où l'Alaska paraît d'un coup bien petit, ou encore la Russie, qui rétrécit considérablement. Lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU, seuls les États-Unis ont voté contre cette résolution portée par le Togo, l'un des plus petits pays d'Afrique. La France a apporté son soutien.
0: Voilà, donc France مثلا صوتت معها, أمريكا صوتت ضد و اليوم لونو نحو تغيير هال ديسبروبورسيون هذه اللي سايره في الماب موند الحاليه وباش نراو بلدان تكبر باش نراو قارات تكبر اكثر. نبدا معك المره هذه دره ونعطي الكلمه العايده مغرومه جغرافيا كنت صغيره تتبع ولا فن اكثر غرام فما ناس يقول لك انا ميم با نعرف الروبيراج نتاع البلدان في الخريطه مش عيبره عبد عنده لي روبير وعبد لي.
1: انا عندي طرايف مع ولدي في الشمال والجنوب والشرق والغرب انا على خاطرني يسرى نكتب اليسار دونك الدنيا الكل عندي مقلوبه كي نقول لك دور على اليمين اعرف اللي انت باش تدور على اليسار دونك ديما نغلط في الشرق والغرب والشمال والجنوب عندي مشاكل حق في الجغرافيا بالرغم ما كثير نحبها
0: هي
1: والتاريخ ما المستحسن هذاك هو شي يقول لي يقول لي اقعد لمام خليني انا
0: جغرافيا
1: عندي جغرافيا لي بالتاريخ نحب.
0: قداش عمره ولدك دورة؟
1: 14
0: معناها في
1: كوليج
0: في الكوليج تبقى المراهق سافا جي غابل المراهقة لاباس
1: ربي يهديه ويهدي صغيرات الكل لما بصراحة صعيبة
0: صعيبة بالحق
1: صعيبة
0: ربي فضله انتو كان شاء الله ناجح في قرايته في مستقبله درة. نرجع معك عيدودة اليوم كبرنا على خريطة اللي رغم اللي في المانويل سكولير فما بعض البلدان وحدة وحدة معتمدة الخريطة الصحيحة ولكن الأغلبية والمتعارف عليه واللي موجود رسمين هي الخريطة الحالية طلعت لي ديمونسيون ديسبروبورسيوني. تعرف شو السبب سي علاش؟
2: نعرف بيان سور ميركاتور كي عملها عملها اللي يسميها باسمه الخريطه هذيا عملها لاسباب نتاع ترافيك ماريتيم في 16 سيكل معناها على الملاحه
0: نافيغاسيون وديكم
2: الكل فوالا دونك تعملت وورات بيان سور على خاطر هي دايره ورات قرارات
0: حسب رايك انت عايده مثلا بلاد كي الولايات المتحده الامريكيه رفضت التصويت فرنسا صوتت هل هي سامبوليكمون توري هيمنه بعض البلدان والدول ترفض هل انه معناها خاطر استنسنا بها شنو سبب الرفض مع نورمالمون حاجه غلط نصلحوها سيتو
2: الولايات المتحده سبب الرفض الرفض واضح جدا يتلخص في كلمه واحده هي الايجو نتاع ترامب بيان سور ترامب وقت اللي تقول له انت اللي مساحه راو افريقيا تستوعب الولايات المتحده الامريكيه والصين والهند وجزء كبير من اوروبا ما يساعدوش معناها حكايه نتاع ايجو لا اكثر لا اقل لانه زاد ما يزنيش زاد ليندا نغلطوا الراي العام راهو القرار هذا رمزي وثقافي لانه لمده سنوات تم تقزيم حجم القاره الافريقيه في المخيل العالمي وفي كتب الجغرافيا وهو غير ملزم قانونيا فو بيان لو بريسيزي معناها مش باش يتم اجبار الدول على اعتماد الخريطه الجديده لي هي التصحيح لبعض الامور ومساله رمزيه ايضا بور فلاتي ليغو ان بوريت الحكايه وليت زاد حكايه ايغو هاو لوحوا لك حويجه رمزيه يا سيدي نتوما اكبر لكن هل هذا باش يغير من ميزان القوى هاو لا فيريتابل كيستيون لا فيريتابل كيستيون السؤال الحقيقي والرئيسي انه هل اعتراف هذايا الاممي لن يغير من ميزان القوى العالميه هو اعتراف رمزي فحسب
0: بالضبط ودايو
2: جغرافي
0: القرار الأممي فيه 164 مؤيد ومعارض واحد اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. دونك اليوم الحديث على تشوه في الخريطة هذه على خاطر تمس موروث تاريخي معرفي تعليمي ثقافي وجغرافي وسياسي الحقيقة كل حد يأخذ حقه علاش بلدان الريبريزونتاسيون نتاعها صغيرة وهي أكبر من حجمها وفيس فيرسا على كل هو تصحيح كما قلت عايدة ولكن القدام باش يكون ربما اعتماد رسمي للخريطة هذه به احنا نحاول نتعمق في كل مواضيع ولكن خليني نقول أمبالي أجدو لكتي حتى اليوم زاد كيف
2: كلمه
0: اللي ما نحبش ريكاباكتو اليوم وفي وقبل ما نمشيو فاصل وقبل ما نرجعوا للفقره اللي من بعد باش نرجعوا نسمعوكم اغنيه الفنانه درة الفورتي من جديدها كان هذه ساعه ريكاباكتو
3: ريكاب اكتو

0: باش نخرجوا فاصل صغير وبعد الفاصل نرجعوا مع غنية من أغانيك الجديدة درة. دونك خليك انت تقدمها لنا ونلانسيوها على المباشر على موزايك اف ام.
1: فراغ قلبي هي كلمات الحان. فراغ قلبي كلمات الحان زياد جرج, توزيع مروان زيدي. سبق وحكيت عليها برشا والحمد لله قاعدة تسمع, واهم حاجة قاعدة تعجب العباد, فرحانة بها, وان شاء الله جديد يكون في المستوى متاع فراغ قلبي ولا احسن شوي.
0: عايدة تحب تفرغ قلبك
2: وفرغوا قلوبنا
1: ديما احنا ديما سبيسياليتي.
0: يلا نسمعوا جديد دور الفورتي على موزايك فام, ضيفتنا اليوم في ميدي ماغ ويكاند بعد الفصل هذية, وبعد نرجع مع الفقرة الجاية في بالك.
3: ملي رجعت الفاك بالمفيف الساك, وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي, نتحرك والريلات نحرك, نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري, وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي, بتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي, تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G, ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
5: اريدو طور عالمك. Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
7: الرنتري مشكل للقراية, الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
7: عندك أورانج.

0: septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nabouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Midi Mag Weekend, Kuna Satouhad, Mnosonhar Mazati, Ala Mosaïque FM.
1: نص النهار و 45 دقيقة على موزايكا فيه. مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند. باش نمشي والدوزيام روبريك اليوم باش نحكيه في بالك على معلومة اللي باش نكتشفوا اليوم تفاصيلها ومعطياتها الكل في البلاتو في تفاعل معايا دارب معايا وظيفتنا الفنانة درة الفورتية.
0: في بالك
1: في بالك اليوم باش نحكيه على موضوع درة. تو برك قلت لنا اللي انت ماكش ياسر علم الفضاء والجغرافيا ولكن في نفس الهدار باش يكون الموضوع متاع اليوم نحكيه على المسافة بين الأرض والقمر. البعض يعتقد انه ثابتة, احنا هوني قاعدين كي نراو القمرة قاعدين نراو فيها ديما على نفس المسافة الوغ مش صحيح بالكل, على خاطر كل عام القمرة قاعدة تبعد علينا شوية. في بالك بها المعلومة هذه ولا لا؟ في بالك
2: القمرة تبعد والشمس تقرب هكا ولا
1: انا تو في الحقيقة
2: فما تو في القمرة سبيسياليتي القمرة
1: سبيسياليتي القمرة انا اليوم انا ما نعطيش حاجة مانيش مختصة في علم ما نعرف شكون اللي يسمعوا فينا ياسر مغرومين
2: ايه؟
1: تسلم عليهم داير برشا
2: ماذا بيا اكدوا
1: اللي عندهم المعلومات هذه الكل بي دونك القمرة
2: هذيك هي صحيحة معلومة
1: سي سي تري لون
2: سي ميني
1: بطريقة بطيئة جدا
2: كيما يقول لك وذنينا تكبر قاعدة تكبر معناها ما همش قاعدين يوليو بوانتيو ما هما بالربع المليمتر فهمت
1: هذا يزيد معلومة ما نجمش
2: نكتب عملية خاصة كيما البحر هي العملية الكل مختصرة في كلمتين
1: جست قبل ما فوالا نكمل مع درة جست سؤال ونجيك عايدة انت بالنسبة ليك هالبعد قديش استيماسيون فقط باش نعرف في مخ الناس زعما
2: والله انا تعاملي مع الارقام راهو داخل بعضه
1: حسب التقريب مليمترات سنتيمترات امتار
2: هو الكون كبير برشا دونك نتصور امتار
1: امتار بي
2: بالسنه الضوئيه ولا لي
1: لا بالديستانس بالديستانس
2: بالكيلومتر بالمتر
1: حسبتنا احنا بيان سور القمر بروبورسيونيلمون ما نجموش نحسبوها بسنوات ضوئيه على خاطر يظهر قريبه بارابور كيما قلت انت الكون وكبره نمشي معك عايده حسب رايك استيماسيون قديش بالسنتيمترات بالمليمترات بالامتار بالامتار بالامتار بالتي
2: امتار مش
3: الشتاء معناها مش الشتاء قيسوها بالشتاء
1: دونك البعد هذايا بالسنتيمترات مش حاجه كبيره برشا 3.8 سنتيمتر المسافه بين الارض والقمره 384000 كيلومتر دونك 3.8 سنتيمتر مش حاجه كبيره ولكن السؤال حسب رايك عايده علاش زعما القمره قاعده تبعد علينا
3: المد والجزر
1: برافو المد والجزر أيوة
3: حكاية المد بيسك الدور دونك فما احتكاك والاحتكاك هذك يجعل أنه تبعد شوية القمرة لكن كما قلنا معناها سي تيلمون لون اللي حسب ما يقولوا العلماء ما تشكلش خطورة على الأرض
1: pour le moment
3: كي نعيشوا
1: pour le moment
3: ما احنا منيش نخلطوا عليها ان توكا الخطور
1: ان شاء الله
3: مش احنا مش نخلطوا عليها
1: نخموا في حفيدنا ولاد اولادنا والاجيال القادمه جاذبيه القمر تاثر جوستمون على كيما قلت المد والجزر عايده ظاهره المد والجزر في نفس الوقت الارض كي تدور حول نفسها اسرع من دوران القمر حول الارض شنو اللي يصير تفاعل بين الارض والقمره ينقل تدريجيا جزء من الطاقه نتاع الدوران للقمره النتيجه انه الارض تخسر شوية من السرعة متاعها سرعة الدوران والقمرة في المقابل يكتسب طاقة تخليه بالفرصة هذيك
3: دونك
1: أمور متاع فيزيك هيك دي تشوف معناها نجم نفهموها بالطريقة هذه
3: والفيزيائيين يقولك لا فيزيك أسي ليميت يقولك معناها فيزيائيا ما تنجمش تبعد تقعد تستمر ألان فيني الحكاية هذه دونك هذا يقولوا
1: وين عندي لك الإجابة بيان سور بعد الريشيرش اللي عملتهم خاطر مانيش مختصة في الفيزياء ولكن يقول القائل كان كل عام 3.8 سنتيمتر تبعد على الأرض معناها في الأخر ما عادش نشوفوها القمرة باش تختفي شنو باش يصير بالضبط.
3: الاجابه تسال تحكي على بعد قديش قاعده تبعد. انا صحيح تحكي على قديش بعيده القمره على الارض ليه. مش قديش قاعده تبعد
1: ليه قديش قاعده
3: علاش قلت لك امتار
1: ليه كيلومترات هكا اي باه. الاجابه على سؤالك عايده الموضوع اللي قالك ماهوش باش البعد هذاك يتواصل ما عادش باش نراو معناها ثابت الى الابد. قالك تنجم التغيرات تصير قاعده توقف في الحكايه هذه وما عادش تبعد رغم المدر والمد والجزر مرتبط بحركة القمر وسرعة دوران الأرض وطول اليوم اللي نعيشوه. ولكن قال لك
3: فما حدود فيزيائية للعملية
1: وربما هالتفاعل هذا قل ربما تأثير ما عادش يصير بنفس الطريقة ربما يولي 1.2 مليمتر الله أعلم. على كل حال أنا معاكم في الإميسيون هذه نكتشف راو في برشا معلومات كي نعمل ترافاي دو ريشيرش على تحضير الحصة وين راو القمرة محليها القمرة مزيانة القمرة وإحنا كل عام 3.8 سنتيمتر قاعدة
3: أخزر درة كي قمرة ما شاء الله وجهها أحلى
1: منورتنا درة أكيد في الحساب تاع اليوم. باهي قبل ما نمشيو الموعد أخبار ماضي ساعة بعد شوية وقبل ما تحكينا بعد شوية درة على جديدك على خاطر بخلاف نفرغ قلبي سيختنمون تحضر في برشا حاجات جدد خلينا نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا مع موضوع مهم وحنا ثلاثة نسي في البلاتو لكن حتى رجالي يعطيوا رايهم راو في موضوعنا اليوم في روبريك مع ولا ضد.
0: ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين على موزايك اف ام مع ولا ضد مع ولا ضد
1: في مع ولا ضد تعطيو رايكم مستمعينا عن سونداج موجود على الباج اوفيسيال موزايك اف ام باش تعطيو فيه رايكم وكذلك في البلاتو. سؤال اليوم في مع ولا ضد هل مع ولا ضد انه المراه تضحي بالكاريير نتاعها على خاطر عائلتها هل تنجم تندم والا بالعكس. وش نبدا مع دورا الفورتي اللي بالنسبه ليها العائله اولويه في حياتها الفنيه ولدها من اولوياتها زاده كيف كيف ولكن الفن زاده حاضر وموجود ولكن كان الزوج تختار درة مع ولا ضد المرأة تضحي بكاريرها على خاطر العائلة.
2: سديبون هي قناعات راه
1: قناعتك انت
2: ما تنجمش درة معناها على الناس الكل كل واحد وكيفاش يشوف. اما نتصور اللي ام جابت صغار معناها كبدتها باش ما تضحيش على خاطرهم مهما كان سبب بخيتو احنا علاش نخدمه.
1: أي.
2: انا يظهر لي هكا من عرش مهم انك تحقق ذاتك ومهم انك تنجح وتحقق احلامك هذيك اللي جبتها معك من اللي انت وكبرت معك من اللي انت صغير لكن زاد وليداتك معناها بصراحه
1: ترى اولويه معناها انت كان لقيت روحك قدام ان شوا يلزمك تختار ولا ما نجمتش توفق ولا يلزمك تختار العائله وال
2: والله شوف انا اول ما جبت سلمان عامين ما خدمتش ما قبلتش اني باش نهز ولدي الكريش ولا روضه ولا اي حاجه دونك قعدت عامين في الدار ما نخرجش غيان كو لهي بولدي
1: دونك الاجابه واضحه
2: بالنسبه لي انا راه هي قناعات هاني قلت لك معناها انا نشوف مهم تحقق ذاتك لكن زاد استقرار نفسي متاع صغارك وانك تشوفهم قدامك يكبروا. ما نحبش انا ككلمة تلقى برشا عباد ناجحين يقولك والله يكبروا ما فطنتش بهم توجع هذيك وكل فترة عمرية عندها الخصال متاعها ويكونوا مستحقين حاجات معينة معناها ما نجمش تعوض كي يكبروا
1: صحيح. ولا معناها اللي مشي ما يرجعش تقول انت وقت ما نبقى لغتربي من بعد بي عايدة اتوقع الاجابة ولكن مش
3: نسألك لا نمبيش با لا نمبيش با
1: احنا السؤال اللي باش نبدأ واضحين السؤال مش لا نمبيش با لوتر الناس الكل تعمل فيه والناس الكل بالصعوبات وداوي ديبا قاعدين يحاولوا يوفقوا بين هكا وهكا. احنا نحطيو السؤال كي تلقى روحك قدام ضرورة الاختيار متفاهمين اللي لا نمبيش با لوتر
3: انا مع تأجيل الزواج والانجاب وعليش ليه
1: تعطي
3: وقت مسيرتك المهنية وهذا اللي صار في اليابان في الصين في كوريا الجنوبية في أستراليا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجيبوا صغار لبس عليهم الدول هذه كل متقدمة
1: اليوم عاش يجيبوا صغار
3: فما قوة تانية. شوف هو فما دوزاكس هو المسألة مرتبطة بخيار شخصي ان شوا بيرسونيل من المراه شنو اللي تحب كيما قالت لك سي تري بيرسونيل كيما قال الدره سي تري بيرسونيل. فما ايضا دي كونترانت اللي هما لي كونترانت نتاع التنافس والسوق التنافسيه في بعض الدول والاكراهات الاجتماعيه خاطر احنا كنسير انا ماهيش سهله الحياه بالنسبه لينا كيما الرجال. الرجال سي نورمال انك تعمل مسيره مهنيه موفقه وانك تاخذ مراكز السلطه في جميع المؤسسات كانت هي عموميه والا خاصه ça. بالنسبة للنساء tu dois batailler pour avoir rien que le donc انا واحدة من الناس معها لي لي ملي
1: مع التأجيل معناها
3: لي ملي تأجيل الحياة العائلية نركح مسيرتي المهنية وننجح فيها خاطر انا افون تو في اخر المطاف باش نحاسب نفسي في الكبر على نجاحي من فشلي في حياتي المهنية وزادة في حياتي العائلية وين وصلت صغاري والكل اي لا نمبيش با لوتر
1: هوني لا نمبيش با لوتر اكيد ولكن شنو رايك في موجة حتى ظهرت على لي ريزو سوسيو متاع نساء اللي تقولك انا معناها ما عادش نحب نعمل حاجة اكثر من طاقتي متاع نساء اللي تقولك اليوم مش مسألة التضحية بالكارير ولكن مسألة لحظة مسألة ساتوراسيون شكون من سي اليوم شكول. مثلا نعطيك اكزامبل اليوم نعيشوا في انتوراج انا انت نعيشوا في دي ريزو سوسيو نخدمت ايميسيون كيما فورم وعملت موضوع كيما هكا برشا نسي تقول لك انا اليوم مشكلتي مش نختار كارير ولا عائله مشكلتي ساتوراسيون معناها دو فولوار تو فير اول حاجه جرات كل شيء فينالمون لا نجمت في كاريري نخلط ولا نجمت نكون عندي في فامي والحاجه الثانيه قناعه انه ما عنديش سوبر وومن ما نجمش نكون فما معناتها موجوده في كل شيء وننجح في كل شيء وخذوا قرار وقت نذكرها في الحصه تقول لك انا عملت ان بوت كارير ومن بعد قررت باش نرتاح في مخي
3: هن ليندا كيما قلت لك هو خيار شخصي فما قوت شخصيه فما تنظيم اون اورغانيزاسيون دو لا في كوتيديان انت تنجم معناها كان غير قادر علاش هو خيار شخصي بوكو لو شوا اي ديفيسيل خاطر فما نساء عندها من القوه الجسديه والذهنيه انها تنجم تسالي حياتها العائليه وفي نفس الوقت تنجح في حياتها المهنيه قلت لي انت فما نساء قالوا وانا نعطيك قديه من مراه في تونس نجحت
1: لا ما قلتلكش لا سؤالي مش هذاك ما فهمتوش عايده السؤال شنو رايك في اللي قالوا هكا يخموا هكا
3: انا بالنسبه ليا لي انا بالنسبه ليا انا معناها ليبانويسمون بيرسونيل كيما بالنسبه للرجل كيما بالنسبه للمراه باس اوسي بار لا ريوسيت في الكارير في المسيره المهنيه علاش لان نقرا وحتى ما تقراش فما ناس فما اعمال يدويه فما ناس ناجحين برشا في فما ناس حتى في المناطق الداخليه يعملوا في صنع ذهب بيخرجوا في صنع ذهب وصناعه تقليديه
1: درة سؤال اخر هل ترانو مربوط ساعات في علاقه بالنوع العمل مثلا انت كفنانه خدمتك فيها ساعات دي زونجاجمون دي تورني خدمه في الليل تجيك ايامات تصوير كليبات وغيره تراها مربوطة شوية بنوعية العمل ولا ما عندها حتى علاقة كما قالت عايدة اللي يحب ينجم ينظم روحه ينجم
2: لا مربوطة بنوعية العمل كيما مش كيما تخدم في الدار مش كيف ما يلزمك تسافر ويلزمك ياما إيميسيونات بطلتهم وياما سفر جاني وما نجمتش نمشي
1: دونك
2: شخطو إذا ما عندكش شكون أنا شخطو بعد ما توفيت ماما الله يرحمها خاطر هي الوحيدة اللي رحمت لي عايشت عايشة وترحمها هي الوحيدة اللي كانت معناها تقعد لي مع سلمان معناها نلقى روحي وحدي أنا ولدي التعب
1: في كلمة عايدة خاطرش نعطي السونداج ونسيب موعد اخبار في كلمه نفس السؤال ترى انه نوعيه العمل تاثر
3: زاده نوعيه العمل لكن ديما انا نتصور اللي فما مساله تاع اورغانيزاسيون فما مساله تاع تنظيم الاوقات وفما تنجم تسلم في سفرية وتمشي للي بعدها خطر تلقى حل بش وين باش تخلي ولدك معناها
1: رينا شكون في برلمان تهز معها صغيرة بيبي وكان
2: ساعات راهو الكلام يمكن يكون سهل لكن في أرض الواقع تلقى روح قدام أربع حيوط ساعات ما تنجمش
1: على كل المستمعين تفعلوا معنا على الصفحة متاعنا فيسبوك وين حطينا أن سونداج طرحنا فيه السؤال شنو اللي قالوا وين حضرت سونداج قدامي وهرب لي في الباج ده ولا نحكي نزلت مشي بها قدامي مع أم ضد الأغلبية ضد واللي هما في حدود تقريب باش نعطيكم النسبة 66% ضد أنه المرأة تضحي بالكارير متاحة على خاطر العائلة متاحة و 34% مع أنه المرأة تضحي بالكارير متاحة على خاطر العائلة دونك الأغلبية هما ضد
3: برافو لفام
1: برافو لفام
3: حطونا بو لفام
1: نحب نجاوبك عايدة إنه مش كان لفام فما درة مرام سمر نورشين لطيفة مريم أميرة وفاء يسر ولكن فما حمى مثلا فما أكه وخليل
3: أيوه شنو رأيك ما تيتش رأيك أنت في كلمتين
1: أنا رأي من رأيك عايدة مع الكمبرومي اللي حبي نجم من غير برشة ضغط أنا منحبش الابريسيون الكبيرة برشة ولكن اللي حب ينجم ينظم ويلقى حل بديل وهما فترات فينالمون فترة غسرة فترة تتفرد شوي به خلنا نخرجوا موعد أخبار الأخبار ماضي ساعة وبعد نرجع نواصلوا معنا في ميدي ماك ويكاند في ساعتنا الجاية مع بقية الفقرات الصحيح من الغالط الإكسبير كيف كيف سؤال اليوم وبرشا مواضيع باش نحكيو فيهم في حلقتنا لليوم من ميدي ماك ويكاند معكم حتى الماضي ساعتين.
0: ميدي ماك ويكاند كلها ستحل من نصفها للماضي ساعتين على موزايك فام.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمة وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
6: أريدو طور عالمك.
7: يا ماما كنت رامحليه قسمي جديد كل شيء يتبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي مش خصكم بيتنا تولي هكا.
8: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاب
9: تقوى فهمت عليش نوحت وفرحانين.
10: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوى يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
11: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
12: مع أورانج بوز.

0: برشا والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة يقرر تمديد الاحتفاظ لمدة 4 أشهر في حق رئيس غرفة القصابين بتونس أحمد العميري. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكوى مقدمة من شركة اللحوم ضد رئيس غرفة القصابين حول شبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج إضافة إلى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مدعمة من الدولة وبيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة. وبعد استنطاق العميري أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جرائم غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة والمشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأس مالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يكشف في تصريح لموزيك عن رؤية استراتيجية المجلس 30 و2000 والتي من أبرز أهدافها خلال 5 سنوات القادمة تأسيس مجامع قطاعية كبرى في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والسياحة والخدمات والصناعة والصحة بهدف تحويل المجلس من مجرد مرافق وداعم لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والقطاعات إلى منظمة تبني المشاريع الكبرى في دول إفريقية بداية من وضع المخطط إلى تمويل
4: منظمة رائدة وإحنا الهدف نتاعنا من هنا 2030 تكون من 5 المنظمات الأوائل في إفريقيا. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني مش نكمله في يعني ليميسيون فيتا لاكومبانيمون تاع لي زوبيراتور لامبلونطاسيون تاعهم وكل، لكن سيقع الإعلان اليوم على فيزيون تي بي سي 2030، واليوم سيقع الإعلان على 5 كونسورتيوم جدد سيقع أحداثهم في 5 سنوات القادمة في قطاعات مختلفة اللي هما أولا القطاع التكنولوجي في سيقع الإعلان في 2026، قطاع التعليم العالي، في قطاع السياحة والخدمات، في قطاع الصناعة، في قطاع الصحة اللي هما القطاعات المهمين جدا لتونس في إفريقيا باش نجمو أمبوزيسيون الشركات متاعنا في إفريقيا أولا نجمو نستثمرو ونلقى لهم التمويلات لمشاريعهم في هذا المجال. تي بي سي مش تتعدى من منظمة للمرافقة ومش تبقى المرافقة إلى منظمة أنها مش تحدث دي جروبمون إي دي كونسورتيوم، وسيقع الإعلان على إحداث بنك دافير أفريكا من هنا 2030 ما يمكن من إحداث مش نعملو تي بي سي هولدينغ تشرف على كل هالي كونسورتيوم هذا نساهموا في الكونستركسيون دو لافريك لا سوفرينتي السيادة الإفريقية لا كوبيراسيون سود سود وإشعاع تونس في إفريقيا.
3: جمعية المهندسين المدنيين تنظم بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص عمادة المهندسين التونسيين على الانفتاح على الجمعية الهندسية وتشجيع المبادرة الرامية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخدمة الهندسة والمهندسين ولدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة مرورية أكثر أمانا واستدامة والمساهمة الفعلية في الحد من حوادث المرور والارتقاء بسلامة مستعمل الطريق. وتهدف الندوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات وتسليط الضوء على دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية اللبنانية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وزير الخارجية الإسباني يقول إن هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والأمن البحري، مضيفا أن خفض التصعيد أمر ملح ويجب وقف الهجمات التي تستهدف دول الخليج مع ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. السلطات الفرنسية تشتبه في أن خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد والذي أسفر عن إصابة 44 شخصا بينهم امرأة حالتها حرجة كان نتيجة عمل تخريبي حسب ما أفاد به مصدر في الشرطة لوكالة فرانس بريس. نهاية المواعيد الإخبارية قدمت لكم أمي معني الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات والمشوار يتواصل مع نيدا الرحالي وعدنان وكامل فريق ميدي ماج ويكاند. دمتم على اطلاع.

0: من غلط
1: مالي ساعة و 12 دقيقة في موزايك فام وميدي ماغ ويكند. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية مع أول روبريك صحيحة من غلط كالعادة في البلاتو معكم لساعتين. على يميني الجميلة والمثقفة عايد عرب, وعلى يساري ضيفتنا الفنانة دورة الفوتي. شرفتنا بحضورك للا اليوم, تشاركوا معنا في فقرة الحصة ونكتشفوا فيها مزيور في برشا معلومات معاكم, في تفاعلات, في أسئلة شوية خرس تاني والإكسبير تاني وسؤال اليوم. ولكن دوا صحيح من الغالط وين نحاولوا نصحوا فكرة منتشرة وقبيلة شدني ضحك شوية. قلت لهم خلنا نرجع لونتين ونقول إنه مرة أخرى خطر هذه الأكتواليتي الجمعة هذه يد الرب زهرك حاجة مرة أخرى في علاقة بالجغرافيا وبالفيزياء وبال
2: صحيح. تحب تحكي عن فنانين اللي جاوا لتونس درة
1: أي بعد في ختام الحلقة نحكي على الموضوع هذا. ولكن الجمعة هذه سيلكتواليتي لونيو في علاقة بالخريطة متاع العالم, كيف كيف صور اللي انتشرت الكوكب الأرض أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا كرة أرضية غريبة في الشكل متاحها ظهرت, وتو نشوف الصور جستمو هكا بدلنا كل مرة صورة صديقي طارق باش نراو الطريقة اللي بها خرجت الصورة هذه. خرجتها النازا اللي ورات الأرض في شكل بيزغ شوية ماهيش مدورة كما احنا نعرفوها, كما الكرة الأرضية زادة اللي في القسم تفكروها ذيك الدور تبدأ هكا ولا تمثيل اللي في أذهاننا. شنو بالضبط هالجيويدة ذي اللي خرج من قبل النازا؟ باش نحاولوا نفهموا الصحيح من الغلط مع ضيفنا دكتور شكري يعيش, أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة, اللي باش يفسر لنا بالضبط شنو اللي صار. قبل ما ناخذ معنا ضيفنا بالتليفون, سؤال سؤال ليكم في البلاتو, ومش نعطيك سؤال خفيف درة وعندك ألف حق على خاطر
2: سي
1: كومبليكي باش نفهموا الحاجات هذو. ما احنا باش نحاولوا نبسطوا المعلومه. عايده معناها يذور لي من بين الحاجات انت حكيت قبيل على المد والجزر, فما محيطات جزر رياح تيارات في الارض, سطح الماء حسب رايك يكون رايد ولا سي نورمال انه يكون ماهوش معناها بسبب الجاذبيه فما معناها ديسبروبورسيون خليني نقول
2: جاذبيه ولا فولكان زيد
1: فوالا
2: فولكانيك.
1: دونك نجم تفهم انه تكون شكل الارض كما ريناها بالاسباب هذوما زعما هذا سبب
2: كل التغيرات المناخيه اللي صايره في العالم وكل افترابات النجم نفهمها.
1: اي دره عرضتك التصويره ولا على ما دارتش في الفيلد اكتواليتي نتاعك خاطر اهتماماتك بالجغرافيا الالجوريثم فاهم الحكايه خلينا نفهم صحيح من غلط. مرحبا بك معنا في ميدي ماغ ويكاند دكتور شكري يعيش, أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة. باش يحاول بطريقة سهلة ومبسطة يفسر لنا ساعة صحيح من غلط في التصويرة هذه, هل صحيح أنها خرجت بمعنيها وموجودة هالشكل الغريب هذه, ثم علاش؟ مرحبا بك دكتور, نورتنا في موزايك فيما
3: يعيش. بارك الله فيك, مرحبا بك من الكل.
1: يعيش كي سيدي, شكر كبير ليك. دونك الصورة هذه اللي انتشرت بصفة كبيرة وبرشا ناس قالوا ما هذا هو الشكل الحقيقي زعما للأرض, كيفاش نجمو نفسروا شيء اللي ريناه, وهل انه معناها صورة بالحق حقيقية وإلا بالذكاء الاصطناعي؟ صحيح من غلط؟
3: أول حاجة هي صورة ماهيش بالذكاء الاصطناعي حقيقية خرجت النازا. ما نتصورش أنه استفزاز للنازا لشعوب الأرض, هذا لما هيك الجبال مشهور بين الأرض الكروية والأرض الغير كروية, نقول في الكلمة هذيك خطرة بعيدة باش على الواقع.
1: أيوة.
3: الشكل هذيك هو ما هوش شكل حقيقي الأرض.
1: أيوة.
3: وما هوش صورة الأرض.
1: أوه.
3: وما يعنيش أن المحيطات ولا القارات هذيك تعطي الانتفاخات هذيك الهائلة

0: صحيح.
1: التضخيم 10,000 مرة. 10,000 مرة. ماشي هي الحكاية دي. هو راهو التضخيم هذاك اللي عملته النازا باش العين معناها المشاهد العادي وقت يشوف معناها تقول انت فروقات صغيره ما ينجمش يثبت الفروقات الصغيره يلزمها تعملها تضخيم معناها تقول انت ليزالتيتود الارتفاعات تقويهم 10,000 مره ولا الانخفاضات تقويهم زاد 10,000 مره ولا دونك الارض اللي تشوف فيها في الفيديو في الطور ماهيش الارض الحقيقيه
0: أي؟
1: هي تسمى وانت كنت قلتها في اول حصة هي تسمى جيويد هي جيويد هذه يعني لو كان تتصور وانت تسمى شكون معك في البلاتو يحكي على البحار والمحيطات تصور انت البحار والمحيطات والتيارات وكل ما يتعلق بديناميكية الأرض يعني كلها ساكتة معناها كلها هادئة تماما غير لا امواج ونخليه فقط الجاذبيه نتاع الارض وحدها هي اللي تتحكم في سطح البحار والمحيطات اي وقتها السطح نتاع البحر ماهوش يطلع كره مثاليه مش تطلع فيه منخفضات ناتجه على الجاذبيه اللي في الارض وتطلع وكيف كيف تجي مرتفعات في سطح البحر اللي ناتجه على نقص الجاذبيه.
0: بل
1: كيفاش الجاذبيه هذه؟ علاش الجاذبيه؟ معناها شنو الدافع اللي يخلي الجاذبيه مره طالعه مره هابطه؟ هي الانتشار نتاع الصخور في توزيع الصخور داخل الارض. فما الصخور اللي هي معناها الكثافه نتاعها عاليه كما الصخور الحديديه والصخور معناها المعدنيه بصفه عامه. فما الصخور الاخرى كما الطين والكالكير والحاجات القريبه من هذوما تولي الكثافه نتاعها اقل دونك الجاذبيه مش تكون اقل وهذاك علاش ولو هي راهي جاذبيه طفيفه وطفيفه جدا اذا كان نقولوا احنا بالدارجه اكثر حاجه يمكن تصير على دور الكره الارضيه كامله هو في مكان مش الارتفاع يكون 300 متر فوق 100 متر فوق سطح العادي للبحر
0: معناها مش ديسبروبورسيون كبيره فينالمون بارابور لسطح الارض
1: انت شفت انت تصور انت في جيت اليابان ترتفع 100 متر البحر وجيت كاليفورنيا مش ولا مش الشارع الاخرى من كوكب الارض تنخفض 100 متر
0: اي ولكن دكتور بخلاف البحار معناها لي ريليف في الارض ما يخليوهاش ديسبروبورسيوني يقول قايل الجبال العاليه المرتفعات العاليه هذيك ما تنجمش تفسر هذا ولا ما عندوش علاقه
1: جستمون هو راهو يقول لك هو الواش اللي يعمل الجويد هذيه الجويد هذيه وقت انت عندك ارتفاع مثل 100 متر في جهه في شرق الكوكب
0: لا مش نحكيو على 100 متر نحكيو مثلا أنا على جبال عاليه برشا
1: انا مش نقول لك لي بروبورسيون شنو اذا كان 100 متر مثال في جهه من الشيرات معناها في شرق كوكب الارض ارتفاع 100 متر وفي غرب كوكب الارض ثم انخفاض 100 متر اول حاجه انت وقت تشوفها من بعيد ما تشوفهاش حتى اذا كان بالبروبورسيون العاديه بتشوف ثم فرق كبير علاش خاطر انت قطر الارض نفسه القطر الارض ولا الريون دو لا تير اللي هو لا موتي نتاع قطر الارض هو 6400 كيلومتر شنو ما 100 متر قدام 6400 كيلومتر هذه حاجه ثاني حاجه مش نجي تو سؤالك انت واش يعملوا في الجيويد هذا جوستومون هما باش نعرفوا مثال عندك ارتفاع مثل جبل الشعامبي 1500 متر 1500 متر 1500 متر بارابور كوا بارابور للسطح الجيويد هذا اللي هو يعني يدور حول الكوكب كامل معناها انت ما تجمش مثال تقيس معناها الارتفاع جبل الشعامبي بالنسبه للبحر هيج وبالنسبه للمد طالع برشا وبالنسبه لعواصف كبيره تهز
0: اي معناها البوان دو ريفيرونس شنو يا دكتور معناها اللي تقيس
1: البوان دو ريفيرونس هو الجويد هذيك الكعب البطاطا اللي تشوفوا فيها لكن كعب البطاطا سمحوني خاطر
0: هي تشبه البطاطا بدلنا التصوير الاخرى طارق هنشوفه اي
1: ايش قاعده تعمل النازا يكفي اليوم العباد معناها مش فاهمين الكروية من خاطر هي الأرض الكربة الطبيعية هي كروية مطلقة حاضر في كل كلمة

0: مسلطحة من الشمال وبالجنوب. في الخط الاستوائي هكا سنينة شوية. وفي الشمال وفي القطب الشمالي والقطب الجنوبي ليجيرمون اكرازي. فهمت؟ هيك هي الشكل الحقيقي المادي للأرض. ما قلتلكش على الشكل الطاقي، هذا موضوع اخر.
1: يعني اليوم الاستعمالات للهدف من ريبريزونطاسيون كيما هكا اللي خرجتها نازا باشكال تكبير كبيره برشا، تستعملوها في قياس الارتفاعات الملاحه، معناها ماهيش صوره اللي يستعملوها اكثر في دراسات في حاجات هكا، معناها مش هذيك ريبريزونطاتيف 100%. فاليوم كيقولك القايل اي حاجه كي تشد كبرها سور اون ايشيل معينة نورمالمون تقعد هي نفسها ولكن تكبر. علاش الأرض كي عملوا ليشيل هذية وليت في الشكل هذية متاع البطاطا اللي تحكي عليها دكتور؟
0: أي لأنه بالفعل ثم منعيات فروقات، يعني ثم جهات الجيويد مرتفعة وجهات أخرى الجيويد هذاك منخفض.
1: دونك فقط مبالغة في الريبريزونطاسيون ولكن موجودين. أي
0: طيب موجودين لكن حاجه العين المجرده تشوفهم
1: واضح
0: قليله. فهمت؟ وكما قلت انت اكزاكتمون، انت معناها قلت الكلام اخر كلام هذاك، هو البيوت الهدف هو استعماله في الملاحه، استعماله في الجي بي اس، اصلا
1: في الجي بي اس،
0: استعماله في المشاريع الكبرى مثال كوسوا سيوتير ولا امير.
1: معناها احنا المواطنين العاديين نرجع نرمي لي بيي سور تير اللي نعرفوها هذيك هي وتعرفنا، ونكونوا معناها ربما الاستعمالات اكثر علميه كما كنت كنت تحكي للابحاث جي بي اس للملاحه وغيره. ولكن كما قال الدكتور معناها البروبورسيون نراوها هكا شويه صادمه وغريبه بالعين المجرده على خاطر التكبير على ليشيل، ولكن في الواقع قال ماهوش بالطريقه المهوله اللي اليوم خرجت فيها الصوره هذه مع النزاع. مشكور دكتور اللي وضحت لنا النقاط هذوما الكل، يعطيك الصحة دكتور شكري يعيش أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة. نعطي الكلمة لعايدة بعد الاستقاء المعلومات اللي سمعناها تبارك الله. لا مش نعطيه معلومات، احنا من ذي معلومات خذيناها من عند أهل الاختصاص. لكن تعليقك غابيدمان علي كنا نسمع فيه وقبل ما نتعديه للفقرة الموالية. بسط المعلومة دكتور، فهمت شنو اللي كان يقول كيف درة رغم صعب الموقف والجغرافيا غرامك بها، فهمت شنو حكي شوية تتخيل؟
2: كفى وفى كفى وفى، واضح اللي قاله الدكتور. أكيد معناها سي أن إكيليبر دو لا ناتور، أكيد أنه كيما تكونش فما الافترابات اللي كنا نحكي عليها ولا تير فولكانيك لي مونتاني والكل، ما تكونش معناها باش تكون أن ديزيكيليبر دو لا ناتور. دونك واضح أنه
1: ولا دونك حابين صحيح من الغلط، خاطر باش الناس قالوا لي تصوير غلطة انتيليجنس ارتيفيسيال. دونك هو اكد لنا المعلومه واحنا تعلمنا برشا حاجات معاكم في الحصه، احنا بيدنا راه قاعدين نتعلموا في برشا معلومات. دونا الفورتي مازلت معنا ضيفتنا، شويه خلينا نسمع اغنيه اخرى من اغانيها. كيف معنا عايده عرب في
2: مش تفير غني انا راه
1: كان عندك سويد مزي عندك سويد مزي
2: بنشوف مع دره.
1: سؤال قبل ما نلانسي فاصل، سؤال غابيدمون، خرجتي دره نهار تلقى كهربتك مضروبه وانت معناها خليتها في بلاصة مقارية واقفة، صارت لك مرة؟
3: أي مؤخرا شباك تكسر لي على اليمين وهي في الباركينج،
1: محطوطة في الباركينج. تلقاها بهدف السرقة ولا
3: بهدف صغار يلعبوا كسروا لي الكهرباء، عاملين حرب يا أخي يتراشكوا بالحجارة.
1: باهي برشا، هذا باش تفيدنا في الريبريك الجاية متاعنا. عايدودة، خرجت شي مرة لقيت كهربتك مضروبة؟
2: لا.
1: مجروحة مزلوعة؟
2: ليه مرة لبس. لقيت العجلة من ناحية كلها
1: كريمون
2: والله
1: اسرقوا هي لك
2: ليش عجله ليها مده
1: اي جديده تلقاها وقتها
2: ليها مده مازلت جديده مو فع جديده هي كليو
1: اي
2: حيت نحاولي العجله عجله واحده
1: احنا شويه اخر في الاكسبير باش نحكيوا على الموضوع هذايا. كان تخرج تلقى كهربتك مضروبه وهي واقفه، كسروا لك الفون، كسروا لك بلار، حاولوا لك عجله ولا باغ اكسيدون معناها صار اكسيدون فما شكون ضربها وهرب، شنو اللي تنجم تعمل؟ هل التامين ينجم يتكلف لك بالاضرار في أنا حالات وقتاش؟ إذا كل باش نجاوبوا عليه بعد شويه في الاكسبير مع ان اكسبير اون اسيورونس يكون ضيفنا هوني في البلاتو. خلينا نخرجوا فاصل ونرجعوا.
4: الصحيح من غلط، الصحيح من

0: l'expert.
1: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند مع روبريك ليكسبير. كل مرة في مجال معين يجي بحضنا خبير في ميدان معين باش يجاوبنا على بعض الأسئلة اللي تهم الناس الكل. متأكدة برشا من اللي قاعدين يسمعوا فينا الموضوع يهمهم كما كل أسبوع معنا في ميدي ماغ ويكاند. وأكيد فما شكون حتى صارت له وعاش حاجة مماثلة. كنت أسأل دورا الفورتي ضيفتنا في البلاتو لقيت شي كرفتك مضروبة قلت لي بلار
2: بلار ذكرت لي أنا زيدا وقتها مرة نقاري كاميونة ضربت لي البرتي اليمين الكل ديما في اليمين فهمش
1: في اليمين متاع
3: كنتي قوشي
1: وانتي مقاري
2: صحيح أي أي وانا مقاري
1: معني خرجت لقيتها مضروبة
2: لقاها جنب اليمين الكل مخاب.
1: وكيفاش عرفت لي هو كاميون ضربت
2: على خطر بحذينا معمل دونك ديما يخرج السلعة وانا بالرغم بعيدة
1: كان فما دي تيموان كان فما دي كاميرا
2: أما عملت شاية
1: خليته مشي
2: هوا شنو قد نلوج ونعمل مزروب انا ماني وقت
1: مزروب انا دونك وعايدة انت كيف كيف
2: عجلة كاملة
1: احنا بحضينا باش نستقبل ضيفنا خبير ومختص جستمون في التأمين سي عمر الفقي باش يجاوبنا على العديد من الأسئلة في إطار هذا. سي عمر أحبي بيك تحية ليك سيدي نورتنا جست أقرب للميكرو سي عامر. دونك السؤال كان أنت عملت حطيت كرهبتك جاريتها وخرجت تلقاها مضروبة هزولك الفار ولا ضربولك ولا أي حد متعدي ضرب وهرب شنو اللي تعمل كيفاش تاخو حقك؟ هل أنه التأمين يضمن لك استرجاع المصاريف هذية وإلا حسب نوع زعم التأمين اللي عامله؟ ثم كيفاش نجم تصلح الأضرار إذا كان ما خليتكش نمرو تليفون وإلا ما فماش ما يثبت شكون اللي ضربك؟ هذا باش نجاوب عليه اليوم. اكيد صارت لبرشا ناس مساكن يخرج يلقى كرهبته مضروبه وساعات لي ديغا كبار ومصروف كبير وما يعرفش كيفاش يسترجع الحق نتاعو. سي عامر اول نقطه جاوبنا عليها اللي عنده تامين هل في كل الحالات ينجم معناها يسترجع المصاريف نتاعو والا حسب شنو التامين اللي خذاه؟
4: مهم ياسر سؤال نتاعك. اول حاجه حسب التامين تو نحكيوا عليه لكن كيف حسب الاضرار خاطر كي نحكيوا على الاضرار نتاع الزجاج والبلور تترى حاجه والاضرار نتاع الباب ولا حاجه اخرى على خاطر في التامين فما سكونابيل ما تلبريد كلاس اللي هو نامنوا على البلور
1: وحده هذاك
4: هذاك جينيرالمون يتشرى وحده دونك ديكو اللي عنده بريد كلاس حتى ولو يخرج يلقى كرهبته بلار نتاعها مكسر دونك راهو يخلص حتى ولو ما يعرفش شكون هو اللي قام بالعمليه هذه
1: في كل الحالات.
4: هذا تري امبورطون هيك علاش جينيرالمون مغلب العقود التامين على السيارات راهو ديما المواطن ياخذ
1: درا صلحت بليش البلال
2: درا تحب تصرف شكيت انا ليه انا شكيت معناها بصراحه خاطر ما نعرف عرفت شكون من الاول
4: هذا تو نحكيوا على الشكايه هذيك صح
2: الاجراء ما رجعت ليش خاطر مانيش عامله
1: ماكش عامله
2: التامين نتاعي ما فيهش
4: هيك علاش ديما البريد كلاس راهو
2: تحب نصرف
4: موجوده دونك هيك علاش وقت الواحد يعمل تامين على السياره نتاعو إذا كان ما هيش توريسك هو أحسن تأمين هو توريسك معناتها مهما كان الريسك مهما كان الأسباب متاعه المتسبب في الحادث معلوم ولا غير معلوم إن توريسك الكوفر معناتها تولي ريسك مهما كانت الوحدة متاعه
1: معناتها في موضوعنا
3: الكهرباء تولي غالية
4: هذيك شركة على تأمين هو توريسك أي أسيرونس مربوطة بالكابيتال أسيري تبدأ قديمة المونطون متاعها صغير لكن هنية لابيتي متاع شركة التأمين التوريسك للكراب الكبار تبدأ قليلة شوية قليلة شوية دونك يدمشي يقول لك لا توريسك إذا كان مشي جديدة راه ما نعملش اتسترا
1: وقانونين عندهم الحق يرفضوا
4: بالقانون فما حد يرفض باش يعمل حاجه دونك هونيا يجب يقوم باجراءات ديما
1: باش في الاخر تلقى لاسيغونس نتاعك الهوني في علاقه بموضوعنا كي تخرج تلقاها مضروبه كان عامل توريسك معناها ما يهمهمش فيك
4: ما عندهمش
1: كي تبدا مش عامل توريسك
4: ما تيش عامل توريسك
1: التامين ما عادش عنده حتى دخل
4: التامين ما عادش عنده حتى دخل في توسكي ماتريال دونك توسكي ماتريال اذا كان المسبب في الحادث il n'est pas معناتها ديتيرميني دونك ديكو هنيا فما اجراءات لازمنا نقوموا بهم هيك علاش وقت اللي واحد يخرج يلقى كرهبته مكسره ماذا بيه يشوف الجيران يشوف مشي دي كاميرا يشوف معناتها ياخذ معلومه اللي يبو ايدنتيفي العبد
1: ايوه
4: اذا كان وصل الى ايدنتيفي العبد تحلت المشكله نتاعو
1: معناها تقصد الكهرباء نتاع العبد نمر الكهرباء
4: ولا العبد
1: خاطر هو
4: الكهرباء ولا العبد ساعه نعرفوا العبد ما نعرفوش الكهرباء ساعه يشوفوا واحد يعرفوا الشخص هذاك نعرفه راهو يخدم في البلاصه الفلانيه
1: معناها كان شاف الخيط يوصلوا
4: خيط يوصلوا وقتها نقوموا بشكايه نتاعنا ضد شخص معلوم والا ماتريكول نتاع كهرباء يتسلم مالو
1: سي عامر قبل ما ناخذوا الشكايه مثلا انا خرجت نلقى عايده ضربت لي الكهرباء
4: علاش كانت
1: خاطرك بجنبي وما مثلا ما نعرف فيش ما شفتها في الكاميرا عقلتها قبل ما نشكي ما نجمش تكون فما صلح نتصل بالشخص نقول له نعملوا كونستا
4: بس تعمل كونستا اميابل وعلاش اسمه كونستا اميابل ما تفهم انا وياك متى اذا كان لقيتك انت الشخص هذاك تعرفه
1: لا حتى ما تعرفوش وصلت
4: له اذا كان تجم توصل له سي الاجراءات تجم تقوم بها
1: كاين مثلا ما نجمش نتصل بها والا نكرت قالت لي
4: نكرت وقت تمشي بشكي نتاعك
1: شنو نعمل
4: وعندك لي زاليبي نتاعك وقت اللي باش تشكي انت باش ياخذوا المعطيات نتاعك انت باش عيطوا له
1: اللي هما سوا بروف شهود
4: اذا كان باش نحكيوا على
2: دوماج كل
4: دوماج اللي هما لا دوماج تصوير دوماج اي دخلت في الكهرباء هذيك اذا كنت دخلت في الكهرباء كهرباء بكهرباء ولا بحاجه اخرى هذيك حاجه ما اذا كان صغار عايده عندها مشكله مع
2: انت زين عايده في عامل انت لكبتيلي لينا
4: ولا حاجه
1: باش ولي الناس كل خايفه على الكهرباء
4: باش نحكي على اسيرون دوك نحكي على باش تشكي بها كشخص هذيك
1: تولي جنايه معناها كان بفعل فاعل ولا سرقه ولا
4: حاجه ولا دونك
1: موضوع اخر
4: ولا موضوع اخر اما اذا كان عندك اكسيدون ولا هرب ولا مستعجل ما نقولوش هرب مستعجل عنده دونك باش يجي يحضر في الـ في الـ في الفلاتو دونك ديكوم ما عندوش وقت مش على روحه نقراو ديما سلامة نعيطوا له نكلموه نحاولوا معاه باش
1: الصلح كان ما حبش يعمل كونستا
4: اذا كان ما حبش تشكي بيه
1: باه سؤال اخر اذا كان ما عرفتوش الجمله انت ما عندكش كاميرا
4: سورفيونس انكوني كونتر انكوني تشكي كونتر انكوني اذا كان دونك انت خرجت ما لقيتش شكون ما تعرفتش وما عندك حتى معلومه على الشخص اللي تشكي كونتر انكوني بتاتر انجور يلقاوه
1: معناها حكايه
2: تعمل مع صاحبك مثلا كونستا
4: اذا كان ندخل في الغشه
1: تحيل
4: اذا كان ندخل في التحيل هذه مشكله اخرى دونك هكا علاش
1: نعملوا حلقه
4: شهر. التامين دونك ديما معرض للغش وسي سي دون لي زالونتور دو 20% الغش
1: تقريبا
4: معروف انه التو نتاع الغش تقريبا في 20% دونك سا اكزيست
1: معناها عموما هذايا الانسان مش ياخذ حقه ولكن الشكايه اللي باش يقدمها يمشي يشكي لمركز الشرطه
4: مركز الشرطه القريب لي له هو
1: كاين عنده لي بروف سينو ينجموا يسخروا له يجبدوا له كاميراوات
4: اي هما هو يشكي اذا كان هو ما نجمش وحده اميابل مع العباد الكل انه ياخذ المعلومه يمشي يشكي هما وقتها باش يقوم بالاجراءات
1: ايوه
4: فهمت
1: وقتها ينجم
4: يمشيو هما يشوفوا كان فما دي كاميرا ينجم يشوفوا لا بوسيبيتي باش يطلبوا معناتها بالقانون انهم ياخذوا الكاميرا
1: في حكايه التوريست كنت قلت معناها كيلكو سوا يرجع لك كي انت اسوري وكي يبدا لي ضربك هو توريسك
4: احنا ما نعرفوش كان نعرفوه ما عادش عندنا مشكله احنا كان اللي ضربنا نعرفوه ما عادش عندنا حتى مشكله
1: ايوه
4: هو
1: مقبل باش يعمل الكونستا
4: سيسا دونك انا مشكلتي خاطر احنا في الاكسيدون فما طرف متسبب وطرف اللي وقع عليه متضرر المتضرر يخلص كيلك سوا المتسبب ما يخلص كان شيء اذا كان عنده انتو ريسك
1: سينو
4: اندوماج كوليزيون كي يبدا نحكيو على كهرباء دونك اندوماج كوليزيون وقتها عنده لا بوسيبيليتي باش يخلص على حسب لا كاباسيتي اللي عملها هو في الكونتراتور
1: تاعو هذوما لي زاكسيدون تاو كيما عايده خرجت لقات ال
2: شحالك حاولك
1: لا لا لا على عجلتك شو ندافع عليك شو ندافع عليك مسكينه لقات عجلتها تنحات
4: اي يعني كانت تدخل في التونتاتيف دو فول فول تونتاتيف دو فول سي تو نوت ريسك
1: هذيك
4: السرقة فما التخريب حاجة وفما السرقة فما السرقة ومحاولة السرقة هذيك يولي ريسك آخر لكن السرقة ديما مالوريزمون نطلبوا أن الكهرباء تكون وقاعة ديبلاسمون نتاعها
1: إيش معناها؟
2: معناها عجلة سان كونت با
4: تنقلت معناتها لا معناتها حتى كي تنقلت العجلة تقول أنا كهربتي كانت هوني راهي لقيتها هوني ونحاول العجلة
1: إي
4: ما إذا كنا في بلاصتها جينيرالمون ما إني با كونسيديري كوم طومبول ديما مالوريزمون في الفول نطلبوا أنه يوقع ديبلاسمون دو لا فواتور
1: معناها ما يثبت
4: حتى ولو ما يثبت اللي
1: الكهرباء وعلاش يا عامر؟
4: خاطر يلزم يقولوا للغايه نتاع السرقه انه
1: حاب يسرقوا الفيكول.
4: حاب يسرقوا الفيكول سوف اذا كان انت عامله مثلا نتاع الراديو ايتترا سي تون فول لابار خاطر هذوك ماهوش اسوري حتى ولو عندك الفول في الكهرباء الراديو ماهوش اسوري
1: داكوغ
4: اسوري بفول واحد اخر سبيسيال
1: كل حاجه كل قطعه
4: كل حاجه هاي فما خاطر تجي تقول عندك فلوس
1: اي تنجم تكون اخر حاجه التخريب قال مش قال تو التخريب معناها مثلا اي مثلا الفرق بين انت قلت تو التخريب البلار هذيك اسيرونس واحد ومثلا ندفع لك عايده خلينا ناخذوا على اثنين تلقى الفو نتاع الكهرباء تكسر ما تعرفش معناها تخريب صغار كسروه عبد ما تعرفش
4: هو
1: في شنو يدخل في
4: اي فما ريسك اسمه دونك تخريب والعنف والا لا قدر الله حروب هذو ما ريسك وحده كي يبدا اسوري دون سو سونس ويبدا لاكت خاطر التخريب ما يتعداش ينبرسو لازم تخريب دونك فقط حاجه في الحومه كامله
1: ما يثبت
4: ما يثبت اللي هو تخريب وانت واخذ الريسك هذاك
1: ايوه
4: وقتها تخلص
1: داكوغ
4: لازم تكون عندك اسيرونس في التخريب
1: باه واذا كان ما تعرفش انت ضربه الكهرباء ولا تخريب
4: لا معروف اذا كان انا وقت نحكيوا على كا انه صارت لي انا ديغا في كهربتي وما نعرفش
1: دونك ما تعرفش تتصنف
4: كونتر انكولون نمشيو نشكيوا على روحنا ومن بعد
1: اما كي يبدا توريسك حتى هذه التخريب داخل كي تبدا توريسك
4: كل شيء توريسك راه كل شيء هذيك الامبورطونس نتاع توريسك كل شيء خاطر دوماج كوليزيون
1: اي
4: ظالم ولا مظلوم تخلص التوريسك ظالم ولا مظلوم تخلص لكن دوماش كوليزيون
0: مش في كل شيء
4: يلزم فما كوليزيون مع كهرباء ولا مع كاميون ولا مع في كل موتور
1: باش
4: مش كوليزيون دخلت في حيط ولا فهمت دونك يلزم ان كوليزيون افيك ان فيكول
1: واضح معناها واحد فينالمون لازم يعرف فين يقاري كرهبته خاطر ساعات كي تبدا مالقا غير نجم التامين ما يخلصلكش كي تبدا مالقا قول كنت انت قريتها في بلاصه خايبه
4: لا ما عندكش علاش
1: لا
4: ما عندوش علاش
1: معناها الحال في التوريسك انت عامله توريسك دوره
0: غالي
1: غالي غالية
0: من الاول الاربع سنين الاولانيين كهو
1: ومن بعد
0: وانا نصحني توا سي عامر انت والله بالحق توا هو انا لاسيرور قال لي توا قدامت ما تعملهاش توريسك
4: لا نو شوف
1: قد شهر عايده
4: هو خاطر
0: توا سبع سنين
1: اي ما قدمتش برشا
0: قدمت ابارتيغ دو لا كاتريام اني قال لي من غير ما تعملها توريسك اعملها دوماج كوليزيون
4: لا هو لا توريسك سي لا ميور
1: الترناتيف باش نعملوا حصه سي عامر تترجع بحدينا على التوريسك شنو تشمل وخاطر فما حاجات ما تشملهمش جوستمون وناس تتصدم من بعد تقول لك ما هي توريسك هذه في حلقه قادمه باش يكون موضوعنا باش نعطيو اكثر معلومات شكون عنده سؤال قبل ما نختم مع سي عامر عندك سؤال عايده عندك دره سؤال مدام الخبير بحدينا نشكرك يا سيدي يعطيك الصحه سي عامر الفقيه اكسبير اون اسيورونس اللي جيت ونورتنا في موضوع اليوم كان كرهبتك قريتها وخرجت لقيتها مضروبه هذوما شنو الحاجات نجم تتبعهم وشنو ما الحاجات زاد كيف لي بريكوسيون نجم تاخوهم كنت هذه الاكسبير بالنسبه لليوم تنجموا تعاودوا تسمعوها وتحطوا زاد تفاعلاتكم مع فقرتنا اليوم شكرا سي عامر يعطيك الصحه احنا كان هذه الاكسبير
5: الاكسبير ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمن ساعتين على موزايك اف ام
1: باش نخرجوا مع اغنيه من اغاني الدرة الفورتي اسمها خليني اغنيه رومانسيه تقريب 2016 درة
2: حقيقه
1: تقريبا شويه رومانسيه عايده
0: اين رومانسيه
2: رومانسيه ما الكلام نتاعها مش ياسر رومانسي
1: ماشي باش ركزوا مع الكلمات منا مع اغنيه درة الفورتي خليني ومن بعد نرجع معكم في الفقره القادمه مع سؤال اليوم في ميدي ماج ويكاند

0: الله الله
1: دور الفورتي خليني غنية صحيح رومانسية ما كلمها
2: يوجع
1: ترجع ل 2016 نورتنا ضيفتنا دور الفورتي في ميجي ماج ويكاند. كيف كيف عايدة عرب مرحبا العنصر قار في فريق ميجي ماج ويكاند بعد صحيح ما الغالت وبعد الإكسبير إن شاء الله حصلت المعلومة في الإكسبير أوكي واحد يعرف ما له وما عليك كرهبت وتتذرب شو شو الفقرة اللي من بعد غبريك اللي فيها شو نكتشفوا دورة شنو رايها في الموضوع وانت زي كيف كيف عايدة وانت عايدة وليت نطلع ساعات ما ويقفك وليت نعرف بركلا إقالة المام عايدة ما عنديش لدور هكا وهكا فما حاجة تقولها
2: يس
1: جاوبنا بالصراحة
2: يس
1: في سؤال اليوم
2: بيسور.
1: يلا نمشي لسؤال اليوم
3: سؤال اليوم سؤال اليوم
1: سؤال اليوم هو جاوبوا عليه انتوما زاد كيف كيف على لي ريزو سوسيو كنا طرحناها على الباج فيسبوك نتاعنا بكل صراحه شنو الحاجه اللي مقلقتك في روحك وماذا بك تبدلها رغم اللي مقبلها انت تقابلها معناها ما فماش فورسيمون ساعات واحد ياخذ المرحله يتقبل روحه ولكن اي واحد فينا تساله لازم عنده حاجه مقلقته في روحه ماذا به يبدلها شكون تحب تبدا فيكم و عايده باش نبدا انا ما قلت لي لا لا نحكيوا فيزيكمون بعد نحكيو مرجية في نبدأ هنا ما تقولي جي ما أبدأ أنت أنا نحب النقص في الوزن حاجة مقلقتني برشا على خاطر عمري ما خذيت من بريز دو بوا كيما أنا توا دونك الحقيقة قاعدة عندي بريز دو كونسيونس مدايدة التالي باش نرجع للبوان تاعي العادي على الأقل ومقلقتني برشا الحكاية قولها بكل صراحه
2: صرت تحكي على الفيزيك انا ما تصورت
1: اني تحكي على حاجه مش طبيعيه هذيك هذيك في الحلقه الجايه تحب تقول الزوز ميسالش تحب تقول
2: الله در الفورت يغزر قبيله انا شبهتها بالقمره تو انت جايه تقول لها شنو ما يعجبكش في روحك تو هكا
1: هي هو سؤال اليوم فيه إنسان يحكي بصراحة مع روحه مع نفسه بون خاطر فما وقت من الأوقات واحد يلاسوم الحاجات نتاعو ما عاش فما نجم تقول حد شيء من حقه الإنسان يقول لك لي حد شيء جو سوي بارفي أ مي زيو مي فما شكون يقول لك قابل الحاجة هذيك أما ماذا بيا بدلها
2: لا أنا هاني في قلت لك في الطبيعة ممكن نجم نحكي في مسألة هذية لأني مصرفة برشا معناها شوي با إيكونوم دي تو مصرفة مصروف جاية ولا اللي في يدي مش في مكتوبي اللي نصور ونصرفه هذه حاجة مقلقتني بالحق اللي سنوات مقلقتني في حياتي أني جنغيف با فيغ دي زيكونومي ديما نصرف دونك هذه ماذا بي حاجة بدلها ما منجمتش مشكل منجمتش بدلها طريق مرفوع تقول أمي يرحمها
1: من ناحية الفيزيك ما
2: فيزيك ما ليه ما شاء الله عليا معناها
1: بارك العمر 55
2: معناها جو سوي سبورتيف و جو سوي ما عنديش حاجه مقلقتني في مظهري الحقيقه
1: 55
2: عايش
1: دار الفورتي
4: والله بالنسبة للشكل الحمد لله عندي حالة اقتناع وقبول ذاتي كيف ما هي الحمد لله بالنسبة لي أنا المهم هو الدخلاني يمكن شوية العصبية الزايدة نتغشش في ساعة خليني نقول وردود أفعالي ساعات أنا نقعد بهتة فيها كيفش نقعد كلي نغزل هكا وكل شيء وهي حتى شيء حكاية فارغة معناها ما تستحقش ونحس هكا الدم يطلع لي الراسي دونك هذيك الحاجة
2: كيما حكاية الفنانين اللي جايين لتونس هلايا ما تغشى منها قلت لي اوناف انت اي
4: والله متغشى
2: دره هلايا
4: مش متغشى الهلومة الكبيرة السناجق والبخور معناها ما فما في حتى بلاد عربية ولا حتى في العالم يستقبلوا الفنانين بالسناجق والبخور وهلا لو هلا لو كان عندنا احنا معناها باركونتر احنا ما كي يسافروا عندنا برشا فنانين كبار في تونس يسافروا عادي جدا معناها فهمت باركونت الرياضيين وعالمين وغيرهم يحقوا في نجاحات كبيرة وميداليات ذهبية وكل شيء ما يستقبلوهمش في المطار كيكا وما يصرفوش عليهم بالطريقة ذيك لكن فنانين معناها
1: سألت سؤال على محمد جبيلي الأسبوع اللي فات في علاقة بالفنانين جستمان اللي يجي وخاصة أنا يعمل الأجانب حسب رأيك فما قلوا احنا تقسيم عادل في المهرجانات في الحضور مع الفنان التونسي وهل أنه فينا المنبرش يقولك فنان تونسي ما يعبيش كيف ما هو ما عندوش إنتاج كيف ما هو ما شنو ردك على الكلام هذا
4: والله فكرة قاعدين يرسخوا فيها في عقل الناس وكهو ما عندنا برشا فنانين متعبية والناس يحبوا معناها الجمهور يحب الفنان التونسي ولد بلاده فهمت دونك فكرة كيكا يرسخوا فيها يحبوا يبنيوا عقلية فشل على الفنان التونسي وديما كي يحضر في منوعة يلقى روحه في حال الدفاع عن نفسه على انتاجه معناها مطالب باركونتر الهلمة الكبيرة وربيعين الناس أكثر. الكل في الاخر فهمت نعرف سهرات خاصة خارج إطار مهرجان قرطاج الدولي لكن يخدموا أما من غير الهلمة الكبيرة هذيك على خاطر راهي تنقلب ضدنا ماهيش معانا معنا
2: عندنا فنانين بالملف ولا حاجة
1: نقفل الفقرة وبعد نرجع مع دار خاطر هكا ما عادش نحكي على سؤال اليوم
4: أهم حاجة راهو أنا بيدي نحب النقص شوية في الوزن لكن ما دامني نطيب مليح وما دامني نحب الماكلة كيفاش باش ننقص
1: دونك مش سهله الحكايه
4: فهمت
1: باش نرجعوا لفقره اليوم فما كومونتير فقط نقراه يضحك شويه ام قالت نحب نبدل راسي يوجع فيا وذنين جدد سمعي نقص ظهر جديد وركيب جدد وحبال صوتيه جديده بمناسبه العوده المدرسه
2: باش تكش على الصغيرات
1: فوالا دونك اليوم طلعوا في البلاتو لعايده ولا دره معناها عندهم الروح الرياضيه باش يقولوا شنو الحاجه اللي مقلقه
4: فما برشا
1: عندي حاجه على المغال
4: عندي حال سلام داخلي ورضا على الحاله اللي
1: وهذيك اهم حاجه دره هو تقبل الذات هذيك سي ان بوين ديكيليبر مهم فقط نفلك على خاطر الوقت داهمنا ولازم نكملوا مع اخر فقره هذيك علاش خديت عليكم حبيت هكا نسل البيسات بالخامه بشويه خامه كان سؤال اليوم
3: سؤال اليوم سؤال اليوم ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمن ساعتين على موزايك اف ام
1: بكل صراحة يا جماعة والله ما نعرفش انتم اللي قاعدين تسمعوا لكن احنا في البلاتو كنت حكينا وعايدة قبيلة وحتى ضيفتنا الوقت تعدى يجري في الحصة وصلنا لنهايتها واحنا نختموها اكيد ديما بمقترح من عند كل واحد فينا الحاجة تنجموا تشوفوها في الويكاند تفرجوا فيها كتاب تقراوه مسرحية اكتيفيتي نجموا ننصحكم بها تعملوها دونك باش نبداو كل واحد فينا المقترح نتاعو ونبدا معك عايدة ومن بعد نمشي لك درة وانا زيد حضرت فيلم باش نقترحه عليكم كل واحدة عندها دقيقة خطر الوقت يداهمنا يلا
2: لأحباء الرياضة ومتابعيها في الويكاند هذية ما بين اليوم وغدوة اليوم فما نهائي البنات اليو اس اوبن بتاع الولايات المتحدة الأمريكية بين ريبانيكا وسابالينكا التسعة متاع الليل وغدوة اون غراند كونفرونتاسيون ما بين بيج بان اللي يسميوه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بين تشيلتون اللي هو ربح الكومباتريوت متاعو تيفو في نصف النهائي ويتقابل مع الألماني ألكسندر زفيريف
1: اللي هو الألماني
2: الألماني بيسير اللي ما نعرفش أنا توا كيفاش صرنا يميني ساري كيفاش أنا
1: ألكسندر
2: ألكسندر زفيريف هو اللي بوندانا البوردو اللي هو لاعب تنس قايم ب معناها ثلاثة نهائيات السنة في دي غران شلام وبين تشيلتون بيج بان اللي هو الأمريكي
1: شكون أكثر عنده
2: حظوظ والله هي أنا أتصور بين تشيلتون لأنه يلعب قدام جماهير الولايات المتحدة الأمريكية
1: انتبعوا
2: أنا
4: نقترح عليكم لعبة جهنم هي قصة أولى من مسلسل قصة الكاملة في ثلاثة حلقات أبرز الشخصيات نلقى محمد فراج في دور علي القصة هي دراما نفسية تشويقية تغوص في عالم الانترنت المظلم الدارك ويب وتكشف كيفية تحول لعبة رقمية ومطالب مالية إلى جريمة قتل بشعة خارج حدود العالم الافتراضي هي جريمة راهي حقيقية هزت مصر
1: قصة
4: في 2024 معروفة إعلاميا بجريمة طفل شبرا الخيمة والدارك ويب بالحق أنا عجبني المخرج خدمه بالقدي النيفو سيناريو وإلا الموزيك الأحداث كيفاش تمشي ببطء لكن بار ديتاي معناها للناس اللي تحب الحاجات هذوما معناها تبعك النفسية والعبيد المرضى اللي نجموا يكونوا عايشين معانا معناها باختو لكن يظهروا لنا في معناها في شكل انسان ياسر محليها ما هو التخليل نتاعو ياسر خايب دونك انا يمكن جوست نصيحه اللي نقولها ردوا بالكم من الناس ما تعطيوش ثقه مطلقه للعبيد ردوا بالكم على صغاركم على خاطر راهو الانترنت تخوف وعالم كبير ينجم يصيروا منه برشا
1: وين نلقاوها في نتفليكس
4: على شاهد
1: وتلقاها ساعات في البي تي في باهي انا سي ديكوفيرت اللي فما حاجه على الدار كوي بين حبيت ان نقترح عليكم فيلم اللي يحب لا ليجيرتي حاجه خفيفه سورتو في الويكاند الحقيقه شفته وقت البارح انا الفيلم فيلم كوميدي تونسي خرج نهار 9 سبتمبر تفرجت فيه انا من غدوه نهار 10 ذولي المده نتاعو ساعه و40 دقيقه مش طويل برشا بدا العرض نتاعو في قاعه السينما موجود حاليا ضمن قائمه الافلام الجديده اللي هبطت لقاعه السينما دونك فيه مروة بن اسماعيل في البطولة واللي هو بعد معناها وفاة الوالد نتاعها فقدانها جميع الممتلكات اسمه زينة وعزيزة ساعة الفيلم ما قلت لكمش دونك زينة تلقى روحها في الشارع تلتقي بوحدة اسمها عزيزة وعاشوا مغامرات
4: مش فاهم مسلسل هو هكا
2: ثم الكار نتاع قبل زينة وعزيزة
4: زينة وعزيزة اللي كنعرفها
1: تشوفوا زوز رقصات على باز معروفين معناها
4: مسلسل زادة زينة وعزيزة تفرجنا فيه مسلسل
1: مسلسل فوالا دونك هذيا ادابتاسيون بون نتاع نفس الفكرة خاطر المنتجة هي بيدها اللي قامت بالفيلم هذية دونك خرج كما قلت 9 سبتمبر لجميع الأعمار اللي حبيب يتفرج فيه انترامي مع أصحابه مع صغاره اسمه زينة وعزيزة في قاعة السينما هذا هو نقترح عليكم الفيلم لليوم يا جماعة
4: شكرا صحة محليكم
1: سيو تمارو نشكرك انت دارو نورنا يا لله حضورك مشاركتك في حلقة اليوم وسامحنا على الجغرافيا
4: خلاص على ميسيلش تابع موسيقى يا مرجي
1: ان شاء الله عيدودة مرسي بوكو شكرا ليك نلقى غدو إن شاء الله عدنان في الإخراج عدنان عطية غسان عيدي تنسيق وعمل صحفي شكرا لطارق في الإخراج الرقمي في كيف كيف ستاندار كريمة في الميكرولين دارة حالي خليكم مع معود أخبار ماضي ساعتين مع زميلتنا أميم عليا ولا غلاف من بعد مع زميلنا الدالي هاوجي بجي شد بلاصة دونك عدنان في الكونسول قلكم من الناس كل شيء طيبة رونديفو غدوة من نص نهار الماضي ساعتين مع ميدي ماج ويكاند فقرة جدد أخبار جدد وضيف جديد معنا في البلاتو في لمنا
3: Rejoins Collège LaSalle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
0: مع أورانج بوست الرونتري بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
0: مالافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوست الرونتري بالأفريات
5: عندك أورانج.
6: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
7: This continent knows have both been perpetrators of racism.
8: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
9: I have a dream.
6: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
10: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains
11: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
12: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء
6: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب موزايك موند
13: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
14: أريدو طور عالمك
15: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري تقرر أمس حالة المحامي غازي المرابط وستة متهمين من بينهم مروج مخدرات وموظف على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة وقد تقرر تمديد الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بشبهة حيازة مواد مخدرة أثر ضبط المحامي داخل منزل المتهم الثاني وهو مروج مخدرات صادر في حقه حكم قيابي بالسجن لمدة 40 سنة حيث تم حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين 40 صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت ب 400,000 دينار. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 4 متهمين آخرين من بينهم موظف، كما تمت إحالة لاعب كرة قدم بفريق معروف بحالة تقديم. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهيد العليا ينظمون نهاية هذا الأسبوع عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مختلف مقرات الولايات، انتهى بعضها بجلسات على غرار جلسة مع والي باشا. وإحدى منسقات حراك المعطلين نجوى الكوكي اعتبرت أن هذه الوقفات هي مقدمة للتحرك الوطني المزمع تنظيمه خلال الأيام القادمة، معتبرا أن الجلسات مع ممثل السلطة المحلية والجهوية أمر محمود، لكنه لا يكفي باعتبار أن ما يحصل اليوم فيه مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق قانون تشغيل المعطلين في ظرف 90 يوما، لكن السنة شرفت على الانقضاء دون القيام بذلك، معربة عن رفض المعطلين محاولات ترحيل ملفهم إلى السنة القادمة المالية.
9: نحن المعطلين على عمل اليوم رجعنا يعني نتحرك على مستوى جهوي في حذيرات كبيرة، فهمتني؟ بريسك كل الولايات كلها قاعدة اليوم تتحرك، شفنا البارح يتحرك حتى في المستوى المحلي في معتمديات بوسيين والمكريسي، وعندنا ولاية القروان وباجا. في باجا شفنا انه الوالي اليوم حكى معهم تطمينات، لكن نحن التطمينات هذية يعني فتزيدنا قدما بالعكس، لانه كما تعرفوا اليوم حب ترحل الملف الى سنة 2027، وهذا نحن اللي نرفضه رفضا تام. نحب اليوم رصد اعتمادات للدفعة الأولى قبل موفى 2026، يعني هذاك هو يعني هذا هو شعبات القانون، يعني شعبات القانون في ديسمبر 2025 بأنه المنصة والأوامر الترتيبية بشتابت 90 يوم من صدور القانون في الرأب الرسمي. ما راعنا اليوم 9 شهور ونحن على لمس المنوال، ما فماش حتى تطمينات على أرض الواقع. ماضين قدما بمواصلة المشوار والدفاع باستماتة على الملف نتاعهم، لأنه اليوم يتخدمونا لأنه التشغيل لذلك كما نرجع ديما نقول راهو حق للناس الكل، وحتى حد ما نجم يتزايد عن الفئة هذه والشريحة هذه، لأن أكثر شريحة تعبت وأكثر شريحة عانيت وأكثر شريحة تم هضم، يعني جانب هضم حقوقها.
16: في إطار متابعة الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية بولاية جابس، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجابس نبيل حيدر يفيد أن الانطلاق الفعلي لتوزيع المساعدات التي ستقدمها اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمناسبة العودة المدرسية ستكون يوم الاثنين المقبل، وستشمل المبادرة التضامنية 4,100 تلميذ وتلميذة ينتمون إلى عائلات معوزة وفئات محدودة الدخل بالجهة، وستغطي المساعدات الاحتياجات الأساسية المباشرة لكل مستفيد، حيث سيتم تمكين كل تلميذ من محفظة مجهزة بالكامل، إلى جانب توفير كافة الكتب المدرسية المخصصة للمستوى التعليمي بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ مع مستهل السنة الدراسية. والمدير الجهوي للتضامن يعلن عن صرف منح مدرسية ومساعدات مالية قدرت ب 100 دينار للتلميذ و 120 دينار للطالب عن كل عائلة منخرطة في برنامج الأمان الاجتماعي مع شركات مدرسية مجانية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس العراقي يدين الهجمات على السعودية مؤكدا أنهم لن يقبلوا استخدام أراضيهم منطلقا للاعتداء على دول الجوار. قوات الحكومة اليمنية تقول أنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. 7 سجناء لقوا حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن عين العرب ذات الأغلبية الكردية في أقصى شمال سوريا، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي بعد أعمال عنف شهدتها المدينة إثر مقتل مقاتل كردي سابق. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
17: الأولى في تونس.
18: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
19: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
20: أريدو طور عالمك.
21: مرحبا بكم في سبور إكسبرس، باش نحكيو على التشكيلة المنتظرة للنادي الإفريقي اليوم في مواجهة الجوليبا، كيف تشكيلة الترجي الرجيز في مواجهة ديامبرز السنغالي. لكن قبل البداية مع البطولة والدفعة الأولى مقابلة الجولة الرابعة مع الأربعة متاع العشية، اليوم يتلعبوا 3 مقابلات في شتوي مستقبل المرسى. النجم الساحلي حكم المقابلة هذه هو باسم بالعيد، وأمين الفقاير حكم فار في حمام سوسة، أمين حمام سوسة الملعب التونسي تحكيم الخالد قويدر، وفي الفار دورصاف القنواتي وفي المنسير الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين بدارة الحكم موسام بن اسحاق وفي الفار هيثم جيرات. في رابطة الأبطال الإفريقية اليوم النادي الإفريقي يلعب الخمسة متاع العشية هي بالدورة التمهيدية الأول في مالي ضد جوليبا. الإفريقي يسعى لتأكيد انتصار الذهب واحد بليش. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة للكلوب في المقابلة متاع اليوم، في حراسة المرمى مهيب الشامخ، في الدفاع غيث الزعلوني، حسين بن علي، عمار عبد الحق وإسماعيل سيمبارا، قدامهم سيدو خان مع معتز زدام، أسامة الشريمي أو ألان كونتي، ومعهم في الهجوم حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي وإنكانج يبدأ الهجوم هو أو صادق قديدة في انتظار الاختيار النهائي للمدرب ماهر الكنزاري. في كاس الكاف ترج جرجيس يلعب الستة في داكار ضد ديامبرز، هي بدورة تمهيدي الأول. ترج جرجيس كان ربح الذهاب 3-1. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة، سيف الشرفي، ياسين العريض، سامبا ديوف، ألساني توري، مختار زيد، جاسم بن كيلاني، خليل القصاب، ريان اسماعلي، دافيد روي، حمدي العبيدي وأديب جو أولوازان. هذه التشكيلة المنتظرة للترجي الرياضي الجرجيسي في المقابلة متاعه اليوم ضد ديامبر السنغالي اللي كما قلنا تنطلق مع الستة متاع العشية. في نفس المسابقة ونفس الدور النادي الصفاقسي كمل اليوم تحضيرات والمواجهات شوتينغ ستارز النيجيري، مقابلة العاب غدوة مع الستة متاع العشية في الطايب المهيري دون حضور الجمهور. نذكر أنه في المقابلة الذهاب السيساس خسر واحد بلش. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواسط يلعب اليوم مع 5:30 نهائي لكان في أبيجان ضد المنتخب المصري. مقابلة بشكون منقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيسبوك. نواصل مع كرة اليد، واليوم يتلعبوا مقابلة الجولة الثانية من بطولة النخبة، مع 3 نادي الإفريقي ضد المنزة الرياضي، 5 متاع العشية ترجي الرياضي التونسي ضد جمعية الحمامات، نادي ساقية الزيت ضد اتحاد منزل تميم، بعث بن خيار ضد نادي كرة اليد بجمال، و 6 متاع العشية النجم الساحلي ضد نصرة بولبا. بالنسبة لمباراة سبورتينج المكنين ومكارم مهدية تتلعب غدوة لحد. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية، مع 3:15 أوساسونا ضد إسبانيول، مع 5:30 أتلتيك بيلباو ضد إلشي، و8 متاع ليل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو. في البطولة الإيطالية ماضي ساعتين تلقت مباراة جينوا ضد فروزينوني، 5 متاع العشية مباراة قمة تجمع لازيو بالميلان، و8 غربع أتلانتا ضد كالياري. في البطولة الألمانية مع 2:30 أوغسبورغ ضد باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند ضد بادربورن، ماينز ضد إينتراخت فرانكفورت، و5:30 إف سي كولن ضد فيردر بريم. في البطولة الإنجليزية مع 3 أستون فيلا نوتنغهام فورست، بورنموث ضد برنتفورد، تشيلسي ضد هال سيتي، كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون، ليفربول ضد فولهام، و5:30 تاع العشية توتنهام ضد إيفرتون، و8 متاع ليل ساندرلاند ضد أرسنال. في البطولة الفرنسية مع 4:15 ستراسبورغ ضد موناكو، مع 8 غير بع لوريون فريق منصار الطالبي ضد تولوز، باري اف سي ضد اولمبيك ليون، لوافر ضد اونجي، واوسير يلعب ضد نيس، فريق لعب سابق في المنتخب الوطني التونسي، خير نيس على المنتخب وكان ينجم يلعبش المونديال. اخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايك فام بوانات. نخليكم مع اسماعيل ودالي في كلوب ويكاند.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
22: أريدو طور عالمك.

0: ساعتين من 5 إلى 10 كلوب ويكند إسماعيل عيسى
1: برشة انرجي برشة موسيقى برشة معلومات وفازات برشة بونيمور نتقابل معكم كل ويكاند نهار السبت وحد في كلوب ويكاند من توا حتى للخمسة تاع العشية ثلاثة سوايع اللي باش يكونوا بيغ بونور نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز نسلم على دالي في الإخراج نسلم على طارق في الريجي نسلم على وائل في الستاندار وتوكا عندنا أوبجيكتيف واحد عندنا مهمة واحدة عندنا ميسيون واحدة نبدلوا لكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله يا ربي الجمعه هذه ما كانتش كاسحه بون مازال الضرب باش نبداو واضحين الجمعه الجايه سي لا رونتري ما نعرفش علاش انا واحد من الناس البريود هذايا ندبر فيها نذكر العوده المدرسيه نذكرك البريود اللي تبدا تغلف في الكرارس وتبدا معناتها تحضر في روحك وتوكا ان شاء الله يا ربي عام اللي يكون فيه برشا نجاح وعام اللي يكون فيه برشا فرحه بغيف في كلوب ويكاند خممنا في كل شيء باش نعطيوها بن ويكاند من الافلام من الحكايات من الموسيقى من المعلومات وتوكا بعد شوية نعملو طلة على حالة الطقس هل فما مطر مازال تسنب فينا ولا ليه اليوم اللي جاب من بعد شوية وباش نكون صريح زادة للأمانة نفس السيناريو يتعاود كل عام يسوفي درجين مطر تصب البلاد تغرق نفس السيناريو نشوفوه نفس القرارات ناخذوها نقولو باش نبدلو ونحسنو من البنية التحتية أما يتبدل حد شيء كالعادة نفس السيناريو نفس التصاور اللي توجع القلب نفس العبيد اللي تعاني نفس العبيد اللي تسوفري نفس الزيماج اللي شوكيو نفس التصاور اللي خليونا نتسألوا هل احنا نعيشوا في 2026 ولا ليه ببعليه وما نعرفش إذا كان ريتوا الفيديوهات اللي دارت ولا ليه نعرفش مأساة حسيت روحي نعيش في كوكب آخر ما نعرفش أبسط الحاجات اللي لازم تكون موجودة في 2026 من عدمة وقتاش باش تتحسن انتوكا هنا تبعوا ان شاء الله لا يمتجي انتوكا ارزمو فما موسيقى

وصولي نحبوا برشا للأمانة. موصولوا مي سو ماني تايمز من عند كاجو، موصولي دار برشا اللي تسمع برشا، خاصة سيف سني كان موجود على مختلف الريزو سوسيو في الستوري متاعكم ولا غيره. طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات. الكيس يزلق السرعة مش بيه من غير مزيد نوصيكم، إن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع. رجعين بعد شوية.

0: وين متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري لا نتحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارطاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هيك الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك كلوب ويكاند كل سبعة بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام
3: وساعتين واربعة هم على موزيك فام هذي كلوب ويكاند اسكو مزينة باش نشاهدوا نزول أمطار ولا ليلي جابة توت سويت من المعهد الوطني للرصد الجوية صديقنا سليم بن ميلاد اهلا وسهلا بك مرحبا
4: تحية ليك اسماعيل وتحية لكيف مستمعين ذات مزيك
3: اي اليوم شدنا نزول امطار دونك السؤال المطروح اسكو باش نكملوا على نفس اللي شاهدناه اليوم بالنسبه لنهار اليوم
4: صحيح هي الامطار بدات من اليوم الصباح في مناطق الشمال مازالت متواصلة تشمل محلين الوسط تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال والمناطق الغربية نتوقع كميات تتراوح بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد في الليل تشمل مناطق الجنوب الغربي
3: به سؤال كي يقولوا بين 20 و 40 مليمتر خلي نحاولوا نبسطوا شوية اسكو تتسمى كميات كبيرة مهمة ولا ليه؟
4: لا مش مهمة بعشا كميات نقولوا احنا متوسطة متوسطة خاطر مش هي الكميات هذية مش باش تكون باش تأثر على البنية التحتية برشا انت والمنطقة فمنطقة مناطق تأثر عليهم تأثر 20 مليمتر يكونوا تكون تقولوا نحن تعمل سيول تعمل أودية بينما مناطق أخرين ما تعملش
3: به معناتها الناس اللي تخمم تقول لك اليوم خلينا نعمل آخر غطسة ولا خلينا نحاول معناتها إذا كان خدي تكون جيتا ونحاول نعمل عومة قولوا لهم أخطأوا كم صار البحر باش يكون هيج وماذا بينا نبعدوا على الحاجه هذه
4: بالنسبه للبحر هو ندوب الريح اليوم باش يكون مقطع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا في محلين قويه خاصه قرب السواحل وبالجنوب بالجنوب وين اصدرنا نشره بحريه خاصه باعلان برياح قويه لكافه الانشطه البحريه بمنطقه خليج قابس وهنا يقولوا الرجال ندخل البحر اخذ الاحتياطات اللازمه وعدم المجازفه بما انه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب الهائج خاصه بخليج جابس ومنطقة الشابة ومتموج إلى مضطرب بقية السواحل بالنسبة اليوم الحرارة بتتواصل في انخفاض وتتراوح بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفع

0: درجات وبين 30 و35 درجة بمناطق الوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و41 درجة بباقي المناطق. بالنسبة للغدوة كيف مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار خاصة بمناطق الجنوب، تكون رعدية ومحليا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي. بالنسبة للحرارة مازالت في انخفاض، بشتروا عامة بين 26 و32 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بمرتفعات غربية، تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. البحر مازال مضطرب خاصة بخليج قابس ومتموج بقية السواحل. ان شاء الله بداية الاسبوع مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الامطار خاصه بالمناطق الساحليه الشرقيه لحتى الجنوب الشرقي. ان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا.
1: ان شاء الله يا ربي. نسلم عليك برشا صديقنا سليم بن ميلادي اللي كان معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. ان غرو فما امطار اليوم، فما امطار غدوة، ومن المنتظر زيدا أنه الجمعة جاية بش تكون فيها زيدا نزول أمطار. إن شاء الله يا ربي يرحمنا، وإن شاء الله يا ربي بالغيث النافع.

برشا. انشي ستون ويش اي ديدنت ميس يو مرسول يكون اكتشفناه في سنة 2001 الكلوزينغ هذا كان اخر مرسول لعبه كارل كوكس في ريزيدنس نتاعو نتاعو شوية اذا كان انا مانيش غالط كان هذا اخر مرسول خرج بيه بعد ديزاني ديزاني دو ريزيدنس في بيزا مرسول من غادي من ايكونيك رجعين بعد شوية في فاز

سألوا عناية ال 34 دقيقة تكون على موزايك اف ام هذيك لو ويكاند. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا من داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. ما تنساوش تسمعونا ديما على www.mosaikefm.net لقيت هذا وقيت فازا من فازتي.

0: منيش باش نحكي لكم على واحدة من أكبر عملية السرقة اللي متعودين بيهم. في العادة نحكي على سرقة متاع بنكة ولا سرقة متاع معلومات ولا ذهب ولا غيره. أما اليوم باش نحكي لكم على سرقة متاع سيرفو، أي متاع مخ. أما أتنسيون، ما هوش أي مخ، نحكي على مخ ألبرت أينشتاين اللي هو واحد من أكبر لجني من القرن العشرين. شكون اللي سرق المخ؟ كيف صارت عملية السرقة هذه؟ اسكو عثرنا عليه وقال ليه المخ هذا ولا ليه؟ ونتوكا برشا أسئلة باش نجاوبكم عليهم توت شويت. منتاج أفريل 1955، لو سافون لو بلو سيليبر في العالم أينشتاين فارقنا في مستشفى برينستون في نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. عمره وقتها كان 76 عام وقت اللي فارقنا. خبر وفاته كان كالصاعقة، خبر عمل اون متاع عديد الصحف في العالم الأجمع. أما الموت الفوجئي خلى عائلته بعيدة. أينشتاين كان في صحة جيدة، إلا ليلة وفاته جاتوا جيعة في كرشو. أقربوا لهنا شكوا وحبوا يعرفوا سبب وفاته، وبالتالي كانوا طلبوا من طبيب المستشفى القيام بأوتوبسية. المهمة لهنا باش يتكلف بها الميدسان ليجيست اللي اسمه توماس أرفي اللي باش يعمل حاجات حتى حد ما كان يتوقعهم. توماس أرفي عمره 43 عام، براكتيسيان اللي عنده السمعة ممتازة في الميدان هذا. كي اختاروا هو باش يقوم بالتشريح ما كانش مصدق. ألبير أينشتاين هو ليدول متاع الطبيب هذا. السافون وقتها كان يعتبر كأكبر عبقري في القرن العشرين. في 1921 تحصل على بري نوبل للفيزياء لأعماله على ليفي فوتو إلكتريك. أما معروف زادا بكونه الأب متاع نظرية لا غولاتيفيتي ريستخانت وزادا لا تيوري متاع لا غولاتيفيتي جنرال E إيجال MC2. بون مش أينشتاين اللي اخترع الفورمولا ذي، أما أينشتاين هو اللي ردها مشهورة. باش نبسط الفورمول، لينيرجي عندها ماس بفضل لجاليتي كومبلكس هذية. السافون خلى الإنسانية تنجم تعمل خطوة كبيرة في فهم لونيفير. دونك في الفيزياء فما قبل وفما بعد ألبير أينشتاين. المفيد نرجع لعملية التشريح، العبقري لهنا موجود في قاعة الأوتوبسي مع دوز أسيستان الميدسان ليجيست توماس أرفي قدامه الكادافر متاع ألبير أينشتاين. الدكتور لهنا بدأ بالزوغان متاع الابدومين. ذكروا مليح، ليلة وفاته أينشتاين تشكى من وجيع في المعدة. دونك باش يبدأ من غاديكالوجيك، مازال كي بدأ في التشريح لاحظ اللي فما كونسنتراسيون متاع دم في الكافيتي بيريتونيال. قدام الكونسنتراسيون متاع الكمية كبيرة من الدم في الزون هذي، أرفي نجم يتعرف بسهولة على سبب وفاة لو سافون. إبا العبقري صارت له غبتور دانيفريزم دو لاورت أبدومينال اللي تثبت في مورجي انتير مهمة برشا. بي كيعرف لهنا كيفاش توفى أينشتاين، الدكتور أرفي كمل. في العادة الميدسان يعطي لليزاسيستان يكملوا البقية وهو يكتب الرابور متاعه، لكن مش هذا اللي بيش يصير. الدكتور كان طلب من ليزاسيستان الخروج، يحب يقعد مع الكادافر وحده، يحب يعرف منين جاء الذكاء الخارق متاع السافون وشنو ينجم يشبه عقله وش فيه مختلف. ما خممش أكثر من ثانية، حل بوات كخانيين وعمل بخليفمان للماتير جريز، هذا الكل بدون ترخيص. أين بعده صغار نتاويك على راديو واي باش ندخلوا في حاجات جلوك شوية. أغفي حتى المخ متاع عبقري في بوكال ومشي به بالسرقة اللابوراتوار من جامعة بنسلفانيا، وحب يعمل أناليز للمخ بعيد على العينين. بدأ يوزن في المخ، عند إنسان عادي المخ يوزن تقريبا 1350 جرام. عقل أينشتاين كان يتصور اللي هو يوزن أكثر، حتى المخ على البالانس. ولهنا المفاجأة، البالانس أفيشيت 1230 جرام. دونك أخف من العادة، أغفي مش مصدق. ولهنا خلط للسنتيج كونه الذكاء ما يتقاسش بالتاي ولا البوا تاع المخ. فهمني دالي؟ دونك كيف ما يتقاسش لا بالتاي ولا البوا متاع المخ. ايه من سكيم منين يجي بدي يحلل ويعمل دي زكزاما اكثر واكثر باش يلوج على مصدر ذكي انشتاين. وصل كاريمو بكوبا السيرفو متاع انشتاين في مرسويت صغار دي كوب صغار باش يشوف مليح في الميكروسكوب. ومن بعد اختفى الدكتور هو والمخ من غير ما يخلي حتى اثر. ايه وين تخبى؟ وين مشي؟ سنوات وسنوات ونس لوج. حتى لين فما صحافي امريكي نهار من نهارات اختار انه باش يمشي لوج على مخ ألبير أينشتاين في السبعينات. بدا من اول السبعينات حتى لين في 1978 اخيرا عثر على الطبيب موجود في ويتشيتا في الكونساس. كهو الصحافي ذي القى الأثر متاع الدكتور وهز روحه ومشي لداره ودق عليه الباب. كيف ما نقولوا عن ثلاثة مرات هكا دق عليه الطبيب حلو الباب عرف بنفسه قالوا مرحبا بيك ادخل بحليه للدار. وتوكا أول سؤال سألوه له قالوا راني مانيش باش نمشي باغ كاتخ شومان. قالوا اسكو المخ متاع أينشتاين مازال عندك ولا ليه؟ بلول قالوا ليه راو خاتيني مش هنا غالطة الحكاية. لكن بعد ما سيستا برشا مرات وبعد الرفض حتى لين بعديك قالوا الحقيقة مشي وراه بقايا متاع مخ أينشتاين. ستيفن لهني اللي هو صحافي كان ماهوش مصدق قدام الديكوفيرت اللي قام بها. داير مشي نشر مقال وكتب على اهميه اكتشاف نتاعه ما صار فيه. والطبيب لهني قال كونه ما لقى حد شيء اكسبسيونيل في مخ العبقري. نورمالمون القصه توفى لهني. عثرنا على المخ عثرنا على الطبيب وكل شيء. اما ليه القصه مش بتوفى لهني؟ في 1982 اخيرا الدكتور توماس هارفي قبل باش يقسم شويه من الكنز نتاعو مع زملائه وبعث ل 18 شيخشور بعض مقصو من المخ نتاع ألبير أينشتاين. دار الابحاث نتاعهم اخيرا اثبتت كونه أينشتاين كان عنده مخ اكسبسيونيل ومختلف على الجميع وتنشروا مقالات عبقرية ألبير أينشتاين. مرة جاية وقت اللي تسمعوا حاجات على ألبير أينشتاين تعرفوا شنو هي القصة والسرقة الكبيرة اللي صارت على مستوى المخ نتاعو.
1: فازت اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: هاي لقاية ذي دالي بن أحمد يقترح لنا بن لي مغسول في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

اليونيفيرم تاع الموسيقى فما دي جروب تتولد باش تنجح وفما دي جروب تتولد باش تخلي الاسم نتاعها خالد في التاريخ. في سنة 1977 في قلب لندن ظهر ان جروب مختلف على كل ما هو موجود وقتها. نحكيو على جروب ليجندير. على الراس نتاع الجروب هذا او ليدر نتاع الجروب هذا كان صوت محلي هادي وعنده اسلوب نتاع جيتار ما يشبه حتى حد. نحكيو على مارك نوفلر. للامانه في وقت اللي كانت موسيقى الروك ماشي نحو العياط والجوجما داير سويتس اخترت ثنيه اخرى واخترت لي موسيقى فيها هدوء فيها اليغانس وزاد القصص اللي تشبه لحيه الناس.

شبيه الحين ملول من اول اغنيه ليهم سلطانز اوف سوينج. العالم عرف احنا قديم شكون وعرف اللي احنا قديم جروب ديكسيبشن جروب اكسيبشنال. الجيتار متاع مارك كان يحكي وحده, فما دي ميلودي بصات للامانه لكن تدخل القلب, اسلوب خاص كاريبا خليه يكون واحد من اكثر لي ميوزيسيان وخاصه زيد لي جيتاريست اللي يقدروه في لونيفير متاع الموسيقى روك. ومع السنوات تحاول الدايس سويتس الى واحده من اكبر لي جروب في العالم, وداير فما دي مغسول يوليو من غادي من ليجندير وليو كاريمو موجودين في درقديش من سوفنير ودرقديش من ذكرى متاع درقديش من انسان في العالم. باش نبداو واضحين فما قصص متاع حب تحولت الى موسيقى كيما روميو وجولييت, غنيه تحكي على الوجيعه متاع الحرب والانسان في بوادري نارمز وليسا مازالت طويله. الاغنيه اللي خلينا نقولوا غزيت العالم بها تم معنى الكلمه وخليت داير سايز تدخل في يونيفير متاع شهره كبير برشا اللي هو موني فور ناثينغ وليسا مازالت طويله.

الكليم تاع السوكسي تاع الجروب هذيا انهم ما كانوش يحاولوا يكوبيو على الاخرين، اما حاولوا يعملوا ليدونتيتي الخاصه نتاعهم. وفيكتيفمون اكتشفنا ان جروب من غادي من ليجندير، واحد من اهم المخصوم نتاعهم سلطانز اوف سوينغ. راجعين بعد شويه.

You and your friend هم موسولي تسموه في لايف الدايز ستريت الموسول دايز ستريت عفوا الموسول كنا اكتشفناه في سنة 1991 وكنا اكتشفناه في الالبوم كولت او نيفري ستريت. الجيتار متاع مارك حاجة اخرى مارك نوفلر تكون معناتها تهز اي موسول في ديمانسيون واحد اخرى باش نكملوا في نفس الونيفير افيك موسول من غادي من كولت. المخصوص كنا اكتشفناه في 13 مايو 1985 الجروب نفسه داير سويتس المخصوص اسمه Brother in Arms مش اسمعوا في اللايف دايروا برافو دالي على شواء متاعك وخاصة لمخصوص اللي تعديه في اللايف. المخصوص دي كنا اكتشفناه من الالبوم الخامس متاع الجروب دروك بريتانيك داير سويتس المخصوص اللي يحكي على معاناة الحرب المخصوص اللي يحكي على الإنسانية المخصوص اللي يحكي على الوجع المخصوص من غادي من إيكونيك أمبليماتيك أنجاجي على الأخر الجروب والمخصوص بعد شوية موجز الأخبار معه ما معلم.

0: معكم في هذا الموعد الإخباري. توفر خدمات التجميل والجراحات التجميلية في تونس بالتوازي مع انتشار الإعلانات والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت يثير تساؤلات متزايدة بشأن الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، في ظل ما يطرح من وجود نقائص أو فراغ تشريعي يفتح المجال أمام ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر. وفي هذا السياق رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور عز الدين ثايب يقول أن هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم والتشريع في مجال التجميل، خاصة مع تنامي الخدمات المقدمة خارج الأطر المهنية والصحية الواضحة، متسائلا عن الجهة المخولة قانونا لتقديم هذه الخدمات وعن طبيعة المواد المستعملة فيها ومصدرها ومدى خضوعها للرقابة.
1: مشروع قانون آخر ثالث اللي هو زاد عليهم عنده وزنه هو الجيسيسيال بتاع البوتية اللي يعمل في البوتوكس هذوما كذلك ما نعرفوش كل يزرق كل يعمل كل يجي من له مؤهل غير مؤهل، وما نعرفوش المواد اللي فيها من تركيا يجيبوا فيها بوتوكس أو براسيت مين يجيبوا فيه كيفاش يجيبوا فيه كيفاش يتصدروا بدون مراقبة. هذا زادة طبعا منا بينا مع الكونيكت نعمل مبادرة تشريعية باش على الأقل نولي معناها نقننوا وتولي فما مراقبة واللي حل معناها عنده معناها الشهيد نتاعو المؤهلة باش يقدم خدماته للمواطنين. شوف قداش كثر هما توا ليزانستيتيو هذوما دو بوتي، شوف قداش كثر معناها مش حتى في الحمل الراقي راهو، وشوف معناها على الفيسبوك اللي يعملوا في الإشهار نتاعهم معناها شيء مهول، لكن برا شوف المخلفات، شوف قداش ناس تسوت اللي تسوى وجهه واللي تسوى لأنه اللي قاعد يقدم الخدمة هذيك ماهوش مؤهل، ماهوش مؤهل لأنه ماهوش مؤهل باش يقوم بالخدمة هذيك الكل. مع الإشهار مع ليزا هذوك من الانستغراماز ولا سميو برجك تعمل لك بيبليسيتي وتولي العباد سماع بالعبارة بالصف.
0: وزارة الداخلية انطلقت في دراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق الحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي الطاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق الجديد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وطاهر بن منصور يوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المزمع أن تضم مركز للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطناصة. مسيرة انتظمت صباح اليوم بالعاصمة تندد بتراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمعيشية والحريات وفق الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة، كما طالب المشاركون في المسيرة بإطلاق سراح عدد من سجناء المعارضة والصحفيين الموقوفين. مختلف بلديات ولاية جندوبة تنفذ بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة ومتطوعين حملات نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة هذه المؤسسات. وشملت الحملة تنظيف المحيط الداخلي والخارجي لعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وعمليات صيانة للطاولات والكراسي في الأقسام ولأسرة التلاميذ بالمبيدات واستكمال تغيير الحشاية ببعض المبيدات وتفقد الأسطح وصيانتها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة أنترفاكس الروسية تنقل عن المتحدث باسم الكريملين قوله أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في مضيق باب المندب، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج تنذر بتصعيد محتمل محذرا من خروج الوضع عن السيطرة. موقع ولا المقرب من استخبارات الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تطور خطير عبر توسيع العمليات في سوريا، يتناول تفاصيل صادمة وغير متوقعة حول طرح فكرة غزو دمشق، مضيفا أن توسيع نطاق عملياتها داخل الأراضي السورية لتشمل القرى والمناطق الفاصلة بينها خطوة ضرورية لإحباط ما تصفه بالنوايا العدوانية تجاهها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يؤكد رفض سوريا انتهاك سيادتها وأن دمشق تلقت الدعم بهذا الخصوص من 40 دولة في مجلس الأمن. نهاية الموعد الأخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى ودالي وكامل فريق كلوب ويكاند. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد المديساتين من 5 العشية. كلوب ويكاند اسماعيل بن عيسى الميكس الشرقي دي جي سليم.

0: تسليم يكون موجود كل سبت وحد في كلوب يكاند. انتم على موزايك فيم. السلام عليكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا. الكيتش باي سليم 23 دقيقة وقيت نعملوا طلة على شفامة في الأفلام وشفامة في السيريات. سيني كلوب. تخيل ليلة واحدة، ليلة عادية برشا ملول، أما في ساعات قليلة تنجم تقلب لك حياتك الكل. هذا بالضبط اللي صار لنزير خان، شاب أمريكي من أصل باكستاني، طالب جامعي، حياته عادية ومستقبله مازال قدامه. في ليلة من الليالي يقرر أنه يخرج الحفلة ويخلط على أصحابه، لكن المشكلة ما عندوش كهرباء، ما عندوش وسيلة نقل. قاعد يخمم مرة واثنين وثلاثة حتى لين مشى سرق التاكسي متاع أبوه، بيان سور من غير ما علمه. وفي الطريق للثنية للسهرية فما شكون باش يوقفوا، باش يوقفوا بنية غريبة. في البداية كل شيء يبين عادي، يضحكوا يحكيوا ويحوسوا في مدينة نيويورك حتى لين ينسى السهرية اللي كان ماشي لها، ويتعرفوا أكثر على بعضهم ويقعدوا مع بعضهم يسهروا ويضحكوا ويتعرفوا على بعضهم. بالنسبة للناس قاعد يعيش في فرحة مزينة برشا، أما كيف يقف الصباح مش تبدأ الكارثة. ناس ما يذكر حتى شيء، عبارة بلاكاوت. والبنية اللي كنت معاه إبا قهوة مقتولة. ناس يلقى روحه واقف قدام جثة وما يعرفش بالضبط شنو صار، هل هو اللي قتلها، هل ثم حد آخر معاهم موجود، ولا هل ثم أسرار أخرى في الليلة هذه ما نعرفوهاش. قبل ما يستوعب حتى اللي صار الشرطة توقفه، ومن اللحظة هذه تبدأ رحلة مختلفة تماما. رحلة باش تكون داخل عالم ما كانش نزير يعرف عليه حتى شيء، عالم التحقيقات، المحاكم، السجون، والناس اللي تنجم تحكم عليك قبل ما تعرف حتى الحقيقة. سلسلة The Night Of مش مجرد قصة جريمة، هي رحلة داخل نظام العدالة، وإن كل تفصيل صغير ينجم يبدل مصير إنسان. كل دليل، كل كلمة، كل نظرة تنجم تكون سبب باش تكون حر ولا تقضي بقية حياتك وراء القضبان. ومع تقدم الأحداث نبدأ نكتشفوا اللي القضية أعقد برشا من اللي كنا نتصوره ونتوقعه. السؤال يبقى حاضر من البداية حتى للنهاية، شنو صار ريال مو؟ لكن يمكن سؤال الأهم هو هل الإنسان يبقى نفس الشخص بعد ما يعيش تجربة كيف ما هي. نزير دخل الليلة كشاب عادي، أما خرج منها إنسان آخر تماما. The Night Of سيري اللي فيها برشا سوسباس، سيري اللي تخليك تشك في كل شيء، لأنه ساعات ليلة واحدة فقط تنجم تكون كافية باش تدمر حياتك الكل. سيري أذية The Night Of خرجت في 2016 في شكل ميني سيري، مرة جوا يحكيوا عليها تويكا. سيري مزينة برشا للأمانة، إذا كان حيرين شنو تتفرجوا بالنسبة لليوم هذا الاقتراح متاعي.
1: سينما.
0: قبل ما نمشيو لتونس نبداو بالبوكس اوفيس، خلينا نعمل طلع على البوكس اوفيس. شنو سامحني دالي في قاعات السينما، عفوا نعتذر دالي في قاعات السينما اليوم شنو عنا. نبداو بلاغورا المرسى، في لاغورا المرسى يستنى فيكم مع الثمانية متاع الليل فيلم لوديسي. اذا كان تحبوا تخرجوا تتفرجوا في فيلم ننصحكم تمشيو للاغورا مع الثمانية متاع الليل، تلقاو فيلم اوديسي اللي قاعدين يحكيوا عليه برشا من الناس باش نبداو واضحين. كوتي باتي تونيسيتي الليلة نعطيكم فكرة باش تلقاو برشا أفلام للأمانة، كل واحد والجو متاعهم من الكبار للصغار. خلنا نبعدكم شوية في الوقت نعطيكم الأوقات اللي تقريبا 9 متاع الليل باش نعطيكم أكثر وقت باش تحضروا رواحكم، باش تلقاو زينة وعزيزة مع العشرة غير بوع متاع الليل، باش تلقاو زادة فيلم تونسي لاست شيح لاست شانس، الفيلم اللي قاعد يتحكي عليه برشا ومازال كيخرج
1: باش تلقاه في القاعات. الليلة باش يكون معاه التسعة ودرجين متاع الليل. فمازال فيلم مزيان برشا Practical Magic مع 7:25 ولا 10 درجة نحكيو على Practical Magic 2 باش نكونوا واضحين. فمازال فيلم رقية مع 9.4 متاع الليل. Pressure الفيلم اللي باش يكون مع 10.7 متاع الليل. فيلم Pressure مازال موجود مع 6 متاع العشية في لاغورا المرسى. فوالا انا اعطيكم فكره. وزاد حق فيلم سبايدر مان اللي الناس الكل تحكي عليه تنجموا تتفرجوا فيه ليله ابتداء من 9 درجين. بيان سور انا عطيت لهنا فما الفيرسيون فرونسيز وفما الفوستيفير فما عديد لي فيرسيون. كل واحد ماكم تعرفوا اللي يحب يتفرج بالفرنسي واللي يحب يتفرج بالانجلي. دونك ادخلوا تلقاو اكثر تفاصيل بخصوص اللونج وخاصه بخصوص التوقيت باش تتفرجوا في الافلام.
0: US Box Office.
1: بوكس اوفيس نحكيو بوكس اوفيس نحكيو مداخيل. بلي نحب نشكر برشا دليل بن احمد اللي هو عمل الموديفيكاسيون تاع الروبريك هذا. خاطر من الاول انا كنت نقترح كان سيري تتفرجوا عليه او قليلي. قال لي فام اللي يحب يتفرج في الدار, فام اللي يحب يخرج, وفام زيدا اللي يحب يعمل طلع على البوكس اوفيس. وشنو قاعد يتحكي على البوكس اوفيس؟ كي نقولوا بوكس اوفيس نقولوا المداخيل. نحكيو على توب 5 باش نعملوا توب 5 نتاع الافلام اللي موجودين في البوكس اوفيس. نبداو بالمرتبه الخامسه مداخيل قدره 57 مليون دولار, 3 أسابيع على خروج وعلى فيلم إنسيديوس لانفازيون دو لوانتان. فيلم اللي قاعد يتحكي عليه برشا للأمانة وفيلم مزيان. في المرتبة الرابعة نلقاو باي أني مينز بعد الجمعة فقط من خروجه نحكيو على 11 مليون دولار مدخيل. في المرتبة الثالثة كويوس فيرسز أكمي بعد 2 أسابيع من خروجه, الفيلم ذي حقق مرابيح قدرة 42 مليون دولار. في المرتبة الثانية لوديسي فيلم الحدث اللي لازمكم تمشوا تتفرجوا فيه بعد 8 أسابيع من خروجه, المداخيل قدرت ب 593 مليون دولار. وفي المرتبة الأولى أكيد نتصوركم عرفتوا نحكيو على فيلم سبايدر مان براند نيو داي اللي مازال اللي كيخرج ليه 6 أسابيع. نحكيو على توتال بروت متاع مداخيل قدرت ب 927 مليون دولار. 927 مليون دولار. وزارة الثقافة إذا كنت تسمع فيه أسمعوا الأرقام هذوما. إذا كان عندكم تعليق علقوا, سينو تنجموا تمشوا تفرجوا على مختلف الأفلام اللي حكيت لكم عليه. وخاصة في المرتبة الأولى نعود نذكر اللي نقال سبايدر مان براند نيو داي المداخيل قدرت ب 927 مليون دولار في 6 أسابيع الويكاند فقط. باش نعطيكم إنسيماسيون على الويكاند, المداخيل بروت متاع الويكاند قدرت ب 18 مليون دولار. نحكيو لهنا على ديسوم أسترونوميك بأتم معنى الكلمة. تفهموا لهنا الأهمية متاع الاندستري متاع السينما ومتاع الأفلام في العالم.
0: سيني كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة.

ليبا اللي مازال كعرست نقولوا لها يا ربي ان شاء الله كل شيء بالتمام. بلي دالين نعملوا لها ديديكاس صغريتها بلي دوا ليبا ان شاء الله كل شيء بالهني من المستمعه وفيه راي الكلوب ويكام 2024 كنا اكتشفنا المرسوه هذه تريننج سيزون مرسوم بنين برشا. دوا ليبا راجعين من بعد شوية.

ورحمه محسن وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم كان كولابوراسيون مهمه برشا للامانه. سير وجعنا دخلتوا حتى للاربع غير اربع توما لا موزايك في موكا جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. كل مرة نرجع بيكم موزيك العام ولا جنغ موزيكال ولا ايبوك موزيكال معينة. المرة هذه اخترت نرجع بيكم لسنة 2002, وسنة 2002 كانوا صاروا فيها عديد لزيفينمون. ذكروا وقتها غورة جان في من 2002 لورو دخل رسمي للتداول في 12 دولة أوروبية. ذكروا مليح زيادة أفغانستان والعالم كان مازال يعيش تداعية تحديث 11 سبتمبر والحرب على طالبان اللي كانت من أبرز الأحداث الدولية. زيادة فما برشا حاجة صاروا 1 جويلية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي مؤسسة تاريخية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانتوكا صاروا زيادة عديد للزيفينمون. نذكروا زيادة كورة, نذكروا كأس العالم سنة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان, وكان معناتها كوب دو موند قعدت في التاريخ. البرازيل تفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخها, رونالدو يرجع بقوة بعد إصابة خطيرة ويسجل 8 أهداف منها من 2 أهداف في النهائي أمام ألمانيا. في السينما والتيلي زيدا شفنا عديد الأفلام, شفنا زيدا The Lord of the Ring اللي عرف نجاح كبير برشا, سبايدر مان, زيدا هاري بوتر وغيره. وما زيدا كوتي موزيكا كنا اكتشفنا دي مغسول يعتبروا مزيانين برشا من لينكين بارك ان ذي اند من لاس كاتشاب, مغسول للأمانة عشنا معاه الادوليسونس متاعنا. سيري هي ما زيدا مغسول يحبوا برشا كان خرج في سنة 2002 النيلي هوتن هيره.

تاعها can't get you out of my head. المغسول يكون اكتشفناه في سنة 2002. الألبوم فيفر الألبوم اللي عرف نجاح كبير. الخمسة الأربعة غي الدرجين عفوا انتو على موزيك فيم. بعد شوية موجز الأخبار مقبل. في نفس العام في 2002 كسمعتوا منه الدخلة موبي ترايس هذيك راهو شارع وتعاملوا امينيم الارتيست موجود في الولايات المتحدة الامريكية لاندي رابور بشوريك معناتها الكويزيون الموجودة بينات لي رابور خذيم اكسري من موزيكا وحتى في المرسوة ذي ويزاوت مي باش يسيبورتيو بعضهم باش يدزوا مع بعضهم هاك شوف الفرق تفهم عليه هما نشحين وما شادين طريق واحنا العكس تماما هاي راجعين من بعد شوية في ساعتنا الثالثة نستنى فيكم دورة على ريزو سامبل كومسامبل وبرشا موسيقى بنينة رجعين بعد شوية.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق مظنون فيهم ينشطون ضمن شبكة تضم عددا من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين فضلا عن شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير، وذلك بعد تعمدهم استلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية باستعمال طرق غير قانونية وباستعمال النفوذ وجرائم فساد مالي وإدارية، إضافة إلى تبييض الأموال عبر عمليات مالية معقدة تمت بحسابات عدد من أطراف هذا الوفاق. يذكر أن الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس نجحت في الإطاحة بهذا الوفاق إثر أعمال ميدانية وفنية استمرت قرابة العام. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف تتمكن بالتنسيق مع فرق الحرس الوطني والحرس البلدي والأمن العمومية من الكشف عن مذبح عشوائي داخل مستودع غير قانوني بريف معتمدية السرسة وحجز أكثر من 5000 طير دجاج مجهول المصدر. والمنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني تفيد في تصريح لمزايكة بأن عملية المعاينة كشفت عن غياب الشهادات الصحية البيطرية التي تثبت سلامة الدواجن إلى جانب عدم توفر ما يثبت مصدرها وفواتير اقتنائها. هذا وقد تم إثر ذلك إتلاف كامل الكمية المحجوزة عن طريق الردم والدفن بالمركب النهائي للفضلات وفق الترتيب والقواعد البيئية والصحية المعمول بها. في تطورات الشأن الدولي، مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يقول إن الأخير وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم العثور على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان لوكالة فرانس بريس، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد أنه انطلق من الأراضي العراقية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مسار وصول استخبارية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام المنصرم. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أنه لا يوجد أي قلق بشأن استنزاف الموارد، مشددا على أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي وزيادة من الذخائر والمؤن والمخزونات لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية. وفي الختام، الرئيس الصيني شي جين بينغ يحث مجموعة بريكس على أن تكون صانعة السلام في الصراع الدائري في الشرق الأوسط، وذلك في كلمته خلال قمة للدول الأعضاء في نيودلهي اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمديساتين من 5 العشية. كلوب ويكند. اسمعي جاهزة
2: وحياتك يا حبيبي ريح.

0: الجسار وحياتك يا حبيبي ناخذوا حتى للاربع ارباح توم على موزيك فيم هيدي كلوبي كاند. نسلموا عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا بزير معاكم حتى للخمسة متاع العشية. بعد شوية نعملوا طلع على اكثر الحاجات اللي تحكي اليوم في الريزو سوسيو. ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
1: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ويتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنية احنا عارفوا من اللي هو طالب وانا طالب ما عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كأس فريقيا معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي. Dernière démarque chez

FM. دور علي غزو، شنو تحكيم؟ شنو دارت تويت؟ دور علي غزو. هاي للأمانة فما حاجة تحكيت عليها برشا برشا من الجمعة هذي، خاصنا نهار 9 سبتمبر. الحدث الجمعة هذي كان بخصوص عن شيخشوغ اللي استقال وأطلق أليرت. الأليرت هذي بخصوص الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، وقال حرفيا اللي نجم يقتلنا. أي جاكوب كوكسون استقال من أنتروبيك من بعد ما خدم 3 سنوات على لبخي انترينمون تاع دي موديل كيما كلود ولا تشات جي بي تي، وسبب المغادرة يخوف بها تمعنا الكلمة. حسبه هو لي دو انتربريز هذوما ماشيين نحو الذكاء الصناعي اللي قادر يتحسن وحده من غير ضمانات نتاع سيكوريتي. ايوي

0: تحقيقه داير. فما شرشور واحد اخر اسمه ايفان كان في نفس الشركه ان كوليغ جاكوب يعتبر كونه فما النسبه نتاع 10% كونه الاي اي ينجم يكون وراء كارثه كبيره للانسانيه. جاكوب التالي يطلب كونه يصير غالونتيسمون نتاع البروغري تكنولوجيك على مساواه الانتيليجنس ارتيفيسيل ويلزم اكثر سيكوريتي سينو الانسان ما عادش ينجم يتحكم في حتى شيء ونوليو زادا غير قادرين على ايقاف الذكاء الاصطناعي. اللي يخوف زادا اكثر من هذا الكل كونه فما حوار صار على البي بي سي مع المتحصل على البري نوبل جوفري هينتون واللي كلام نتاعو زادا كان ماركون ومهم برشا.
1: Right, but you just said 10% doesn't seem an unreasonable estimate that AI could kill all humans.
2: Yes.
1: Wow. Oh my God.
2: Yes.
1: How could it kill us all?
2: If it's much smarter than us, there's so many ways it could do it. I don't think it's much worth speculating. And you
1: I do want to know that. How? Could you give me one example?
2: Well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it would also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to. We have to figure out how to design it so that it won't want to.
0: من الاخر للامانة قال كونه الذكاء الاصطناعي ينجم يحطم الانسانية في العشر سنين الجايين ينجم زادا معطى تفاصيل بخصوص دي سيناريو اللي ينجم او تنجم الانتليجنس ارتيفيسيل تتسبب فيها وتكون مصدر متاع كوب يتم معنى الكلمة. ينجم يكون وراء مشاكل دي فيروس دي زاتاك وبرش حاجات اخرين. دونك لهنا نحكيو على انسان متحصل على بري نوبل. دونك لهنا ولات فما تساؤلات كبيرة بخصوص الانتليجنس ارتيفيسيل والسرعة متاع البروغري متاعها وخاصة المستقبل متاعها معنا ومع الإنسان وكيفاش ينجم يتحكم فيها ويسكون باش تفوتنا وقلالي. عديد التساؤلات ما زالت مطروحة من عديد الأسئلة اللي ما زال معناش ليهم إجابات. احنا ما بقانا كان نتابعوا ونشوفوا في السنوات الجاية كيفاش باش تكون الانتليجنس ارتيفيسيل مع الإنسان وقلالي الإنسان.
3: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدينة.

تعرف ضحكوا لعب خرج عام 96 الموسوريه عام 96 جيني واين المغسو بوني دور برشا دي سيري ديما يبداو الدخله نتاعهم بالتيتر هذيم 30 عام ضحكوا لعب الموسوريه خرج مغسو يقعد ايكونيك مازال معاكم حتى الخمسه نتاع العشيه من بعد شويه سامبل كوم سامبل.

اسمع ما غير فلديك نجم نعمل ديزيميسيون بالسلسة عطانت سبيسيال سلسة باتشاتا كيزومبا ليستا مازلت طويلة دي جانر موزيكو بنين برشا للامانة اموسونو ميتين سباري جينا من عند تشارلي بالميري والأوركسترا متاعو اموسونين برشا يخلتنا حتى للاربع ونص توم على موزايك فيم نكملوا في جو الموزيكا وقايت سامبل كوم سامبل قبل ما نبدا نسمعكم في المخصوم خند فهموا في حاجه باستون وثوا باش نبداو فاهمين لوبجيكتيف نتاع الروبريك نحكيو على السامبلينغ شنو السامبلينغ هو تاخذ ان اكستري من مرسوم اكزيستون موجود تنجم تاخذ ريف نتاع جيتار تنجم تاخذ لين دو باس تنجم تاخذ ميلودي تنجم تاخذ رفران تنجم تاخذ كلمات تنجم تاخذ حتى زيد كلكو سكوند ومن بعديك تانتيغريهم في كومبوزيسيون جديده دونك سامبلينغ ان غرو وقت اللي ناخذوا ان اكستري من مرسوم existant باش نخلقوا بيه ان نوفو مورسو ولا باش نعملوا بيه مورسو جديد خلينا نبداو بالمورسو الاولين نتاعنا Can I kick it المورسو اللي نحبه برشا برشا من عند الجروب الليجندير A Tribe Called Quest المورسو اللي كنا اكتشفناه في 12 نوفمبر 1990 نومي Can I kick it خلينا نسمعوا المورسو هذا وبعديك نشوفوا الاسبيراسيون منين جايته

0: take a walk on the wild side.
1: يبقى رجعوا ل 1972 مع لو ريد المغسول مي Walk on the Wild Side. المغسول يعرف نجاح كبير برشا للامانة في ليزاني 70. خلينا نمشيو لونيفير واحد آخر. مرة هذي بالعكس باش نسمعكم الأوريجينال وانتم يلزمكم تخموا شكون الجروب اللي سامبلا على المغسول هذايا اللي كان خرج في ليزاني 70 في عام 1972.

هذا كان خرج عام 1967 للتدقيق، عفوا كنت غلط، كان خرج في الفينيل 45 تور. المغرومين بالفينيل يعرفوا مليح اللي فما 45 تور وفما 33 تور. ان توكا المغسول هذا اسمه As Long As I've Got You، المغسول اللي كنا اكتشفناه عام 67، المغسول مي شومان في ميلانج بنين، سبتيل ميلانج ولا فيزيون بين الفانك وبين السول من عند The Chalmers. اما شكون الجروب نتاع الهيب هوب اللي انسبيرا منه؟

خرج عام 1993 المورسو كولت اسمه كريم، مورسو خلينا نقولوا كاردينال بالونيفير نتاع الهيب هوب وخاصة بالمغرومين بالجو ذي. خلينا نمشيو لجو اخر. 2001 ديستينيز تشايلد كونكت، شفنا وقت المخصوم تاعهم بوتيليشز. خلينا نسمعوا ساعه وبعديك نشوفوا الانسبيراسيون.

0: باسم الشايب كانوا رجعوا لسنة 1982 من الألبوم الثالث اللي اسمه بلا دونا. الألبوم الثالث متاع ستيفي نيكس كنا اكتشفنا منهم المخصوة ذي Age of 17. مش نبيه واضحين هذو مراو دي مخصوة كولت في الأبوك متاحهم في الزاني 80 ولا الزاني 70 وذي قوة السونكلينج وقت اللي ترجع المخصوة إيكونيك المخصوة معروف برشا تاخو منهم اون بارتي وتعاود تدرتي في نوفيل كومبوزيشن ولا في نوفيل برودكشن وتعطيها روح أخرى. مرة جاية وقت اللي تسمعوا لي مخصوة ذوما تعرفوا الانسبيراشن تاعهم منين.
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.

صحيح ورلا يانا يانا معكم حتى للخمسة متاع العشين. سلموا عليكم الناس الكل من ما كنتوا تسمعوا فينا. مباريات يتلعبوا اليوم من البطولة الوطنية التونسية، المرسى والإتوال، دقيقة 43، النتيجة 1-0 لصالح المرسى. حمام سوسة وملعب التونسي، النتيجة 1-0 لحمام سوسة. مستير وبن قردين، دقيقة 44، التعادل مازال 1-1 في الشوط الأول من المباريات هذه. بعد شوية يكون موجود بحذانا فهمي البرهومي في ساندي سبور كل التفاصيل بخصوص المباراة هذه. راجعين بعد شوية.

0: كما كيندريك لامار كولابوراسيون دينا برشا كانت خرجت في سنة 2018 القوم تاع اندرسون باك و باري غاني زيدا سيت ان اكسيلون باتور للأمانة بعد فيل كولينز صعيب برشا باش تلقى انسان يطيح على فيل كولينز اللي يكون موجود في الشان زيدا في الباتري اللي يعتبر من اقوى لي باتور في العالم خاصة مع المغسو كولت نتاعو ان ذا اير تونايت اون تو كام خمسة غير درجين توما لا موزايك اف ام هذه كلوب ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام
0: نعمل طلع على الأطراح اليوم في البطولة الوطنية التونسية المارسا والليتوال النتيجة مازلت نفسها 1-0 في البرمير ميتان بالنسبة للشوط الأول من حمام سوسة والملعب التونسي النتيجة 1-1 انتهاء الشوط الأولاني وبالنسبة لمباراة مستير وبنجردين النتيجة تغيرت 2-1 لصالح بنجردين مازلنا نلعبوا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مادام نحكي على الكرة ونحكي على البونتويت فما سؤال جنبالي يخي لي ديمونسيون هذوك نتاع الكاج نتاع البونت نتاع الكارديانيت الكاج نتاع الكارديانيت علاش يعمل 7.32 لارجور و 2.44 اوتور شكون اللي اختار الحاجه هذه من اسباب الانجليز فورسيمون كيما برشا حاجات خاصه في الكره وقت اللي بداو يحطوا في قوانين الكره اخر القرن 19 ما كانوش يستعملوا في السيستيم متري كانوا يستعملوا في سيستيم اخر اللي هو اسمه السيستيم امبريال المبني على الفيتس والمبني على الياردز دونك مشاو اختاروا حاجة سهلة بالنسبة لهم هما اختاروا وي ياردز بالنسبة لللارج وخذوا وي فيتس بالنسبة للأو ومن وقتها الديمونسيون هذوما يطبقوا فيهم إلى حد الساعة هذه باش نبداو واضحين منذ آخر 1866 بدأت الكوديفيكاسيون وبدأت التنظيم متاع كرة القدم. في المقابل السؤال الآخر علاش الماراثون يعمل 42.195 كيلومتر علاش مش بكل بساطة 40 كيلومتر ولا 42 كيلومتر إبا قبل 1908 البروف كانت 40 كيلومتر أما خلال العاب الأولمبية متاع لندن في سنة 1908 حبينا ولا ردينا الباركورة ذي حبينا يوفى في الشاتو متاع وينسور علاش باش العائلة المالكة تنجم تتفرج على النهاية متاع الكورسة ذي ومتاع الماراثون ذي وهما من الشباك متاعهم أو من الباركون متاعهم فبالتالي زدنا 2.195 كيلومتر باش الكورس توفى بالضبط قدام الباركون متاع العائلة المالكة باش تشوف القوة متاع العائلة المالكة نجموا نبدلوا كريمو قوانين باش هما ينجموا يخلطوا يتفرجوا على لاريفي متاع الماراثون
1: كلوب ويكاند.
0: هكا كنا وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم ميرسي انفينيمون شكرا لكم اللي تبعتونا الرانديفو يتجدد غدوه كالعاده معكم مستمعينا من مساعتين حتى للخمسه نتاع العشيه ما تنساوش من بعد شويه الرانديفو باش يكون مع صديقنا فهمي البرهومي في ساندي سبورتس انا وزيدا بعد شويه سوسن الغريبي في هيت اند تشانس السنه وزيدا عدنان حاويت في جلسه فيم والسنه وزيدا الاخبار نتاعنا اللي تلقاهم ديما على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا ولا تمتعنا www.mosaicfm.net نعود نذكركم في النتائج بالنسبة لمباريات الليغ متاع تونس مرسى والإتوال 1-0 حمام سوسة والملعب التونسي 1-1 ومستير وبنجردين النتيجة 2-1 لصالح بنجردين نبيل لوحيشي سمرة من مغسول قاعد يتسمع برشا يدور برشا على مختلف لغيزو سوسيو بويكاد أدوما باي باي.

0: Cité. ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سالو ملكونو تكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا نعرفوا من اللي هو طالب وانا طالب ما عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كاس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

مستمع إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. هذا وبلغت الصادرات 44 ألف مليون دينار مقابل 41 ألف و 372 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك نسبة نمو عادلت 8%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62 مليون دينار مقابل ما يزيد عن 56 مليون ألف مليون دينار قبل سنة، حسب ما كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. فرق الحماية المدنية تتدخل يومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلعا في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية بجربة من ولاية مدنين، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريقين لم يخلفا أضرارا كبيرة أو خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على غراسات النخيل بالوحدتين وأسفرت عن احتراق أكواخ شاطئية في إحداها كانت معدة في السابق للإقامة والإيواء. 24 ساعة الماضية تشهد تهاطل كميات هامة من الأمطار شملت مختلف مناطق البلاد، وتجاوزت 43 مليمترا في القلعة الخصبة من ولاية الكفة. فرقة مشتركة تضم أعوان المراقبة الاقتصادية بالقيروان والشرطة البلدية تتمكن اليوم من حجز 4500 كراس مدعمة، وذلك على خلفية ممارسات احتكارية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب لموزايكا. في تطورات الشأن الدولية، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إعادة توجيه حوالي 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 60 يوما. ومسؤول إيراني كبير يقول إن الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في سلطنة عمان بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي المحاصر. وفي الختام، الأمم المتحدة تفيد بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ شهر جويلية الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي وكامل فريق برنامج ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم على موزايكا في ام ساندي سبور معاد كل السبت من توا حتى للثمانية ثلاث ساعات شنجو فيهم ان شاء الله لمباراة جولي بال للنادي الافريقي اللي مازالت انطلقت المباراة بقلة تعادل 0-0 بين النادي الافريقي وجولي بال مالي في المباراة هذه. ونعطيكم تشكيلة النادي الافريقي تلعب حاليا مهيب شامخ في حراسة المرمى، عمر عبد الحق، سين باراز، علوني بن علي، سيدو خان الشريمي، كونتي، الحارزي، كينزومبي وقديدة، و 0-0 في الماتش هذا. راجعين ان شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل كيف تكون متابعة لدفعة اليوم الجولة الرابعة من البطولة، لقاء مستقبل مرسى النجم الساحلي وتقدم المرسى 1-0، أما الحمزوسة وأستاد متعادلين المستوى واحد الشوط الأول 1-1، والاتحاد بن قردين متقدم على الاتحاد المنستيري في المسير 2-1. رحبوا بأمير الدريدي، أمير مرحبا بك.
1: مرحبا فامي، مرحبا بالأخوين الكل وكل المستمعين والمشاهدين زي التعامل زي كده.
0: رحبوا محمد سلامة معنا اليوم، مرحبا محمد.
2: مرحبا فامي، مرحبا بأمير، مرحبا الأولاد الكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: بما خالد في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي والديجيتال، وين تابعونا كالعادة على صفحاتنا موزايكا في مسبور باي موزايك، وأيضا على شين يوتيوب تابعونا في اللايف. كما قلت ماتش النادي الإفريقي والجولي بالمالي 0-0، بعد شوية نرجع بأكثر تفاصيل، خلي تلعب شوية وقت في المباراة بعد نعطيكم تفاصيل أخرى، لكن خلينا نعمل طلة على دفعة اليوم من الجولة الرابعة من البطولة. نمشي والاستاد المرسى وين موجود حميد الشويقي ناخذ فكرة على الشوط الأول وانطلاقة للشوط الثاني. حميد مرحبا بك.
3: مرحبا بك فهمي، ومرحبا بجميع الناس المصورين على موزايكا السام. بالفعل نلعب في خمس دقائق لعب هوني في ملعب الشوط الثاني في ملعب عبد العزيز ستيفي في المرسى، والتقدم لمستقبل مرسى امام النجم الاهلي الساحلي بهدف 0، هدف سجله نور ماني في الدقيقه 23، هدف يسبب مرسى الهدف لكل نفس اللاعب اللي هو كان ذكره عمله وكان هداف الرابطه الثانيه اسمه واصف التالق بتاعه وسجل هدف ثاني ليه في المباراة. المرة هذه كانت تمريرة من فراس عيفية وتمكن من مغالطة الحارس كبري بن حسن. نعطيك تشكيلة الفريقين فاهمي، نبدأ بالفريق الضيف نجم الأهلي الساحلي في حارس المرمى صبري بن حسن، ويجلي كشريدة، وبكار جارا، أمبروز، وشيبو، فيليكس لونكونتان، عزمي غومة، عبدالله عمري، عثمان ديكيفي، أشرف بن فييس، ريان عنين، وياسين شعبان. في على دكة البدلاء هذه فرصة خطيرة لمستقبل مرسى وضيع. دكة البدلاء للنجم الأهلي الساحلي نلقاو فيها رائد كساح، أنيس كريرة، محمد حسين، أيوب الجيري، أحمد زرقاتي، ياسين رجب، هادي بسلامة، وسام عبيد، وريان جارة. بالنسبة للفريق المضيف له مستقبل هذه بالمرسى في حراس المرمى حمزة بن سليفية، عزيز شاوس، أسامة البحري، محمد بن كشيش، أسامة جبالي، فيليب أجوار، ريكي هانس، أمين الخلوي، فراس عيفية، محمد رين الحمروني، نورماني، وعلى الاحتياط في دكة الاحتياط بقى محمد أمين بن بريك، أسامة المازري، فيكتورينو بولاكو، عبيس عبد الودود، عمر ترايدي، عبد القادر القاسمي، عزيز ترايدي، ياسين بوخريس، هارون عياري. جوز تغييرات المباراة هذه، التغيير الاحتراري كان في الدقيقة 10 للمستقبل مرسى، كان خلاص أمين الخلوي ودخل عبد القادر القاسمي، وتغيير بين السوطان نجم الساحلي، خلاص عزمي غومة ودخل هنيس قريرة. حاجة وحيدة فهمي إدارة نجم الساحلي حسب ما ثبتنا تو مع المسؤولين باش تعمل احتراز في نهاية مباراة أو اعتراض، كيفاش نقول مالهاش قانونية كيفاش تتقال كلمة، بنفصل لك اللقطة كيفاش صارت بالضبط. في تغيير نجم تغيير مستقبل مرسى في الشوط الأول كان أمين الخلوي تضرب وخرج مع الإطار الطبي للنجم الأهلي الساحلي، الملاعب اللي كان يدخل في بلاصته وقف على علي ليني دوتوش ودخلت وحده من غير لا ساو كاتريا ماربيتر، وهذه فرصة ممتازة حمزة بن شريفية وتبيع. فرصة كانت تخطيرها من أشرف بن فييس في الزواجية، تصدرها حازم بن شريفية قبل ما يدخل الدفاع أمام ياسين شعبان وحط الكرة ركنية. كمان لك ستار في لقطة التغيير، اللاعب اللي كيف تدخل عبد القادر القاسمي هز روحه ودخل وحده من غير ما استنى كاتريا ماربيتر. في كاتريا ماربيتر جاب اللوحة وباش يعمل شونجمون تلفت ما يلقاش اللاعب اللي تدخل، يلقاه ديزا دخل عاود عيط له الاربيتر باسم بالعيد اللي هو حكم مباراة، اعطاه صفرة اللاعب اللي دخل من غير ما كيف نقولوا من غير ما شاور. وبشير حمدي مبروكي، بشير حمدي مبروكي اعلن الحكم الرابع، قال له رانا بنعمل ريزيرف، وقال الحكم باسم بالعيد قال له راهو الفريق نجم الساحلي يحب يعمل ريزيرف، وكحكينا مع مسؤولين توا قالوا نايف نعمل ريزيرف جوس بعد نهايه المباراه.
0: واضح حميد، يعطيك الصحة. كما قلت حتى التوا المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم 1-0 على النجم الرياضي الساحلي. نعرفش ناخذ عندك تعليق مير على تقدم المرسى على الإطوال.
1: لا شوف المرسى معناها بكل صراحة فهمي فريق محترم جدا، معناها سواء على مستوى الدفاع ولا على مستوى وسط الميدان ولا زاد في الهجوم. عنده دو كولوار سريعين اللي هما معناها فراس عايفية ومحمد ريان الحمروني مع لاتاكون اللي تم انتدابه من حمام سوسة نورماني هدف الرابطة الثانية. اليوم قاعد يأكد اللي هدف ثاني معناها سجل هدف جولة فارطة ضد الترجي واليوم ضد النجم الرياضي الساحلي. مرسى فريق محترم معناها سيفري النتائج يمكن ما كانتش كما يحب جمهور المرسى في ثلاثة جولات الأولى, ولكن الفريق ما تخافش عليه. معناها اليوم حتى كي تغزر الملعبية اللي ما زالت ما لعبتش معناها تقى كما معناها المسكيني دونك بوخريس ترايدي دونك الملعبية زوزة جانب فيكتورينو وعباس. دونك بصراحة المرسى إفكتيف محترم, فريق محترم. عماد زادة كيف كيف توا معناها تقريبا في التجارب اللي مر بها الكل في البطولة التونسية ورى وانه الفريق نتاعو تلعب كرة تسجل اهداف سوليد ديفونسيفمون. ما نساوش معناها عماد في زوز مواسم مع المتلوي تقريبا نفس الاندية الكبرى على مستوى افضل خط دفاع. دوك مرسى نتصور في الموسم هذا في البطولة باش يكون معناها فريق قادر انه ينتصر على اي على اي فريق اخر معناها.
4: بهدي ما نذكر بالنسبة لماتش جوليبا ولا نادي النادي الافريقي تعادل 0-0 والمتأهل ان شاء الله النادي الافريقي وزي ما نتمنى وتبيع مثل كرة قدم تونسية سيكون في مواجهة مازمبيا الكونغولي اللي تأهل الدورة القادم بتبيع تونسية. نحكي باكثر تفاصيل على النقاط هذه في انتظار انه بعد نرجو باكثر تفاصيل على ماتش جوليبا ونادي الافريقي قد يكون في النتيجة. نمشي للمستير نعمل طلع على ماتش الاتحاد المنستيري واتحاد بن كردان مع سامي الاسطنبولي. سامي مرحبا بك.
5: مرحبا بك سامي. مرحبا بك المستمعين. وصلنا هنا في ملعب استاد الجنات الدقيقه 49 وهذه ركنيه الاتحاد الرياضي المنستيري والحارس يدخل, حارس اتحاد بن كردان يدخل ويبعد الاخطر. اذا النتيجه هنا في استاد الجنات 2-1 سامي. خلينا نقول الاتحاد المنستيري كان افتتح النتيجه في الدقيقه 7 كان صالح البرومي هو اللي افتتح النتيجة. بعد غازي العيادي كانت كرة راجعة دومي فولي مزينة برشا باليسار الدقيقة 17 كان يعدل نتيجة الاتحاد بن كردان. وفي الدقيقة 47 عبد الوهاب بحوش الحقيقة اللقطة كيفاش كانت الكرة عادية عند يوسف بنجا لكنه طاح ما نعرفوش اندرا فما شكون مسوا من الكيب ادفيرس ولا لا. صح جوارات بتاع الاتحاد المنستيري الكل وقفت براتيكمون معناها ما يستناو في مخالفه من الحكم اللي خاص باش يعلن على المخالفه لكن يخلي معناها يخلي اللعب يتواصل. ودريس المحيرسي يهديها لعبد الوهاب وحوش ويضيف الهدف الثاني الاتحاد بن كردان. ما نعرفش فاهمي نقدر نمشي لتشكيلة الزوج فرق ولا نعطيك الخط.
4: اعطيني تشكيلتين يا سامي. اعطيني تشكيلتين.
5: اذا بالنسبه لتشكيله الفريق الضيف اتحاد بن كردان لسعد الهمامي في حراس المرمى, اسلام ساج, جاسم عفشي, ايمن عمري, ديان دانيا الاوبا, غادي العيادي, حبيب ياكن, ادريس المحيرسي, نسيم شرشيه, مونكيت رمضان, وعبد الوهاب بوحوش. هذه تشكيلة المدرب صوفيان الحدوسي. بالنسبة لتشكيلة اتحاد الرياضي المنستيري أحمد سليمان في حراس المرمى معه ياسين عمري, رائد بوشنيبة, ريان عزوز, يوسف بنجا, ميراس بن حسن اللي خرج معناه مع نهاية الشوط الأول وعوضوا بسبب إصابة على مستوى الرأس وعوضوا شيء مزباني, محمود غربيل, يوسف الحارس, صالح برهومي, احمد بوعسيده, وبها جاء اللي عوضوا في اواخر الشوط الاول عوضوا عثمان دياني 2-1 هوني في مصر بن جنات والتقدم الحيني لاتحاد بن كردان 2-1.
4: صح سامي. طبعا زاد نمشيو الملعب حمصوصة وين نتيجة 1-1 بين الملعب الذي بحمصوصة ولا الملعب التونسي. نحكيو على ماتش النادي الافريقي والمتابعة لمباراة النادي الافريقي وجوليبا المالي. نحكيو تقريبا على اكثر شوية من 10 دقائق لعب والنتيجة 0-0. ناخذ رايك محمد حتى التوا النادي الافريقي امام جوليبا المالي. ونذكر زاد بالتشكيلة بتاع النادي الافريقي اللي تلعب حاليا مهيب شامخ, عمر عبد الحق, سيمباراف معه في محور الدفاع, زعلوني وبن علي, قدامهم خان شريمي, كونتي, الحرزي, كينزومبي, وقديدهم للاحظوا تغييرات مقارنة بالماتش الذهاب. شنو النادي الافريقي محمد؟
2: صحيح فهمي يعني النادي الافريقي نشوفه اليوم من 4-3-3 سورتو بالتروا جوار في مليو التيران اللي هما شريمي وسيدو خان وكونتي نشوفوا معنا البلوك معنا مويا نادي الفريقي لهم مؤخر لهم قدم مخلي خاصة صعود الكرة مرتاح بالنسبة لدوزاكسيوم تاع الملعب المالي. وأول ما الكرة تدخل وسط الميدان قاعد فما امبريسينج معناها محترم مع البورتور دو لابال الفريق جولي با شفناه معناها يكور معناها ظاهر أنه متعود بالأرضية الاستناعية معناها يكيب قاعدة تكور قاعدة تدور في كرة سيرتو معناها قاعدة تحاول تخرج معناها سير ليكوتي نادي الفريقي لحد الآن جاتو معناها فترة أنه هو مسك فيها الكرة وعمل دي ترانزيسيون باهين وكانت جاتو بالاريتي خطيرة برشا كان ينجم يسجل فيها. في المقابل فما زوز عمليات لجولي بالمالي اللي قاعد يدور في كرة وسيرتو يلوج على تاكوم تاعو نمبر 35 في الابوي ومن بعد يخرطوا لزيليه ويكونوا عمليات معناها لي سونتر كان فما ان سونتر اراتسول وسونتر عالي لهنا ندير الفريق لازمو يرد باله خاصة في اللعب على جناب معناها سيلو كوتي كسوا مليمين ب كي زومبي ولا على اليسار الحرزي لازمهم يخدموا الخدمة الدفاعية متاعهم مع اللاتيرو متاع الملعب المالي وأمام متاع جولي با يعانوا اللاتيرو متاعهم على المستوى الدفاعي وخاصة نادي الفريقي يحاول يستحوذ أكثر على الكرة لأنه خاصة في الخمسة دقائق الأخرانية الملعب جولي با خذي برشا الكرة وبقى ظاهر معناه قاعد فريق قاعد يخذ في ثقة في روحه.
4: صفر أمير كيفاش نادي الفريقي حتى لتو؟
1: والله زوز تغييرات بالنسبة بارابور للمباراة الفارطة بالنسبة للشريمي معناها تغيير كان متوقع وحسب رأيي أنا زاد لازم يصير لأنه شريمي تقريبا في الملاعبين الموجودين في وسط ميدان نادي إفريقي كل عندهم بروفيل ديفيرون لاعبي معناها عنده اون سيرتين لونتور اللي تعاون في مثل المباريات هذوما فاهمين يشد لك الكرة باش يربح لي ديويل لاعبي كابابل باش يلعب دارو ما يخافش من البريسين قادر أنه يستحفظ على الكرة. الشوا صار ما بين زادي وكونتي ماهر يمكن مشي أكثر في كونتي لأنه حاجته بملاعبي بتاتر اللي عنده أكثر أن أمباكت وأكثر فوليوم في فيزيك في افتكاك الكرة سكوية سور 12 دقيقة الأولى ولا الربع ساعة الأولى ورات وأنه بلوتو كونفيرميت وأنه جولي با فريق محترم قادر معناه جولي با وأنه يمثل عدة تشكيليات لنادي الفريقي. نادي الفريقي بكل صراحة يزمو يرد باله لأنه المنافس معناه كيما ورى في راد إيلاد لكاليتي النادي الفريقي زاد عنده معناه كاليتي عنده قدرة سورتو باش يمشي في لي ترانزيسيون بالسرعة متاع قديدة وكيزومبي مباراة الفارطة رينا تركيز من جولي با المالي على الجهة اليسرى وين موجود حسين بن علي تقريبا نفس السيناريو قاعد يتعاود المباراة هذية حسام يلزم يكون معناها بلو دور في لي دويل ديفونسيف كيما قال محمد يلزم تكون عنده ديما معناها مساعدة متاع الحرزي ومتاع كونتي اللي واضح معناها متمركز في وسط الميدان على الشيرة اليسرى باش يأمن تغطية مع حسين بن علي. إن شاء الله أهم شيء فهمي النادي الإفريقي يعدي البريود الأولى هذه يعدي 20-25 دقيقة الأولى ومن بعد المباراة بشوية بشوية نتصور تسهيل على النادي الإفريقي ويلقى لي روبير متاعه معناها.
4: كما قلت أمير أنه باقي صفر حتى للتو كنقراو التغييرات اللي حاب يعملها أمير الكنزاري محمد.

0: للاسف كي سيرا الماتش مازال طويل ومازال نحكيه. تعالوا نحاولوا نصفوا معكم لكسيون تاع البونتو للفريق جولي باليس محمد قدم 1-0 على النادي الافريقي لكسيون اللي هي معناها
1: كره ثالثه.
0: نحكيوا كره ثالثه بالاريتي. تعالوا نشوفوا الريبلاي تاع الهدف. احنا قاعدين نتابعوا في ماتش الشامبيون اون مونتون قاعدين نتابعوا في ماتش النادي الافريقي. نحاولوا نعيشكم لحظه بلحظه كل تطورات الماتش. هذا تغيرت نتيجه هذا في ماتش المستير وبنغرديان اتحاد بنغرديان يزيد البونتو الثالث 3-1 حتى التو في انتظار الاعاده نتاع الهدف. النادي الافريقي اصبح منهزم 1-0. النادي الافريقي اللي ديما عنده اسبقيه الذهاب ان الكره ترجع من الدفاع وتغلط الجميع. ثم تصور نبات على مستوى التغطيه وغيره. نعرفش نخليكم تعليق امير ومحمد. محمد كنت تحكي على الاكسيون
1: بالضبط بالارتي معناها ضربت معناها الكره ضربت في لاعب ما نعرفوش مش واضحه الصوره من جوليبا او من نادي افريقي جات قدام اللاعب الاخر معناها بعد ديفياسيون وحده في وسط 18 متر ممكن فيها العمليه فيها تسلل ماهوش واضح يعني الهدف. مي رياكسيون بعد ما الكره عملت ديفياسيون ما شفناش رياكسيون من دفاع نادي افريقي وذاك اللي خلى معناها الجوار تاع جوليبا يكون وحده.
0: امير طريقه الهدف
2: لا السلبي كيما معناها سلبي هو الوقفه تاع لاعبين نادي الافريقي معناها المفروض تكمل تلعب حتى الحارس مهيب تقريبا وقف وقد يزيديه المفروض ليه معناها تكمل الاكسيون الاخر. تعرف اول حاجه ما فهميش فار في الادوار الاقصائيه. تعرف اللي معناها ادوميسيل جوج معناها اوتوماتيكمون كي تبدا حاجه مش واضحه قدامه مش يزلك الدراب ومعناها المفروض ما يقفوش معناها لاعبين نادي الافريقي يكملوا الاكسيون الاخر. كما قلت لك ان ال15 دقيقه الاولى نيه ورات معناها اللي جوليبا عنده البوتنسيال باش يقلق نادي الافريقي. نادي الافريقي لحد الان ما خرجش من المناطق نتاعو والبلوك طاح اكثر من لازم حسب رايي انا. يلزم نادي الافريقي معناها يتعدى البهتة اللي ولونتام اللي ما كانش كيما يلزم ويحط كره ويرجع يلعب معناها على المستوى نتاعو ويرجع يلعب على امكانياته. ولا
0: هدف تعادل هدف التعادل نادي الافريقي. تنشوفوا الاكسيون تاع الهدف وقد صدق ديداي
1: بالضبط التمريره ممتازه جدا يعني كينزومبي معناها اخذها معناها من اليسار ودخل معناها عمل كنترول لداخل وسط الميدان ولابيل نتاع قديده في وسط 18 متر معناها باس كانت التايمينغ بتاعها في وقته والهدف هو الهدف الاول للنادي الافريقي. معناها الحمد لله معناها بونتو جي ديريكت رياكسيون ميم با 5 مينوت بعد الهدف اللي قبله النادي الافريقي وان شاء الله الهدف هذا يعطي ثقه للهجوم لانه دفاع جوليبا المالي معناه برونابل على الاخر ان شاء الله يحاول نادي افريقي بعد الاختر على الديفونس نتاعو لانه ليكيب تاع جوليبا كيما قلنا سي اون ايكيب تكنيك واللي داتاك نتاعها محترمه جدا. نادي افريقي كان يفك الكره عالي اكثر وقادر انه في كل اكسيون يعمل اختر على دفاع جوليبا.
0: امير اهميه البونتو نادي افريقي لا
2: اهميه البونت هدف ممتاز ساعه من مسيده قديده معناها تاع انفري اتاكون عمل الرميز وعاود على طلب اون بروفوندور وبعد اون سولتوش غلط حارس المرمى. معناها انا مع محمد 100% جوليبا فهمي كان نادي الفريق يشتاح البلوك خليه يلعب راهو قادر الفريق هذا حتى يضيف اهداف اخرى بار كونتر يسون برونابل معناها على مستوى خط الخلفي ورينا هذا في راتس. كل ما نادي الفريق يضغط عالي كل ما نادي الفريق يحط كره ويلعب قادر انه يوصل المرمى. هذا ظهر اللي لازم يعملوا النادي الفريقي ما يزموش يوخر برشا ماهر زاده. نعرف اكيد مش نفس الانفيرونمون فما سخانه فما هيوميديتي ارضيه ملعب صناعيه ولكن دو طون زون طون فهمي ماذا بيه النادي الفريقي عاود يعمل لي سيكونس دو بريس اللي ريناهم واللي ماهر يحبهم معناها دو طون زون طون كيما رينا في كسوا في مباريات البطوله ولا في مباراه خلينا مع جوليبا في مباراه جوليبا اللي كانت في رادس لازم يطلع البلوك يضغط عالي باش هكاك ما تخليش جوليبا ياخذ راحته في الكونستركسيون على خاطر كان مش تخلي لهم شتر ميدان ويمشيوا في الكونستركسيون على راحتهم. معناها سي اون ايكيب اللي عندها بوتنسيال تكنيك محترم تنجم تبيغتك تنجم تغالطك. لازم النادي الافريقي يحاول يفك الكره اعلى ما يمكن بعيد على خط الدفاع نتاعو. معناها
0: كما قلت 20 دقيقه لعب والنادي الافريقي اصبح متعادل 1-1 ونعرف اهميه البونت والاكستيريور معناها بالنسبه للنادي الافريقي هدف مهم جدا اللي نجم يكون حاسم في امر التاهل للدوره القادمه بعد ما كان خاسر 1-0
1: النادي الافريقي. نشوفوا خالد المليتي عايط للحرزي فوالا وماهر كنزاري معناها قاعد يحكي مع لي جور ميليو تيرا على البريسينج العالي معناها باش ما يخليوش الفريق جوليبا يدخل بسهوله المناطق نادي الافريقي لانه كما قلنا لو البريمير ليني نتاع النادي الافريقي تخدم خدمتها بالكدي قادر ان تفك كره عاليه وقادر ان توصل المرمى جوليبا.
0: به انا نتبع في الماتش هذا تهنينا على النادي الافريقي لانه رجع في المباراه في ساعه وعدل في اقرب وقت زاد عينينا على ماتشات البطوله.

0: نذكر بالنتائج حتى التوا. السقب المرسم زال متقدم 1-0 على النجم الهادي الساحلي. الاتحاد المنسيري متقدم 3-1 على الاتحاد منهزم 3-1 قدام الاتحاد الرياضي ببن قردان. وماتش الأمالي اللي بحمصوصة والملعب التونسي في زوز أهداف 1-1 حتى التوا. نمشي نعمل طالع نجيب مجريسي ايش عنده تفاصيل في المباراة دي. نجيب مرحبا بك.
1: مرحبا بك فهمي، تحية ليك، تحية لمحمد والأمير وكل اللي يسمع فينا، كل واحد واحد إلى حد الآن مزيد المباراة بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي في دقيقة 61، فما زاد مخالفة خطيرة لسيدة الملعب التونسي لم تغل وتنفيذ تقريبا من خط ال 18 جاية مشوكة شوية في التنفيذ باش يكون اللاعب بركات الحميدي نفذ لكن تصطدم في الحائط وترجع. مازال هجوم خطير ويتدخل غازي عبد الرزاق، ممتاز غازي عبد الرزاق يتدخل وينقذ المرمى من كرة كانت خطيرة برشا. لاعب البديل اللي مازال كيدخل توا أمادو داي هو اللي كان قدام كان ومنذ لحظات ما كان فخر الدين بنوس اللي يصاحب الهدف الوحيد في المباراة بالنسبة للملعب التونسي، وهذا الهدف اللي تسجل في الدقيقة 42+2 قبلها كان افتتاح نتيجة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة من عمر السميري. بسرعة نعطيك تشكيلة فهمي، عاطف الدخيلي، رايد درباري، حسين رفيعي، فيدي العبيدي، عزيز ساحي، بوبكار ديوب، يوسف الصافي، أمام تيون، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وفخر الدين بن يوسف اللي كما قلنا خلى مكانه للاعب أمادون دايي. وبالنسبه للمريض بحمام سوسه، محمد امين الحزقي، نور بيجي، يوب شعبان، غازي عبد الرزاق، جعفر موسى، مالك بعيو، ريان فيقوم، مصعب سيسي، محمد امين شريع، عمر السماري، واوباري مارتين. هذه هي تشكيله الامريكي بحمام سوسه اللي تم الجيش مع الهجوم هذا الامريكي بحمام سوسه في منطقه ال 18 ولكن نبيع الكرة. 62 دقيقة ونتيجة 1-1 لهنا في بوعلي الأحوال.
0: شكرا لك نجيب. نمشيو للمستير، زاد دون تغيرت مره اخرى النتيجه في لقاء في برشا اهداف بين الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردام تسمي الاسطنبولي. اكثر تفاصيل سامي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك من جديد سامي. وصلنا الدقيقه 63 والنتيجه كما كنت تحكي تغيرت هوني في ملعب وسط بن جنات. نذكروا بفريق الاهداف بالنسبه للاتحاد المنسيري صالح الرومي افتتح النتيجه بعد الغازي العادي الدقيقه 17 بعد 47 عبد الوهاب بخش بداية الشوط الثاني. دريس المحيرسي كان استغل بحثة من الدفاع مش من الاتحاد المنسيري الدوزيام بال التغطي على المستوى الدفاعي في 53 دريس المحيرسي. ودقيقة 59 رائد بوشليمة كان أضاف الهدف الثاني وهي اللي فرصة الاتحاد المنسيري. هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل يبدو بعصيبة. أحمد بعصيبة هو اللي سجل هدف التعادل، كانت ركنية للاتحاد المنسيري وبعصيدة الحقيقة. خلينا نقوله الاتحاد المنسيري دقائق هذه كان سيطرة كلية، كان هدد بكل جدية دفاع اتحاد بن قردان. وأحمد بعصيدة فينالمون نهتدي للشباك طالت عبد العمامي ويعدل النتيجة تتابق وتلاعب وبرشا شفاط في المحاضرة هذه فهمي، برشا شفاط وبرشا فرجة يشوفوا ثلاثة معناها أهداف الاتحاد المنسيري، ثلاثة أهداف الاتحاد بن قردان، ستة فرطوات في المقابلة. وما زلنا في الدقيقة 65 ألوغ لا من نجم كان نقولوا مقابلة وهذا. والحقيقة خلينا نقولوا حتى في المقابلات السابقة بين الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردان ديما تعيش الأجواء هذه فهمي، ما نعرفوش شكون ينجم يفوز باللقاء، معناها مقابلة مفتوحة على كل الواجهات. خمسة دقيقة لعبوني في وسط بن جنات وثم تغييرات بالجملة، ثم تغييرات بالنسبة لاتحاد بن قردان وكيف كيف بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الوقت نعرش سوى المقابلة ربما الحكم تنتظر التغييرات. نشوفوا ستة لاعبية من اتحاد بن قردان وزوج بالنسبة لاتحاد المنسيري. بالنسبة للاتحاد المنسيري شوفوا في سامي بوعلي المهاجم الجزائري هذا مستنى بلاصة شكون باش ياخذ، وكيف كيف عدنان يعقوبي وشوفوا في عدنان اليعقوبي والزوز عندهم معناها نفس هجومي. يعتبر انه المدرب رومان فولز فانه ربما يخمم في الاتاك باش يرجع في النتيجه. وقبل لي شانجمون هذوما الاتحاد المنستري ينجح في تعديل النتيجه فعلا.
0: باهي سمعتك صح. ماتش مشوق هذا في المستير بين المستير واتحاد بن قردان. زاد انه تغيرت النتيجه مره اخرى في استاد حمصوصه بين استاد بين ملعب حمصوصه وملعب التونسي. نجيب ناخذ من عندك فكره. نجيب
1: يمكن ثواني فهمي بعد ما عطيتك الكلمه كان خطا مشترك استيدام بين غازي عبد الرزاق وزميله في محور الدفاع الامل الرياضي بحمصوصه يستغل ومازون تاي يسجل الهدف الثاني. هدف ثاني يعطي به تقدم لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 67 من المباراة. بالتالي يولي سكور لفائدة الملعب التونسي بعد ما كان متأخر في النتيجة يولي متقدم على حساب الملعب الرياضي بحمصوصة.
0: كما قلت من النجيب تغيرت النتيجة لصالح الملعب التونسي. من كان الأمل الرياضي بحمصوصة افتتح النتيجة رجع استاد عادل وأصبح متقدم. ديما نحكيه على ما يقارب 65 دقيقة لعب في كل المباريات. نذكر أنه المستقبل مرسى متقدم 1-0 على الإطوال. أمل حمصوصة ونزم 2-1 قدام الملعب التونسي. 3-3 6 بونتو كاملين في ماتش المستير والاتحاد الرياضي ببن قردان. وعينينا على مباراة النادي الافريقي وجولي بالمالي. النتيجة حتى التوى 1-1 في 25 دقيقة لعب. ثم امطر في الميدان في باماكو في مالي في ملعب المباراة. حتى التوى شنش بنحكيه على النادي الافريقي لانه هجمة خطيرة على دفاع النادي الافريقي. امير
3: نفس الملاحظه قاعده تكرر فهمي توا نحكي على 28 30 دقيقه لعب اللي جولي با تقريبا يهجم على انسور كوتي اللي هو شيره اليسرى نتاع حسين بن علي ونفس الشيء تقريبا عملوا في رادس. دونك واضح انه جولي با تفرج في النادي الافريقي. ما نحبش نقول درس نقاط ضعف النادي الافريقي لانه معناها بصراحه حسين بن علي مش مقصر قاعد يعمل في مباراه محترمه قاعد يربح في الديوال نتاعه ولكن برشا ضغط عليه ساعات يلقى روحه ودو في الفرصه الاخرانيه يمكن حتى اتروا. دونك يلزم النادي الافريقي سورتو الملاعبيه يفيقوا فيه صعب البوان ذا لانه اكيد معناها ماهر وستاف قاعدين من قبيله الرافيو يعطيو في ليكونسيني لكن يلزم الملاعبيه تجاوب. يلزم تكون ديما فما مسانده لحسين بن علي على خاطر تو تقريبا هذيا لا تروزيام اكسيون دو سويت نفسها قاعده تعاود ما كي يلقى روحه في دو كونتران. النادي الافريقي لازم يتفطن بسرعه للنقطه هذه وقاعدين الراو زاده في حسام دو طون زون طون. معناها نعرفوا اللي هو ظهير يحب يهاجم ويحب يطلع يلزم زاده هو توصل له المعلومه وتوصل له كونسيني بصرف تكنيك اللي فهم مباريات ماهوش في يهاجم فيهم لانه كان باش يقعد يطلع ومن بعديك في الدفاع باش يروح هنا كونتر دو باش معناها السورا يبويزي وهنا باش تصير الديكالاج وتصير الاشكاليات النادي الافريقي. يلزم حسين بن علي يقعد يلعب من بلاصته ويلزم تم مسانته نادي افريقيا افيك تروا بيفو واحد فيهم يلزم يتيح كاريمون اغوش. هاورينا توا معناها الحرزي قاعد يحاول مي يلزم كسوا شريمي والا الان كونتي يتيح كاريمون اغوش باش يساند حسين بن علي اللي راهو باش يفهمونا الساده المستمعين ماهوش مقصر بالكل معناها قاعد يربح في الديوال نتاعو ولكن ضغط كبير من جولي با والضغط كان على الشيره اليسرى معناها تقريبا زوز وثلاثه ملاعبيه معناها لاريير وجوار دو كولوار لاتاكون وساعات تلقى لاندي دور ليور زاد يتيحوا غوش. دونك نادي افريقيا لازم في ساعه تفطر للنقطه هذه.
0: اما نفس الخاصيات اللي عند الزعلوني وعند بن علي زوز عندهم اكثر يطلعوا معناها القدام علاش ركزوا اكثر على شيد بن علي من اكثر من الزعلوني؟
3: شوف فامي زعلوني معناها مع نهاية الموسم الفارط تحسن برشا واخذ برشا ثقة في روحه معناها بكل صراحة. زعلوني مع نهاية البطولة حسينا فما ملاعبي آخر معناها قاعد معناها يتحسن برشا على المستوى اللي حكيت عليه انت اللي هو الدفاع. زعلوني منذ نهاية الموسم الاشكال مع حسين بوتيتر هما على خاطر يعرفوا اللي حسين بن علي كان عدى موسم كامل تقريبا مصاب يعرفوا اللي هو موسم الفارط كان سهيلي هو اللي يلعب دونك يعرفوا زاد الخصائص الهجوميه اللي كنت تحدث عليها انت. بالنسبه للزعلوني معناها نعرفوا اللي هو بدنيا معناها ورينا حتى كنا لي فالور ولا حتى كي تحدث الستاف تكنيك تاع النادي الافريقي على لي فالور فيزيك من افضل الملاعبيه في النادي الافريقي ومن افضل الملاعبيه في البطوله. دونك علاش قلت لك معناها تحس انه الستاف تكنيك في جولي بالمالي متابعين مليح النادي الافريقي مركزين مع النقطه هذه. هو ما شافوا بتتر وانه كي هاجموا على على على على, على دفاع النادي الافريقي وين فما حسين بن علي تكون اسهل الامور. بون لحد الان ماهوش مقصر ما هوش مقصر
4: العارض
0: بغيتي تفاعل المهندس راه قاعد يعيش في الماتش مازال ثم جمهور الكل يسمع فينا يقول لك شفاهمه يا محمد
4: ارجع الكره على العارضه قديده يعني شوف تو دوز اكسيون ورا بعضهم في الخمس دقائق الاخرانيين كل ما الفريق يخرج معناها وصل معناها للتيار الاخراني كل ما كان اختير يعني الفريق كما قلنا الفريق جولي با فيلنيرابل على الاخر على المستوى الدفاعي نفس الاكسيون يعني كره بدات على اليمين من كيزومبي التمريره ممتازه معناها القديده في وسط ال 18 يعني قديده عمل كنترول وانفلوبي معناها في اللونج لوبوزي ضربت على العارضه كان ينجم يكون هدف جميل جدا للنادي الافريقي كما قلنا معناها ظهرت اللعبه وضاحت جوليبا ايكيب تكنيك سورتو معناها سو لي كوتي تخدم بالكدا وكيما الاكسيون تكمل على اليمين يعني يا تبدا على اليمين وتكمل على اليمين يا تبدا على اليسار وتكمل على اليمين يعني ديما القوه نتاعهم على الكوتي دروا نتاع الهجوم نتاعهم في المقابل النادي الافريقي كل ما فك الكره كل ما ترانزيسيون كانت صحيحه كل ما عمل الخطر وان شاء الله معناها الكره الجايه معناها نتصور النادي الافريقي كان ينجم يسجل الهدف الثاني قبل ميتون ان شاء الله المقابله باش تسهل برشا
0: هذا ما نتمنوه للنادي الافريقي معناها امير النادي الافريقي يلزم يكون معناها حاضر لتالي هذه نقطة مهمة وأنه فريق جوليبا ضاغط زادا كيفاش لازم تستغل الفرص اللي جاتك اليوم راهو مش تجيك ديما على الكرات
5: فامي فما إشكال صغير في الوقفة تو قاعدين نراو فيه أنه سيدو خان نعرفوه ما يحبش يخرج برشا من الأكس شريمي قاعد ماخو تقريبا معناها تيت دو لوزونج دونك نادي الإفريقي يلعب أون 4-2-3 معناها زوز سيدو خان وكونتي وقدامهم شريمي الإشكال أنه كونتي هو ماشي على الكوتي دروا معناها حسب رأيي أنا يلزم فيسع يتغير كونتي يتيح شوية جوش معناها كما قال محمد الشيرة بشيفا مونا المشاهدين مش يقولكش محمد قال يمين ومير قال يسار معناها الشيرة اليمين تاع هجوم جوليبا واليسار تاع دفاع النادي الإفريقي هو العكس كونتي ماشي بجنب الزعلوني معناها دو بريفيرونس توا كونتي يتيح أكثر بجنب بن علي لأنه اللعبة أكثر على حسين بن علي على خاطر سيدو خان ماهوش قاعد يخرج برشا من لاكس قاعد يقعد ديما دوفون لي دوز أكسيو سيمبارا وعمار عبد الحق وكما قلنا بن علي ديما يلقى روحه تقريبا في اون ان كونتر دو بالنسبه للهجوم كما قلت لك نعرفوا لي بون الطقس معناها تو فما مطر دونك نتصور ما فماش سخانه برشا نتصور زاد ما فماش برشا ايميديتي هذا اللي قاعد يعمل فيه تو نادي الافريقي ورينا طلع على البلوك يلزم النادي الافريقي يحاول يطلع وكي طلع ديجا البلوك شعمل جوليبا طول الكره فاهمي ومشات في التماس دونك النادي الافريقي يلزمو ديما نعرف اللي راهو بدنيا مش ساهل سي بويزون ولكن الملاعبيه باش تسال عليهم بعد المباراه مش تتعب من بعد تسهل عليك المباراة لازم النادي الافريقي ديما كل 10 دقائق كل 12 دقيقة يحاول يعمل دو تروا سيكونس تاع بريس عالي ما يخليش فيهم جوليبا يلعب لأنه الفريق هذا كي تضغط عليه اللي برونابل وهذا اللي معناها حتى الملاحظات اللي كي تفرجنا كسوا في مباريات الموسم الفارط معناها جوليبا سي اون ايكيب اللي ما تحبش تلعب سو بريسيون وهذا قاعد نراو فيه حتى تو النادي الافريقي عاود عمل يونوتر سيكونس تاع ضغط ولي زاكسيو زون ديجاجي معناها نامبورت كومون ديجاجي من تقريبا مش تر ميدان نتاعو ورجعها ركنيه النادي الافريقي بار كونتر فامي كان باش تخلي جوليبا يلعب كان باش تعطيه شتر ميدان هجوميا ايزون دو بوتونسييل تكنيك محترم قادرين يزيدوا يسجلوا والنادي الافريقي زاد قادر يزيد يسجل دونك سي بويزون فيزيكمون مي واضحه المباراه معناها لازم النادي الافريقي يحاول لو ماكسيموم يضغط اكثر ما يمكن عالي باش ما يخليش جولي باي يحط الكره لوطا ويلعب
0: حتى التوا نلعبوا في ما يقارب 33 دقيقه لعب والنتيجه هي التعادل 1-1 بين الفريقين الاثنين نعملوا طلع على مباراه البطوله نمشيو مثلا ماتش المرسى نمشيو الحميد شويقي خلينا المرسى متقدمه 1-0 هل المعطيات جديده عندك حميد
6: مرحبا بك فامي ومرحبا بجديد اللي يسمعوا فينا على موزايك فام هوني في ملعب عبدالعزيز ستيو والمرسى نلعبوا في الدقيقة 79 وعكس مباريات الاخرين ما فماش تغيير في النتيجة ديما تقدم مستقبل المرسى على نجم نادي الساحلي بهدف لصفر سجله نورماني في الدقيقة 29 التغيير كان في تغييرات عديد التغييرات للمشيرتين ومستقبل المرسى دخل عمر ترايدي مكان في دراسة عيشية وفي نجم نادي الساحلي التغيير التغيير اللي في بين الصوتين ثلاثة تغييرات تغيير تدخل ريان جارا مكان عبد الله العمري وتدخل هدي بوسامة مكان ريان عنان وتغيير اخير توا هو دخل اسامة عديد مكان مبكر ديارا المدافع اللي تدرب وتدخل الاكس اللاعب وسط الميدان امبروزو كما قلت لك توا نلعبوا في 12 عام تلعب والى حد الان فوز مستقبل مرسى على نجم نادي الساحلي هدف لي
0: شكرا حميد، يعطيك الصحة. شكرا لك حميد. نمشيو للقاء الاتحاد المونستيري واتحاد بن قردين، نمشيو لسامي لاسطنبول ناخذ فكرة من عنده على تطورات الماتش هذا اللي فيه 6 أهداف حتى كاملة حتى التو. ديما نذكر زاد الجماهير النادي الافريقي نتيجة متعادلة 1-1 بين النادي الافريقي وجولي با. فريق جولي با فتح النتيجة عن طريق كويتي دقيقة 17 وصدق قديدة بعد دقيقة عدل للنادي الافريقي. مشيو لسامي. سامي مرحبا بك.
7: مرحبا بك فهمي من جديد. نفس النتيجة اللي خلناها 3-3 بين الاتحاد الرياضي المنستيري واتحاد بن قردين. الاتحاد المنستيري كان عمل تغيير وحيد، كان دخول الجزائري سامي بوعلي مكان ياسين العمري، وهذه مخالفة لكن الحكم يتغاضى عليها. الاتحاد المنستيري يتغاضى مخالفة لكن ترجع توش للاتحاد بن قردين. الاتحاد بن قردين كان قاموا هذا تغيير، هذا تغيير جديد يخلي بلاستو يدخل مكان بوسيدا. بوسيدا اللي كان هو اللي سجل الثقة 65 هدف تعادل الاتحاد المنستيري، الحقيقة هو اللي طلب التغيير هذا بسبب معناه إصابة على المستوى أبرامون، معناها الإصابة المشكلات إذاك عليه شرينا شدد سيخه وطلب التغيير. لأن الاتحاد بن قردين كان قام بثلاث تغييرات، كان دخول أشرف بوراوي وأنس بوعطية وحمزة بوبكر مكان كل عبد الوهاب بوحوش ورمضان وإدريس المحيزي. وصلنا بالضبط دقيقة 77 هوني في ملعب مصطفى بن جنيد ونذكروا بنتيجة 3-3. الحقيقة خلينا نقولوا للعب مفتوح بين الاتحاد الرياضي المنستيري واتحاد بن قردين. تم مقابلة هجومية وهذا هجوم للاتحاد بن قردين يتوغل للمات 15 متر وكانت تغطية، والحكم المساعد يعلن على مخالفة الاتحاد المنستيري بسرعة وكرة تمشي لاحد بوشنيبة. راحت بوشنيبة اليوسف بنجا ترجع للرائد بوشنيبة يعديها سامي بولي. سامي بولي لوج على موسين دا يعديها لصالح البرهومي. صالح البرهومي يعديها يوسف الشعور. فرصة كبيرة والحارس نسعد الهمامي على طريقة حراس مرمى كرة اليد ناحية كرة. كانت فرصة كبيرة الإبراهيم جاديجا اللي سجل دخوله اللحظات هذه كان وجه لوجه، والحارس لسعة أمامي تحلق قدامه كما كنا نقوله على تاريخ حراس كرة اليد بسيقه يحط الكرة في الركنية. ما نعرفش فهم نكملوا الركنية هذه
0: نكملوا الركنية سامي ونخدم من عندك كملوا معك الركنية
7: صالح البرهومي في تنفيذ الركنية ودفاع اتحاد بن قردين بعد الكرة، والكرة ترجع للاتحاد المنستيري وذيك الخطرة.
0: يعطيك صحة سامي. مالا 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين. أما الحمصوصة منازم 2-1 قدام الملعب التونسي. مستقبل مرسى متقدم 1-0 على النجم الرياضي الساحلي. 82 دقيقة لعب في ماتش ليتوال، 76 في ماتش حمصوصة، كيف كيف نفس التوقيت في ماتش المستير واتحاد بن قردين. متابعة لماتش النادي الإفريقي وجولي بال المالي ما يقارب 39 دقيقة لعب في الماتش هذا، والنتيجة هي التعادل 1-1. كويتي دقيقة 17 لجولي با وصادق قديدة عدل النادي الافريقي بعد دقيقة لعب. زادا ما ننساوش ترجي جزيس اللي يلعب مع الستة ضد ديامبارزا السنغالي. طبعا نعطيكم تشكيلة ترجي جزيس وايضا نحاول نتبع معكم تفاصيل المباراة هذه. ان شاء الله بالتوفيق لترجي جزيس، وان شاء الله غدوة زادا سي اس اس ضد شوتينغ ستارز النيجيري في صفاقس. نقراو شوية اللعب للنادي الافريقي. الماتش نحسوه انه اليو فيغ الماتش منه منعرفش امير
5: نادي افريقي معناه نفس الملاحظات اللي قلناهم قاعد يحاول يطبق فيهم الراو حتى في ماهر على علين دوتوش ديما يطالب في الملاعبية نتاعو باش يطلعوا باش يضغطوا عالي. تحسن النادي الافريقي فهمي برشا على مستوى النقطه هذه. تو تقريبا 10 دقائق معناه حتى كي ملك جولي با الكره ما عملش فرص خطيره، وهذا اللي لازم يوصف فيه النادي الافريقي. هجوميا معناه لي ترانزيسيون كلهم قاعدين يمشيوا على كيزومبي وصادق قديده لزوز ملاعبيه قاعدين يعملوا في مباراه محترمه. واكثر من هكا فاهمين نحسوا لي ولات اون سيرتين افينيتي ما بين الديو هذايا معناها. تو الدوزيام اسيست من كيزومبي القديده، ولكن قاعدين ديما نقولوا احنا بالفرنسي السوشيرش ديما يفركسوا في بعضهم، ولات فما فينيتي فاهمين بعضهم. نفس الاشكال معناها بتتر اللي موجود دفاعيا على الجهه اليسرى موجود زاده هجوميا. الحرزي ماناش قاعدين نراو فيه معناها يمشي في لي ترانزيسيون ديفونسيفمون، قاعد يلي ابليكي في البلوك يدخل الخط وسط الميدان يعاون كوم يلفو، معناها يلي ابليكي 100% في العمل الدفاعي، ولكن هجوميا مازلنا ما ريناش الحرزي. نتصور زادا كانت تزيد تتحسن شويه النقطه هذه النادي الافريقي قادر وانه يزيد يسجل. كما قلت انت معناها فاهمي المباراه مفتوحه، جولي با فريق عنده زوز اوجه معناها كي تخليه يلعب هجوميا محترم، عنده دي جوار معناها اوفنسيف محترمين ومحترمين جدا، ولكن دفاعيا اللي تروب برونابل الفريق هذا. دونك ان شاء الله النادي الافريقي يحاول يستغل الضعف الدفاعي اللي قاعد يظهر فيه جولي با ويسجل هدف اخر اللي تقريبا وقتها نقولوا يسكر به المباراه، لانه هكايا صحيح النادي الافريقي توا معناها
0: نتيجه متاهله النادي الافريقي فماش مشكله،
5: صحيح بالهدف اللي سجله معناها ارتاح توا، ولكن ما تعرفش معناها على الكوره فهمي جولي بارا وهجومي المحترم ينجم يسجل لك هدف يدخلك من بعد في مشاكل. من ان شاء الله النادي الافريقي يستغل كما قلنا الضعف اللي الدفاعي والفورمه اللي موجوده عند قديده وعند كيزومبي، سجل هدف اخر اللي وقتها تقريبا يسكر به المباراه.
0: جزء الملاحظه الجمهور الافريقي اللي توا قاعد يتبع فينا نحاول نوصلهم اكثر ما يمكن، تيران ترطون برشا مطر في باماكو في مالي، الماء قاعد يعطل شويه في الملعبيه، ثم شويه قلتها في الميدان. هذا نسلوا المختصين محمد وامير، تران وذا قاعد يقلق على مستوى على اللعب وتاريخ اللعب الفريق.
4: هو يقلق اكثر مع جوليبا، لانه جوليبا معناه قاعد يلعب سورتو على لي باس كورت ويحاول معناها يطلع الريتم باللي باس، معناها كيبدا تيران هكا مبلول خاصه في القت يعطلو هو. بار كونتر النادي الافريقي معناها ملي بدات تصب المطر النادي الافريقي وقتها دخل في اللعبه وتحسن، نتصور حتى على مستوى السخانه نقصت شويه، ونتصور حتى تكتيكيا الفريق فهم جوليبا وكيفاش يلعب وخاصه نقاط قوته، لانه شفنا معناها سورتو الكوتي غوش تاع جوليبا بين لاتيرال غوش وبين الكابيتان سيسوكو غادي فما برشا خدمه الى حد الان، خاصه في العشر دقائق الاخرانيه نادي الافريقي فاهم اللعبه قاعد واقف مليح، قاعد لي ترانزيسيون يخدم فيهم مليح كما قال امير معناها نشاطرو راي انه كينزومبي وسورتو قديده لو يزيد اكثر الحرزي في الترانزيسيون ويستغل يمشي في الاسباس، نتصور نادي افريقي قادر زادة يعمل خطر المشيره هذه اللي صار، لانه بريسك لي زاتاك الكل نتاع نادي افريقي كانوا مشيره اليمين ولاكس مشيره اليسار ما شفناهاش هجومي
0: بير لاكس سيمبارا وعبد الحق حتى التو معناها كيفاش تشوف امير
5: لا يسونسورا معناها ما فهم نادي افريقي ما عندوش اشكاليات على مستوى محور الدفاع، معناها حتى القلق اللي عم في جوليبا كما قلنا على كوتي اكثر على الجهه اليسار بو زيد يهاجموا على كوتي زعلوني، ما كيما قلت لك زعلوني قاعد عنده المعافضه نتاع الا كونتي. الاشكاليه في الجهه اليسار انه كيما قلنا سيدو خان ما يحبش يخرج برشا من لاكس، اللي دوفون لاكس دونك لاكس اللي اسوري قاعد الاشكال، دونك حسين بن علي يلقى روحه ساعات اون سيتوياسيون ديزيكيليبر. في العشر دقائق الاخرانيين تحسنت النقطه هذه، لانه نادي افريقي كيما قلنا قاعد يطلع ويضغط عالي وجولي با تقريبا ولا يلعب في الكور طويل اللي نتصور نادي افريقي ما يلقاش فيهم اشكاليه، معناها دونك يلزم نادي افريقي يخلي جولي با يطول الكره لو ماكسيموم، ما يخليش يحط كره لوتا ويلعب. بالنسبه للثنائي محور دفاع معناها كما قلنا سونسوران حتى في تخريج الكره عندهم ثقه في رواحهم الاثنين، قاعدين يحاولوا يلعبوا معناها كره لوتا. ما فماش عده اشكاليات نادي افريقيا على مستوى محور الدفاع. الاشكاليه كما قلنا نادي افريقيا يزمو رد بيلو ديما من الزياده العدديه على مستوى الاجنحه ويحاول يضغط معناها اكثر عالي كما قاعد يعمل توا، معناها على عكس لونتام نادي افريقيا عمل لونتام خايبه.
4: كل ما يضغط سمحني كل ما يضغط نادي افريقيا على الدفاع كل ما يغلط ولا. كل ما يغلط وكل ما يفك عالي يعني هذا صحيح ما تنجمش تعملوا ماتش كامل على العامل البدني، لكن سورتو معناها لي جوار اوفنسيف يحاول يعطيو لو ماكسيموم، ونتصور البنك الاحتياطي يكون عنده دور مهم جدا، لانه المعوضين لازمهم خاصه على المستوى البدني صعيب ياسر، معناها جوار اوفنسيف ينجموا يلعبوا 90 دقيقه بالانتونسيتي هذه، دونك المعوضين باش يكونوا مهمين جدا. من بعد
0: باقي الانتقاد نعرف قداش زاد الحكم زاد خمس دقائق معناها خمس دقائق عن نهايه الشوط الاول والنتيجه هي التعادل 1-1 بين بين الجليبه المالي والنادي الافريقي. نذكر بونطويت كوياتي دقيقه 17 وصدق اديده سجل هدف التعادل للنادي الافريقي بعد دقيقه لعب. نرجع نعملوا الدور نتاعنا في الاستاديت نمشيو نعملوا طلع على ماتش المرسى والنجم الرياضي الساحلي حميد. مرحبا بك حميد. به حميد في انتظار يكون موجود معنا وموجود حميد. هاي حميد
8: ما فيا فهمي بنلعبوا متأسقة نلعبوا في تسقة لعبوني في ملعب عبد العزيز بالمرسى دائما التفوق لمستقبل مرسى من النجم الساحلي هدف لصفر ضغط الأخيرة من لاعبي النجم اللي حاول تعدي النتيجة لكن بدون فرص كبيرة. خلينا نقول هذه الفرصة الوحيدة كانت تضيلها حمزة بن شريفية بعد مقصية بالبيف زوج تغييرات كونتون صاروا التغيير الأخير للنجم الساحلي كان خرج ياسين سعبان ودخل مكانه المهاجم أيوب فجاري وتغيير عزيز شترايدي دخل مكان لها صاحب الهدف الوحيد في مباراة هذه نورماني ضغط هوني من نجم النادي الساحلي على كرة عن طريق المدافع لكونتونتان تمشي وجهي كشريدة لكونتونتان ترجع للكرة الكرة ما تخرج تميز يخلط عليها المدافع بوبكار ديارا خرج عثمان ديكاتيلي ولا يعرف الدفاع وسام عبيد يطول الكرة تتقل تمشي لامبروزو تحب ترجع للملاعب الاخرين فاهمين
0: باهي حميد. دونك عندك واحد صفر ما تبدل حد شيء الامور عاديه بالنسبه ليك في ملعب المرسى. نمشيو زاد الماتش حمصوصه هذا مش تطورات جديده في الماتش هذا بين الامل اللي بحمصوصه ملعب التونسي. نجيب مرحبا.
9: نجيب اذا يذكر فهمي 87 دقيقه لعب نتيجه تقدم الملعب التونسي 2-1 توقيت في الدقيقه 87 كيف زاد الملعب التونسي اهدر فرصه كبيرة من يوسف توري كيدي يجب يثلث النتيجة ويحسم أمر نتيجة المباراة وبالتالي وزيت النتيجة 2-1 مع بعض المحاولات اللي فات لما الحمصوصة من أجل التعديل.
0: باه مشيو لمستير زاد كيف كيف مع سامي الاسطنبولي دونك 3-3 حتى التوا سامي تظهر يكون معنا سامي. باه
10: جاوني في نقطة بالجنيه 3-3 ذكروا كانت أداس الاتحاد المنسيري صالح البرهوم يتسيقى 7 في 59 رائد بوشليبة 65 أحمد بوصيدة بالنسبة للاتحاد من جردين فرادي عايد بالدقيقة 17 47 عبد الطيب وحوش و53 إدريس المحيرتي وصلنا الدقيقة 88 والحقيقة المحاولات خلينا نقوله أكثر من الاتحاد الرياضي المنسيري وهذا هجوم الاتحاد المنسيري وزع الكرة الحارس نصعد الأمامي ينقل مرميه ينقذ الاتحاد بن جردين من هدف محقق كان عن طريق إبراهيم جاديجا كان على وشك انه يسجل الهدف الرابع. تفضل عليك الخط ثاني
0: ديك صحه سامي. دونك حتى التوا هذه النتائج المستقبل مرسى مقدم 1-0 على النجم الرياضي الساحلي اما الحمصوصه منهزم 2-1 قدام الاستاد تونيزيان و 3-3 بين مستير والاتحاد الرياضي ببن جردين. بالنسبه للماتش ترجي جرزيس ينطلق شهر بعد شويه في داكار تشكيله ترجي جرزيس في حارس المرمى سيف الشرفي توري صدق التوج وسامباديو في محور الدفاع جاسم ميكيليني على اليسار مختار بن زيد على اليمين دافيد وأمير التجوري وخليل قصاب في وسط الميدان وزوز مهاجمين حمدي العبيدي وأجيبو المهاجم أديب جو المهاجم النيجيري لترجي جزيز. هذه التشكيلة ماتش نادي الإفريقي اللحظات الأخيرة خلينا نشوفها في الشوط الأول والنتيجة هي التعادل 1-1 حتى التوا. نذكر بالأهداف كوياتي و الصدقة ديدا عدل للنادي الافريقي بعد دقيقة من اللي قبل النادي الافريقي الهدف الاول في المباراة. نكملوا نعيشوا اللحظات الاخيرة من الشوط الاول النادي الافريقي اللي نستنيوان ونهاية الشوط الاول في انتظار شنو تغييرات الشوط الثاني كيفاش يكمل 45 دقيقة من اجل اقتلاع ورقة الترشح للدور الثاني. قاعدين نشوف امير انه جولي با يوصل الضغط نتاعو
5: هاي كما قلنا لا وين نادي الافريقي معناها يطيح البلوك ويخلي جولي با يلعب جولي با اختير قادر وانه يقلق نادي الافريقي كما قلنا معناها النادي الافريقي قاعد يحاول للماكسيموم انه يطلع البلوك ويضغط ونجح في هذا وكل ما ضغط معناها جولي با ملقاش اللعب نتاعو توا معناها تقريبا من بعد الهدف نادي افريقي ما شاهدناش فرص كبيره للجوليبا حتى وقت اللي مسك الكره ولعب ما شاهدناش فرص كبيره.
0: نهايه الشوط الاولى نهايه الشوط الاولى
5: اكيد نادي افريقي ضل يعمل الليسونسييل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني كما قلنا يلزم لعبية اللي باش تدخل من بنك الاحتياط تكون فيها مرويحه شنو باش تعمل الادوار تكون واضحه ويعاونوا اصحابهم. نتصور انا معناها زدام خضراوي يمكن اقرب اللي باش يدخلوا في المباراه هذيا الوقت اللي باش ياخذوه هذيك معناها بيد المدرب ما نعرفش منذ بدايه الشوط الثاني بعد ما يبدا الشوط الثاني ولكن سيرتينمون زوج لاعبي هذوما باش يكون عندهم دور في المباراه. يلزم يكونوا وفيقين يلزم يكونوا حاضرين باش يعاونوا اصحابهم. وبصراحه صحيح جوليبا فريق محترم ولكن النادي الافريقي عنده الامكانيات باش يروح بورق الترشح.
0: محمد ترى نتيجه طيبه النادي الافريقي ولا ممكن اهم نقطه نخرج بها انه النادي الافريقي كان فايق في الماتش وقت اللي قلب بونت ورجع
4: بالضبط خاصه بعد البهت هذيك نتاع الهدف فهمي الرياكسيون كانت معناها ايميديات. النادي الافريقي بعدها سجل هدف التعادل. شفنا معناها كما قلت لك معناها بعد 15-20 مينوت النادي الافريقي فهم لي بوين فور نتاع جوليبا وحاول يسكر عليهم حاول يستغل نقاط القوة نتاعو. شفنا كرة على العارضة يعني بعد الهدف التعادل متاع قديدة شفنا الأكسيون الأخرى معناها حتى في الكرات الثابتة واحدة ولا اثنين نادي الفريقي كان خطير فيهم. لهنا أكيد جدا نتصور شوط أول محترم بالنسبة للنادي الفريقي. إن شاء الله معناها يكمل على في السياق ذي وإن شاء الله يستغل الكرة والترانزيشن اللي بشي جيوه في أول شوط ثاني بشي يسجل الهدف الثاني اللي نتصور بشي يكون مهم جدا. ولو سجل هدف ثاني بشي سهل برشا اللعبة. كما قلنا العامل البدني باش يكون مهم جدا في المقابله هذيا لانه معناها الوقفه ولا طريقه اللعب مستحقه انك تضغط على المنافس انك ما تخليهش يلعب. الضغط لازمه لياقه بدنيه لازمه جري لازمه ديسبرينت ولهنا كما قلنا المعاوضين باش يكونوا مهمين جدا.
0: لو يلزم تغييرات محمد عبيدات الشوط
4: في الوقت الحالي معناها يكمل معناها الليكيب عاطيه ساتيسفاكسيون لكن اوفيرا ميزور نتاع المقابله معناها على حسب المستوى البدني اكيد جدا انه باش تكون فما تغييرات على المستوى الهجومي وعلى مستوى خاصه وسط الميدان زاد.
0: امير مع تغييرات مع بدايه الشوط الثاني ولا تستنى شوي؟
5: وذا اللي حسب من راهو احنا في الكروم ما فماش تغييرات. الناس كل دخلت الفستير معناها الملاعبيه كل المواد البدني دوك ما تصورش انه باش يصير تغيير مع بدايه الشوط الثاني. كما قلنا معناها انا نتصور انه زدام وخضراوي باش ياخذوا طونجو في المباراه هذيا. الوقت اكيد مرهون بالحضور البدني لانه زاد ما تعرف يلفو ان بو جيري مكي ولا خاص فهمي سامحني وانت المباراه تو النتيجه مساعدتك دونك نعرفوا لي ماهر بتتري خمم يقول لك نزرب نعمل شونجمون بعد فما لاعب اخر بدنيا معناها سورا مواندري دونك تصور ماهر باش يقعد يستنى في على مستوى الاجنحه شكون الملاعب اللي عنده حضور بدني اكثر ما بين الحرزي وكيزومبي وكيف كيف زاد في ثنائي خط وسط الميدان انه نتصور معناها سيدو خان صعيب ياسر وانه يخرج ما بين شريمي وكونتي كيف كيف شو قد يستنى ماهر شكون الملاعب اللي باش يقل المردود البدني نتاعه وباش يعمل التغيير معناها
0: بالضبط. اللحظات الاخيره مباريات البطوله المستقبليه بالمرسى مازال متقدم 1-0 على نجم النادي الساحلي بونتو نورماني في دقيقه 23 من الحمصوصه منهزم 2-1 قدام الملعب التونسي بونتويت عمر السميري 38 بن يوسف عدل للاستاد في 45 وانداي سجل هدف التقدم في 63 3-3 في ماتش الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين. كان صلاح البارومي تتحل النتيجه للمستير من الدقيقه 7 من بعد اتحاد بن قردين عدل النتيجه عند الغازي العيادي من بعد عبد البخوز زاد الاسبقيه في 45 تسمح لي سجل الثالث في 53 ومن بعد رجع الاتحاد المنسيري وذل الفريق عن طريق بوشنيبه في الدقيقه 60 واحمد بوسعيد سجل الثالث في 63. احنا نرجع ان شاء الله بعد الاخبار وبعد سبور اكسبريس راجعين لمتابعه الشوط الثاني ماتش النادي الافريقي ايضا تصريحات في المباريات الثلاثه كيف كيف تابعوا ماتش ترجي جيرزيس وفريق ديان بيرزا السنغالي راجعين بعد شويه.
11: ضيف نجوم بودكاست استبد 12 سبتمبر
12: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب ما عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم
13: تم تشويه كأس فريق. أنا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
12: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي مربحناش خرجنا بالدور الأول.
14: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.
15: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
16: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 17,853.8 مليون دينار مقابل 14,639 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرات عن المعهد الوطني للأحصاء، يعود العجز التجاري الإجمالي أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة والذي بلغ 8,930.2 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 4,544 مليون دينار. وفي المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا قدره 983.1 مليون دينار. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تقدر المساحات المخصصة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 204,000 هكتار، من بينها ما يزيد عن 150,000 هكتار من الحبوب تشمل القمح والشعيرة. وفي إطار التحذيرات للموسم، كشفت المصالح الفلاحية أنه تم وضع 63,000 قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، فيما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات من التربة والبذور لإخضاعها للتحليل، بما يساهم في تحسين جودة الزراعات والرفع من الإنتاجية. في تطورات الشأن الدولي، مصدر إيراني يقول لوكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء اليوم إن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، لكنه يضع الأساس الذي قد يتيح إعادة فتحه. والمصدر ذاته يضيف أن هذا الترتيب سيكون خطوة نحو ممارسة إيران سيادتها على المضيق، وأن إعادة فتحه تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة لشروط طهران. المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع يقول إن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف والصعدة وعمران وحجة. السلطات السورية تفتح اليوم تحقيقا للوقوف على ملابسات حريق اندلع في سجن مدينة عين العرب بالريف الشرقية لمحافظة حلب شمالي البلاد، وأسفر عن مصرع 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين. في الختام، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول إنه مستعد للقاء نظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي لم يحسم الكرملين مشاركة الرئيس الروسي فيها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس، باش نحكي على مقابلة البطولة وعلى كيف على نهائي بطولة فريق كرة اليد أواسط اللي تلعب حاليا ما بين تونس ومصر. لكن قبل البداية مع المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي كمل الشوط الأول من مباراته ضد جوليفا في باماكو في مالي متعادل 1-1. عباسكو يسجل هدف جوليفا في الدقيقة 17، دقيقة فقط من بعد محمد صادق قديدة يعدل النادي الإفريقي. نتيجة ممتازة جدا إلى حد الآن لممثل كرة القدم التونسية، تخدم مصلحة ممثل كرة القدم التونسية. في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم، دونك نادي الافريقي بعد شويه يبدا الشوط الثاني في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم الستة، انطلقت مباراه ديامبرز السنغالي ضد ترجي جرجيس. المقابله هذه ترجي جرجيس تشكيلته فيها سيف الدين الشرفي، صادق توج، سامبا ديوف، الحسيني توري، مختار بن زيد، جاسم الكيلاني، خليل قصاب، امير التجوري، دافيد روينغ نيانغي، حمدي العبيدي، وادي بجو الوزن. We'll be right back. بالنسبة لمباراة ترجي جرجيس ضد ديامبرز مش تكون منقولة على يوتيوب، مع الرابط متاع نقل التلفاز المقابلة هذه موجود على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي الجرجيسي. في البطولة مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة، المستقبل الرياضي بالمرسى انتصر على النجم الرياضي الساحلي في المقابلة اللي ما زالت كيوفيت. هدف المقابلة الوحيد سجله النورماني في دقيقة 23، أما الحمام سوسة انهزم ضد الملعب التونسي 3-1، وعمر السماري سجل هدف أمام الحمام سوسة في دقيقة 38، بعد فخر الدين بن يوسف سجل البقلاوة في دقيقة 45، أمدون داي في دقيقة 63 سجل الثاني، ويوسف السعفي من ضرب الجزاء في دقيقة 90+6 يسجل ثالث أهداف الملعب التونسي ليحققوا الانتصار لي في بطولة الموسم الحالي. والاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين مقابلة فيها 6 أهداف كاملة 3-3 التعادل. صالح البرهومي سجل هدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري دقيقة 7، بعد غازي العيدي عدى الاتحاد بن قردين في دقيقة 17، عبد الوهاب البخوش سجل الهدف الثاني لاتحاد بن قردين دقيقة 45، ودريس محيرسي زاد الثالث في دقيقة 53 لاتحاد بن قردين. بعدها يرجع الاتحاد الرياضي المنستيري دقيقة 60 رايد بوشنيبة يسجل الثاني، وأحمد بوعسيدة يسجل الهدف التعادل الهدف الثالث في دقيقة 63. المنتخب الوطني التونسي كرة اليد أواصت يلعب حاليا نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد في الكوديفوار ضد المنتخب المصري. شوط لولاني من المقابلة ما زال كيوفي، شوط لولاني وفي بتقدم المنتخب الوطني التونسي 14-11. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق ساندي سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed.
1: Samedi sport. Famille Balroumi.
2: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فيم في سام دي سبور. مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية نهاية المباريات الجولة الرابعة من البطولة, ومشي مباشرة إلى ملعب حمام سوسة نهاية المباراة بين أمل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي والملعب التونسي. نجيب عنده تصريحات بعد المباراة وفوز الملعب التونسي. مرحبا نجيب.
3: مرحبا بك. فهمي المباراة وفات 3-1, كانت فما ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة تحصل عليها اللاعب يوسف السعفي ونفذها وسجلها, ومحمد أمين الخميسي والتحصل عليها وجسمها اللاعب يوسف السعفي, وبالتالي المباراة وفات 3-1 لصالح الملعب التونسي. تحدث المدرب ملعب التونسي بعد المباراة, الحقيقة كلمة النادي الصحفي الخاصة بالمدرب الملعب التونسي, وأكد أنه عطى مريت الملعبية, قال الملعبية لا عملوا مجهود كبير برشا في مباراة كانت بدايتها صعيبة, تأخر في النتيجة بعد عودة برهن أنه فما قوة شخصية كبيرة للملعبية في انتظار فهمي مازلنا نسناو في وصول المويهبي وقدومه للندوة الصحفية بعد لحظات من توا ونرجع لك وقت اللي يكون فما حاضر يسلم.
2: به تطلب الخط نجيب, نمشي نعمل طلع لحميد في المرسى المنشدير وفي بانتصار مستقبل المرسى واحد شفر على النجم الرياضي الساحلي والانتصار مرسى الموسم هذا مع حميد الشويقي. حميد مرحبا بك.
4: مرحبا بك ثاني بسال, كان حكم مضى 7 دقائق وانتهى 7 دقائق بنفس النتيجه خايتنا فيها 1-0, فوز مستقبل مرسى هو فوز الاول لحق الفريق في الموسم هذا بعد زوز هزائم متعادل. فرحه كبيره كانت هوني في مستقبل بين جماهير ولاعبيه مستقبل مرسى ويقابلوا مشكله الاخرى, غضب كبير برشا من جماهير النجم اللي كانت حاضره هوني, فما بعض الجماهير دخلت تفرج في المباراة وغضب كبير من اللاعبية ومن الإطار الفني, كانت وجه لهم وجدي كشريدة وحكي معهم شوية وطلب منهم الاعتذار, لكن غضب كان واضح وكبير على اللاعبية على جماهير النجم الرياضي الساحلي. نحاولوا فهمي ناخذ عماد بن نسخة النهضة الصحفية وفيت تقعد معايا فهمي كوتش سمحني مباشرة مع مزيكا فهم كلمة سوية الوحيد, كما كنا حكينا قبيلة النتيجة حضرت الأداء حضر ونصورك راضي على مردود مستقبل مرسى.
5: صحيح معناتها بعد 3 لقاءات كنا معناتها قدمنا مردود ما نقولش كبير اما مردود مرضي, كنا نجمو ناخذ نقاط خير من هكاك. اليوم كانت حتمية 3 نقاط, هبطنا ضغطنا على النجم الساحلي, جاونا اكثر من فرصه, سجلنا هدف. الشوط الثاني بعد البدايه الاولى كل ما يتعدى الوقت كان الاولاد معناتها حسنا بالنتيجه, وخرنا اكثر واعطينا الكره للنجم الساحلي خاطر معناتها لازمنا نربحوا, ومعناتها انطلاقه باهيه معناتها بعد 3 ماتش اللي ما ربحناش, اليوم انتصار باهي كما قلت بالمانير وباللي تروابو
4: مشكور كويس سامحني. فهم يقعد معايا انطلق بركويني مدرب نادي الساحلي في نادي الصحفيه نخطو عليه ونسمعوا في شحن
2: رون تغيرت النتيجه في مالي 2-1 اللي بالملعب المالي تنجح بعد
6: شويه.
4: Vous comprenez un peu la colère des supporters tunisiens après peut-être quelques une victoire annulée des défaites.
6: Non, je comprends pas. Moi, je comprends ce que j'ai envie de comprendre. Je comprends qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de bâtir quelque chose. Maintenant, on perd un match, c'est sûr que tout le monde est contrarié, tout le monde peut être en colère. Maintenant, on est sur un projet. Moi, je reste fixé là-dessus, même si les matchs s'enchaînent et qu'il faut les gagner, bien évidemment. Mais après, moi, je vais continuer à travailler comme je sais le faire, comme je le fais avec mon staff, avec mes joueurs. On a encore beaucoup de travail à accomplir. On le sait depuis le début, d'accord? Donc après, chacun a l'opinion qu'il veut sur le match, chacun porte le jugement qu'il veut sur le match, chacun critique qui il veut. À la limite, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de trouver des solutions pour que mon équipe soit meilleure et qu'elle gagne des matchs.
2: Je crois que Hamid, nous allons à Najib. Avec ça, Hamid, je crois que nous allons à Najib. Nous allons à Najib. Nous allons à Najib.
3: مرحبا فهمي في اللحظات هذه باش نتلقى النادي الصحفي الخاص بمباراة من حمصوص من أبطوس ونسمع شلومي
6: ونسمع الملعب التونسي. الأولاد ما قصروش, عملوا كل اللي عليهم, ماركينا الهدف الأول, كنا نجم ندعموه بهدف ثاني وثالث نقطة للمباراة, يمكن يعمل الفرق اليوم تسيم الفرص. ملعب التونسي جاتوا أقل منا فرص ما كمش يجسمهم, احنا من حمام سوس عملنا أكثر فرص, بوزيسيون كانت أكثر لنا, نحن صناعة الهدف كانت أكثر لنا, انقصنا التسيم. اليوم كان جاي فما تسيم يمكن يكونوا 3 نقاط من نصيبنا.
7: الأولاد ما قصروش فرحان بالمردود يلعبوا به بالروح متاع المجموعة، لكن عنا برشا تصليح خاصة القدام في تقسيم الفرص. بالنسبة للأهداف اللي قبلناهم فيهم هفوات فردية اللي عادي زي يصير في الكورة، كما مهاجم يضيع رسراس ولا بينالتي، كما مدافع ينجم يزلق ساري. الأهداف ديما مبنية على الغلط، لكن المردود راضي عليه ولزمنا نديركو. عنا توا فترة طويلة نجم نحضروا فيها، تكمل المجموعة بنسبة 100% نحضروا في زيكما ومازال مشوار بطولة طويلة.
2: يعطيك الصحة نجيب، شكرا لك. شكرا لك نجيب، يعطيك الصحة على التخت هذا. مشكور حميد زادك فيه. وتابعت القاب تصريحات ماتش الاتحاد المنستيري واتحاد بن قادرين اللي وفات 3-3. أما الحمصوصة منهزم 3-1 قدام ملعب التونسي، وفوز المستقبل هذا بالمرسى نجم الساحلي وحسبير. تابعت شوية نعملوا قراءة في النتائج هذه. بالنسبة لمباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي، تغيرت النتيجة 2-1 حتى التوا يقبل النادي الإفريقي الهدف الثاني تقبل جيل بونتو تقريبا بعد 3-4 دقائق لعب انطلاقة الشوط الثاني. طبعا شوية نرجع بأكثر تفاصيل على لقطة الهدف والخطأ اللي صار في دفاع النادي الإفريقي. بالنسبة لترجي جزيز في السنغال مع ديان بارز متعادل 0-0 حتى للتو. مازال معكم في سامدي سبور، جاي بعد شوية.
8: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
9: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج، ورضا بالدويات السينو ملكونه وتكلم بالسيف وكذا يسخيبوه شرب. سليم شيبوب نجمش أقول لك أكثر من هكا، إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وأنا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا، واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
10: تم تشويه كأس فريقيا، وأنا يقول لك أنه بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
9: 94 شيبوب موجود، 94 بن علي موجود، 94 هذم الكل موجودين. شفي مربحناش خرجنا من الدور الأول.
8: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
11: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتكتشر. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
1: سامدي سبور كلها رسبت فامي برومي.
2: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في سامدي سبور. ومتابعة لماتش النادي الإفريقي جوليبا المالي، كما قلنا تغيرت النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني، أصبح فريق جوليبا متقدم 2-1. نحكيه على ما يقارب 52-54 دقيقة لعب في المباراة هذه. شنو صار محمد؟ كيفاش كانت عملية الهدف وشنو صار في دفاع النادي الإفريقي؟
12: بون جوليبا يعني عمل تغييرات ولا يلعب 4-4-2 معنا في الشوط الثاني. الكرة معنا كانت سونتر من الشيرة اليسار، المدافع تاع نادي الإفريقي عمل كنترول، معناه كان ينجم يديجاج الكره من الكره الاولى، لكن كانت فما مخالفه عليه ما زفرهاش الحكم، جات كره قدام المهاجم مسجل الهدف الثاني. الحقيقه الى حد الان معناه الزوز مهاجمين قاعدين مقلقين دفاع النادي الإفريقي، ولهنا لازم كوسوسوا الوقفه تتبدل، يعني ممكن اضافه مدافع ثالث تنجم تسهل الوضعيه ولا تلقى الحل للنادي الإفريقي، او الضغط لانه الزون دو بريس تحت برشا بالنسبه للنادي الافريقي، لازم يرجع يطلع يبريسي الفوق كما

0: في مع بدايه المباراه نونتام ما كانتش كيما يلزم في الشوط الثاني كيما 12 دقيقه الاولى نتاع بدايه المباراه. البلوك رجع طاح راو باش نقعدوا نكرروا في نفس الملاحظه نعرفوا بوتيتر بالكلام سهله معناها مش كيما تحكيها كيما تطبقها على الميدان صعيبه على الملعبيه صحيح تطلب مجهود بدني ولكن ما فهم حتى حل اخر. نادي افريقي اذا كان يحب يروح من مالي بورقه ترشح يزمو يطلع يزمو يضغط عالي على خاطر جولي با معناها سيوني كي برونابل كي تضغط عليها كي تبعد الخطر على المناطق نتاعك مي وقت اللي تاح البلوك تخلي الفريق هذا يلعب تخلي له شطر ميدان تتحط الكره لوتا بالنسبه لجولي با معناها فريق عنده بوتنسيال فني محترم برشا وقادر انه يقلق نادي الافريقي وباش يزيد يقلق نادي الافريقي اذا كان الافريقي باش يقعد البلوك تاعه. دونك في ساعه تاع نادي الافريقي يزمو يفيق من البهته نتاع لونتام اللي نفسها تعاودت ما بين بدايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني ويرجع يطلع البلوك نتاعه ويرجع يلعب لانه كي نادي الافريقي معناه بعد الخطر على المناطق نتاعه قادر وانه يقلق برشا جولي با كيف كيف يزم تصير معناها تغيير تكتيكي لانه توا جولي با معناها ولا يلعب زوز مهاجمين لو كيزم تكون فما معناها كسوة سيدو خان يرجع ديما بشيخه مهاجم والاتاكون كوتي بالون باش يكون مع الاكسيال اللي موجود في الكوتي هذاك وديما يقعد ان اكسيال ليبر بور لا كوفرتور خاطر كان باش تخلي معناها لي دوز اكسيو معناها اون دو كونتر دو لهنا جولي با باش يخلق لك عدة اشكاليات. دونك في ساعه يزم سيدو خان يتيح شويه دانكرون باش يعاون لي دوز اكسيو انه ياخذ لهم واحد من المهاجمين اكيد كيما قلنا معناها هذوما معناها وفيرو ميزو باش تفضل لهم يطرف ثاني تاع نادي افريقيا باش يفيق بهم مالوريزمون لونتام ما نعرفوش شنو الاشكال بدنيا بتتر ذهنيا ما نادي افريقيا عاود كرر نفس خطا نتاع بديت الشوط الاول ان شاء الله فيسا يعاود يفيق ويرجع للاقل شيء ال 20 دقيقه الاخرانيه اللي عملهم في الشوط الاولاني.
1: مشكلة لونتام ديما بنادي الافريقي اللي ما عاودناش بها محمد الموسم هذا على الاقل نحكيوا على المباريات اللي ناهم استثناء المباراه اليوم حسينا نادي افريقيا انه يبدا معناها بصعوبه المباراه باش
2: صحيح يعني الشوط الاول معناها كان بريسك معناها العشر دقائق الاخرانيين ضايع نتصور في الشوط الثاني كان المشكل ذهني انه كان فما ان بو ديكسيد كونفيونس خاطر نادي افريقي كمل الشوط الاول معناها هو مسيطر وكمل الشوط الاول مرتاح بريسك هذاك علاش نتصور دخل الشوط الثاني شويه ثقه زايده اكثر من اللازم هذاك اللي ما خلاش يعني خلى شفنا المشاكل اللي لقاهم في العشر دقائق الاولانيين. ان شاء الله يدارك نادي افريقيا ان شاء الله كما قلنا الزون دو بريس تطلع اكثر والافتكاك الكوره معناه يكون عالي اكثر باش نجم نادي افريقيا ان شاء الله يعدل في اقرب فرصه.
1: حتى التو كما قلنا النادي الافريقي منهزم 2-1 نتيجه تؤهل النادي الافريقي لكن ماذا بينا النادي الافريقي ما يقبلش اهداف اخرى وانه زاد نستناو رياكسيون كما ريناها في الشوط الاول ومجله المباراه واحنا قاعدين نتابعوا في الماتش هذا زاد كيف ترجي جرزيز متعادل 0-0 مع ديام بارز السنغالي شنو نجم نحكيوا امير على حتى التو على الاختيارات ايضا المباراه حتى التو بالنسبه للعكر
0: جرزيز بنفس الرسم التكتيكي فهمي اللي منذ سنوات معناها تو يلعب به تقريبا منذ قدوم انيس بوجلبان اللي هو 3-5-2 جرجيس من افضل الفرق تو في البطوله التونسيه اللي تتقن الديسبوزيتيف تكتيك هذا. بون اليوم اللي تعرفني جرجيس قام بثلاثه تغييرات اللي هما اديبو جو مكان كيباسوي تغيير حسب رايي معناها في محله مفهوم ياسر لانه كيباسوي شاهدنا مازال بعيد على مستواه بالاخص بدنيا يمكن رينا حتى بعض معناها الاكسيد معناها فما شويه كيلوات زايده عند الملاعب هذا. دونك اليوم رجع ديبو جولي نعرفوه معناها مصفر تقدم مردود محترم ومحترم جدا نفس الشيء تغيير في وسط الميدان التاجوري مكان جرتيلا اكيد لو جاكثر مشارك على ملاعبي اكثر دون لا ريكوبيراسيون بلوس دامباكت فيزيك نعرفوا جرتيلا لا باز يعني اتاكون معناها ريكونفيرتي لاعب وسط ميدان وما قصرش معناه يقدم بالخاص مباراه الذهاب مباراه نادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس قدم مردود محترم جدا ولكن اليوم الماتش يستحق بوتيتر ان فري ميليو تيران لي فكاك اللي عاون اكثر في افتكاك الكره في خروج الكره من المناطق الخلفيه. والتغيير الثالث معناها اللي هو بن كيلاني مكان ادم الطاوس كيف كيف معناه واضحه الفكره وانه اكثر سوليديتي على مستوى الدفاعي. بصراحة شوف يعني تحدثنا عن الفريق المنافس الترجي الجرجيسي قلنا سيون أكاديمي اللي فريق عنده بوتنسيال تكنيك محترم جدا ولكن راو الفريق هذا غادر البطولة راو الموسم الفارط إلى ريتي بيشي منعرفش شنو بالضبط

0: قانون، ولكن هو كمل البطولة في المركز الأخير. عنده بوتنسيال تكنيك محترم، ولكن بينقصوا برشا على المستوى البدني، تنقصوا زاد الخبرة، واللي قاعدين لاحظوا فيه توا تقريبا 25 دقيقة لاعب جرجيس معناها ويقف كوم يلفو، ما فما حتى فرصة تقريبا الفريق ديان بيرس، بالعكس زوز فرص، ثلاثة فرص كانوا زوز على إثر كرة ثابتة وفرصة أخرى على إثر معناها كرة في اللعب. جرجيس معناها إلي بكل صراحة منتشر كوم يلفو في الميدان، قاعد يفك في الكرة عالي، قاعد يفك في الكرة زادة كي تكون عند المهاجمين، والحد الآن على 25 دقيقة لعب نقولوا لي إن شاء الله جرجيس ما فما حتى اختار عليه وبش يروح إن شاء الله بورق الترجح.
1: سر بين ترجح جرجيس وديان بارز، النادي الإفريقي منهزم 2-1. بعد شوية راه في تغييرات تشكيلة ماهر الكنزاري، حمزة الخضراوي على ما يبدو أنه بشيخ
2: خضراوي وتيتيغو
1: لي معناها تخلي حسابات المدرب به. حسب رايك ايش يكون ظهر الحارزي باش يخرج كين زومبي باش يخرج حسب رايك محمد، ولا كيفاش تكون تغيير
2: الحارزي كين زومبي ولا الحارزي وكونتي ولا اي الحارزي وكونتي؟
1: هذو يعني تغييرات هجوميه دم
2: اكيد جدا، وخاصه شوف لانه صحيح الاجنحه مطالبين بالعمل الهجومي ولا، لكن العمل الدفاعي هو المهم، مهم جدا، لانه كما قلنا لاتيروم تاع جوليبا قاعدين يطلعوا ويعملوا في سوبيريوريتي نيميريك، سورتو لاتيرال جوش نمره 18 معناها ماتش كامل معناها قاعد يطلع لهنا، لي جوار دو كولوار هما اللي فيزيكمون قاعدين يجريوا اكثر، هذاك علاش يعني المخزون البدني نتاعهم يعني اكثر وحدين معناها قاعد ينقص، وهذاك علاش التغييرات ثلاثه تغييرات
1: كانغ
2: زاد معاه
1: معناها اللي القدامية كل باش تبدل
2: بالضبط كيما قلنا قبيله معناها سيتي بريفيو، لانه قلنا اللاعبين الهجوميين هما اللي باش يجريوا اكثر، هما اللي كسوا في البلوك ولا في البريس، دونك نتصور ذاك علاش ماهر كنزاري باش يعمل تغييرات هذو
1: باه تنسني ولا تغييرات وقراءه في التغييرات هذه نتاع النادي الافريقي. اذا زادك كيف راه بعد باش نعلقوا على نتائج البطوله اليوم، اذا كانت فرصه خطيرة على دفاع النادي الافريقي والحارس مهيب شامخ كان حاضر في الكره الأخيرة. أخيرا هذا كل نرجع نعلق عليه بعد شوية، مازلنا معكم في سندي سبور.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر،
4: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكونه ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش أقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا عارفوا ملي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
5: تم تشويه كاس افريقيا، معناها يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
4: 94 شيبوب موجود، 94 بن علي موجود، 94 هذم الكل موجودين، شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
3: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
6: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك؟ ولا تحب تدخل عالم الاندستري؟ ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24-102-103. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر، لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم، وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
7: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
6: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
7: ايه قلتني كده
6: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا اف ام في سام دي سبور. ما زلنا متواصلين معاكم نحكيوا على ماتش النادي الافريقي وجوليبال المالي. باقي النتيجه 2-1 حتى التوا لفريق جوليبال المالي. تقريبا نحكيوا على 65 دقيقه لعب في المباراه وتغييرات في تشكيله النادي الافريقي. دخول تيتيغو، دخول خضراوي، ودخول انكينغ مكان كل من الحرزي كينزومبي وصادق قديدا، ثم لتغييرات تشكيله النادي الافريقي لمنهزم 2-1. وذاك النادي الافريقي كان كمل الشوط المتقدم متعادل 1-1، ومع بداية الشوط الثاني في دقيقة 50 قبل الهدف الثاني نتيجة تؤهل النادي الافريقي. لكن ما زالت المباراة وما زلنا نستناو في ردة فعل أفضل من النادي الافريقي في الماتش هذا. بالنسبة لماتش ديامبارز وترجي جزيس، التعادل 0-0 بين الفريقين، ونذكروا ترجي جزيس متقدم في الذهاب 3-1، وحتى تو في مباراة ترجي جزيس جات عديد الفرص وما حولهمش الأهداف، وإحنا قاعدين نتابع في مباريات هذوما. زاد كيف باش نعلق على مباريات البطوله اليوم، واول فوز للمرسى، اول فوز للملعب التونسي، انتصار المرسى اليوم على ليتوال. امير كيفاش تقراه؟ وغضب جماهير ليتوال على المدرب براكوني. براكوني في تصريح اللي كان معنا في المباشر قال انا نخدم في خدمتي، كل واحد كيفاش يراه، لكن هذا هو المطلوب مني. المرسى عماد بن يونس يتنفس السعداء بعد الهزيمه الاخيره ضد الترجي. كيفاش ريت النتيجه هذه؟
1: والله قبل النتيجة التصريح أنا شدني شوية، مع التوازية تقريبا المرة الثانية اللي براكوني يتحدث بانتون حسيته فيه شوية تعالي، معناه فاهمي بكل صراحة. ما أنت مدرب وأنا شخصيا معناه مدرب اللي تحدثت عدة مرات وقلت نجم الافتتاح اللي ربح مدرب الموسم هذا ويزم يحافظ عليه. أوكي توي بو أن بروجي، أوكي وريت معناه كسوة في الفترة اللي خليت فيها الترجي ولا حتى مع بداية البطولة، معناها حاجات باهية وحاجات تخليك قلوا احنا تخدم مرتاح، ولكن اللوتون بتاع التعالي ده نجم زيدي وتر الأجواء، ما فهمش علاش. او شوف
0: علاش وصفته التعالي ما نجمش يكون واقع وصف الواقع في
1: واقع. واقع اما مش بالطريقه نتاع انا معناها بون ما قال قراش نسيت الكلمه مقام دي قال جو مون فو انا دي زافي ماشي حلوه برشا. معناها انت كمدرب ما تسمعش لاراء، يزم زاده هو وهو يعرف اكيد، ولكن موجود في النجم الاساسي نعرفوا لي الواقع توا تاع ليتوال بعيد على قيمه النادي، نعرفوا لي المجموعه الحاليه ونجم الافسي يعني في ظل الصعوبات الماديه وما عملش انتدابات، وصيف كامل التركيز كان على الامور الماليه والامور الاداريه اكثر برشا من الامور الفنيه. مي دي مجمور ليتوال يحب يرى فريقه ينتصر، يحب يرى فريقه موجود، دونك دو تون زون تون زاد يلزم نتفاهموا الجماهير هذا اللي بعيدا توا على الكره فاهمي معناها ضحات وعطات الفلوس وعاونت ليتوال، دونك يلزم زاد نتفاهموهم شويه، مش معناها متفاهمين اللي هو واقع، ما يلزم نتفاهموهم شويه ونبعدوا شويه على التصريحات اللي هي متشنجه. بصراحه شاهدنا احنا الشوط الاول المرسى كان افضل معناها بكل صراحه. المرسى كيما قلنا فريق الموسم هذا انا حسب رايي معناها باش يكون معناها عنده كلمه في البطوله وقادر، وانه معناها يتمركز في مركز ممتاز برشا بارابور الكاليتي دو ليفيكتيف اللي عنده بارابور المدرب اللي عنده، اللي هو اليوم اصبح معناها قولوا احنا عنده خبره كبيره في البطوله التونسيه ونجح تقريبا في المحطات اللي تعدى بها الكل. ليتوال حاول في الشوط الثاني ما شاهدناش احنا صحيح مباراه، ولكن ليتوال قاعد مع براكوني يحاول يلعب يحط في كرة لوتا يدرش في وسط الميدان، فما زوج اشكاليات كبار بالنسبة لي أنا في النجم قادة الساحلي على المجموعة اللي يمتلكها حاليا. ثنائي محور دفاع الأجنبي حسب رأيي أنا ماهوش في قيمة النجم قادة الساحلي، وهذا شاهدناه منذ المباراة الأولى في رات ضد الترجي مع غياب مهاجم بالنسبة للنجم قادة الساحلي. دوك يزم جمهور صحيح نتفاهموه زادة، لكن زادة هو يزم يخفف ضغط على المجموعة اللي عنده، ويلزم من توا فهمي التفكير في معناها انتداب على الأقل مدافع باش ما نقولوش زوز ومهاجم نجم الساحلي. وراو نرجع ونقول ما هوش لازم امكانيات مادية كبيرة. اليوم احنا قدام مباراة ترجي ضد الجرجيسي فهمي معناها بصراحة تحية كبيرة للهيئة المديرة والإطار الفني في ترجي ضد الجرجيسي والناس اللي قاعدة تعاون في الفريق هذا على مستوى الانتدابات، لأنه الأجانب اللي موجودين على ترجي ضد الجرجيسي أجانب على مستوى عالي محترمين. كي تشوف لي دوز أكسيو تشوف أدي بوجو معناها بكل صراحة جانب محترمين ومحترمين جدا وقاعدين يهزوا في الفريق القدام. ليتوال هذا شنو لازمه يعمل حسب رأينا؟ لجانب الكل تقريبا ما همش في حجم النجم الرياضي الساحلي صحيح
0: نعرف النجم الرياضي الساحلي
1: بو نعرفوها ما احنا فيهم شكون كان في فرق اخرى. شوف صحيح الامكانيات الماديه في النجم اليوم ما تسمحش باش تدب ملاعبيه معناها بمبالغ ماديه كبيره، ولكن تنجم تجيب ملاعبيه شبان، تنجم تجيب ملاعبيه بتاتر من من من بطولات ولا من جنسيات ماهيش الكامرون وماهيش نيجيريا وماهيش كوديفوار، ولكن تلقى حاجه مخير هكا باعتبار وانه اسم النجم الرياضي الساحلي زاد ينجم يغري بعض لي جون جوار اللي يجيو باش يعملوا اكسبيريونس ليتوال ومن بعد يحترفوا. هذه النقطه بشكون مفصليه في في موسم النجم الساحلي، دونك من هنا لفتره الانتقالات جاء ليتوال عنده وقت باش يتبع باش يكلم باش يخدم شبكه العلاقات السكاوت اللي عنده باش ان شاء الله يحاول يجيب اجانب خير برشا من الموجود حاليا.
0: اهميه الانتصار بالنسبه للمرسى محمد بطوله الماضي نذكر
2: مهم جدا للاجواء العامه، مهم جدا للثقه، معناها شوف الهدف معناها كانت اكسيون تيب معناها ريلاسيون ما بين الحمروني كلوار يسار دخل معناها بالوسط الميدان باس معناها في الانترفال بين الاكسيال والارير للي دروا اللي هو في راس عيفية باس للاتاكون، يعني كانت ريلاسيون بين التروز اتاكون والهدف. صحيح معناها مستقبل مارس عمل ليفكتيف محترم ومحترم جدا السنة، يحب له شوية وقت يعني باش يلقى الفريق معناها الاكيب تيب نتاعه. نتصور الماتش هذا معناها والانتصار هذا باش يخلي الفريق يشد ثنيته معناها ويخدم في اكثر اريحية بعيد على الضغط. في المقابل النجم الساحلي معناها خاصة معناها من أهم الاستنتاجات أنه النجم الساحلي ما صلحش نقطة الضعف الكبيرة اللي كانت عامناو اللي تشكى منها ليه هي محور الدفاع الحقيقة. يعني ديارة معناها ماذا يفسر عليش الترجي التونسي معناها بعد ما درب معاه شهر ولا شهر ونص وما يخذيهش، يعني ديارة اللي عامناه معناها يلعب الديفونسة 3 سيزون كاملة على مستقبل سليمان وين يلعب في الديفونسة 4 يلقى روحه ضايع كسوا على البلاسمون كسوا كوفرتور متويل وخاصة خاصة على مستوى الرولانس. أنا في فريق كما النجم الرياضي الساحلي كان لي دوز اكسيو على مستوى الرولانس يكونوا ضعاف برشا يخليك معناها تتعب برشا معناها في مستوى صنع اللعب. حاجة أخرى معناها شخصية الفريق إلى حد الآن يحب لها وقته ذي صحيح وبراكونية، يعني أنا معناها ما نشطرش أمير في كلامه لأنه براكوني يقعد مع الهيئة وليز أوبجكتيف والبروجي اللي حكي عليه معناها أكيد جدا أنه نقاط فما نقاط فيها معهم مع الهيئة. صحيح فما الجمهور يحلم معناها أنه يشوف فريق يلعب على يلعب على الألقاب ويلعب على المراتب الأولى، لكن في المرحلة ذي مازال بعيد شوية النجم الرياضي الساحلي. أكيد جدا أنه بشوية بشوية الفريق ينجم يوصل معناها المراتب الأولى، لكن في الوقت الحالي مازال بعيد شوية خاصة مع الضعف الكبير على مستوى الدفاعي اللي لحد الآن نادي النجم الساحلي في ثلاثة مقابلات قبل فيهم هدف.
1: معاك أنا محمد على مساوي الزوبجكتيف وسيرتين مو هو كقاعد الزوبجكتيف كان واضح بالنسبة للبراك اليوم اكثر تشكيله ليتوال معناها 60% من مركز التكوين، دونك يلفا ديكوفرير اش عنده في الليجون باش يعمل رابور نتاعو باش العام الجاي يعملوا الانتدابات بارابور للنقائص اللي هو باش يشوفها ومع الكوميسيون تكنيك اللي عنده. انا نحكي كل ما تصير هزيمه مثلا ولا فوبا يخرج هو يقول انا شوي شوغان بروجي وما يهمنيش العباس، هذا زايد معناها انت
0: يمكن وقت هو كمدرب
1: يحل المباراه وفيه فاهم عايش تحكي معناها شاك فوا باش تقول راني انا شوي بوغان بروجي باش يزيد يوتر الاجواء مع الجماهير. هذا شنو نقصد انا خاطر كيما قلنا جمهور ليتوال مهما يعرف راهو اكيد جمهور ليتوال يعرف الواقع ويعرف اللي ما عندوش فريق اليوم قادر باش يهز بطوله ولا باش ينافس على بطوله، اما ديما باش يقعد كيلكو بار ما يقبلش الواقع هذاك. دونك ساعات يلزم زاد في لي ميساج نعديهم للجمهور نكونوا شويه اهدى من هكا بارابور لهذا شنو نقصد انا معناها ماذا بيه براكولين بعد شويه على التصريحات اللي بتتر تنجم تشنج جوي وتنجم تخلي شويه غلط
0: ولا تفهم ولا
1: وتنجم تخلي شويه يخدم في وضعيه مريحه. ما انت لعبت مباراه حل المباراه وكهو معناها مسالك حد على البروجي معناها السؤال اللي وجهه الصحافي ما كانش على البروجي، السؤال اللي وجهه الصحافي على
0: الهزيمه وغضب الجماهير. صحيح بها ثم ضرب جزاء للاسف ضد ترجي جرجيس سيف الشرفي قدام لاعب ديان بارز هاجت ضرب الجزاء في تقريبا 39 دقيقة لعب في الشوط الأول. ديما نذكروا جرجيس فايز في الذهاب 3-1. أيضا بالنسبة للنادي الإفريقي وجوليبا باقي النتيجة 2-1 حتى التوا، نحكيه على ما يقارب ال 75 دقيقة لعب في المباراة هذه. نستنى تنفيذ في ضربة الجزاء بالنسبة لترجي جزيز مع صيف الشرفي اختصاص ضربات جزاء ربما يكون تصدي زادك في كيف نادي الفريقي بعد شوية زادة أيضا تغييرات أخرى في التشكيلة أيضا هدف تعادل نادي الفريقي هذه حاجة به هدف التعادل اللي هو نقوله معناها يهني كومبليتمون نادي الفريقي على المباراة متاعه حاجة ممتازة ممتازة جدا نادي الفريقي اللي يرجع
2: شفت
0: يعدل 2-2
2: التغييرات خاصة كما قلنا معناها فهمي المخزون البدني معناها دخلوا معناها دي جوار فري خليه معناها الفريق
0: تادوسن كانغ مركز البونتو تادوسن كانغ مركز البونتو وجرزيس يقبل الهدف به برشا معلومات جات فرد وقت ومستمعين باش ما ندخلوش بعضهم النادي الافريقي يصبح متعادل 2-2 مع جوليبا المالي مهمة تعادل النادي الافريقي بونتو عن طريق تادوسن كانغ وترجي جرزيس اصبح منهزم بنتيجة 1-0 محمد خليك تعليق على الهدف
2: قلنا الهدف كانت كرة طويلة تيتيغو رغم قصر قامته معناها طلع في الدويل وخذاه هو الكرة ديفياسيون لتادوسن كانغ معناها شفنا عمل كنترول رونتير قاروح وجه لوجه عرفش يبلاسي معناها هدف باش يعطي برشا كونفيونس لتادوسن كانغ معناها في شامبيونا كان يلعب فيه في تيران كان يلعب فيه ومره اخرى التغييرات ماهر كانزاري تعطي اكلها يعني تيتيغو بالاسيست وكانغ بالهدف والحقيقه معناها سو لو بلون تكتيك ماهر كانزاري الى حد الان دقيقه 77 درس تكتيكي في المقابله ذي في التعامل مع لي تون فور ولي تون فيبل تاع المقابل
0: هو التغيير باش يصير خلينا ناخذ راي امير في البونتو تاع النادي الافريقي
1: كما قلنا ماهر عايش المباراة هو فاهم يعني تحدثنا حتى النقطة اللي كنت انا ومحمد ونسيست عليها انه يطلع البلوك الراو في ماهر ديما ما يركحش عليني طلع ما كما قلنا راو باش يفهمونا سيدة مسامعين سهلة باش تقولها طلع البلوك ما باش تبقها على الميدان صعيب شوية مع المجهود البدني ماهر فيق بالنقاط ضعف الجولي با يعرف انه الفريق هذا يزمك تطلع له عالي وتضغط عليه عالي باش ما تخليهش يلعب لو كذلك علاش خرج لي تروا زاتاكون لانهم قاموا بمجهود بدني كبير اللي هما الحرزي قديدة وكيزومبي ودخل ثلاثة مهاجمين الاخرين اللي هما تيتوغو كانغ والخضراوي رينا ملي دخلوا ثلاثة هذوما رجعت تبدلت المباراة مع تقريبا رينا نفس النار الشوط الاول تعاود ثلاثة قاعدين يضغطوا عالي ما خلاوش جولي باي يحط كرة لوتا ويلعب ولا جولي باي يطول في الكرة ونادي الفريقي لهنا يرتاح ولين جاء الهدف معناها اللي عمل
2: من اللي صاروا تغييرات معناها امير جوليبا ما وصلتش
1: جوستومون رجعت فضلت معناها رينا الشوط الاول تعاود معناها فاهمي ونطام خايبه من بعد يصير السلاح والملاعبيه يدخلوا اكثر في المباراه زاده يمكن ياخذوا اكثر ثقه يرجع نادي الافريقي يحط معناها هو المسيطر يولي على المباراه لهنا معناها توا عمل زوز تغييرات ماري لايتي وبليجي باش يخرج تيتو باش يخرج معناها باش يدخل بوعبيد وزادام معناها لاعب ثالث في المحور لانه كما قلنا
2: زعلوني زاد تضرب هذاك عليه خرج
1: اي دونك بوعبيد
0: خلى على اليمين
1: خلى على اليمين ما باش يكون اكثر زاد لاصق للمحور لانه جولي با يلعب اون 4-4-2 وزادام تقريبا
2: مكان
1: كونتي الان كونتي معناها دونك هذوما تغييرات احنا اللي قلنا ديجا باش يكونوا موجودين توا في 80 دقيقة لعب نتصور 2-2 نادي الافريقي طمان على ورق ترشح بيان سور ما يزيدش يصير لوراشمون في العشرة دقائق الاخرانيين والفو كونتي 5-6 دقائق زادة نتاع وقت ضايع باعتبار التغييرات الكم الكبير تاع التغييرات اللي صار من زوز فرق دونك ما زلت 15 دقيقة على النادي الافريقي باش يروح بالورق ترشح مي فما ملاحظة فهمي في المباراة هذه معناها رينا انسرتين فيبريليتي في الاربع مدافعين تاع نادي الافريقي معناها المهاجمين قاعدين يقوموا بدورهم في الضغط لانه مش كل كره زاد المهاجم باش يفك له الكره مي رينا لا وين جولي با وصل 30 متر الاخرانيين شويه الامور ما كانتش منظمه ما بين الاربع مدافعين ما فماش اخطاء فرديه مي فما اكثر مونك نتاع اوتوماتيزم ما بين الاربعه فماش برشا هارموني مارينيش زاد سيرينيتي كبيره من الاربعه وحتى مش شامخ في بعض الكرات اللي كان ينجم يخرج ويعاون اكيد ماهر باش يتفطن للنقطه هذه وعنده وقت باش يصلحها من هنا للمباراه مازيمبي.
0: اثنين سنين بنادي الافريقي وجولي بال المالي ديان بارز متقدم 1-0 على ترجي جزيز بعد شويه راجعين.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
4: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج وريناه بالدويات سينو ملاكوين ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك اكثر من هكا اجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقائه وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم
5: تم تشويه كأس فريق. أنا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
4: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الأول.
3: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
6: Calypso. Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Samedi Sport. Kounar Sept. Fami Baroumi.
0: زلنا معكم في سامدي سبور. النادي الافريقي متعادل 2-2 مع جوليبا المالي. نذكر بشريط الاهداف النادي الافريقي كان قبل هدف الدقيقه 17 قديدة عاد النادي الافريقي في 18 من بعد جوليبا ياخذ الاسبقيه في 50 وان كانك في الدقيقه 75 يعدل النادي الافريقي. ديان بارز متقدم 1-0 على ترجي جرجيس واحنا قاعدين نتابعوا في المباراه هذه وقاعدين نحكيوا على مباريات البطوله. باش نحكيوا على ماتش لانه جينا منه تصريح ماتش الاتحاد المنستير والاتحاد بن قردين بالتعادل 3-3. رومان فولس مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري تصريح لسامي اسطنبولي مراسلنا في المستير حكى في عدة نقاط حكى على تنظيم على البلدية برشا كلام قالوا خلنا نسمع شنو قال مدرب الاتحاد المنستيري.
7: Et tous les joueurs ne sont pas enregistrés, c'est faux. Il y a 4 joueurs qui me viennent en tête comme ça qui ne sont pas enregistrés, qui sont deux joueurs de très grande qualité. Un latéral, un défenseur central qui est peut-être notre meilleur défenseur central dans la relance, un meneur de jeu et un ailier. On ne refera jamais le match, mais je suis convaincu que s'ils étaient là, personnellement, je suis convaincu que c'est un match qu'on gagne avec beaucoup plus de maîtrise. Je suis convaincu qu'on prend pas certains buts, mais je suis convaincu que dans l'efficacité, ça nous aurait beaucoup apporté aussi, dans la dernière passe ou dans la finition.
8: Tu peux céder le nom ?
7: Non. Si vous les voulez, demandez à d'autres personnes qui seront en mesure de vous les donner. Maintenant qu'on a dit ça, on est au match 3. Je pense qu'au match 3, on est en droit d'avoir tout notre effectif. Je pense qu'on a assez fait d'efforts. Je pense qu'on est mi-septembre et qu'on n'est pas tous les joueurs. C'est pas normal. J'ai la chance d'avoir un staff qui travaille très bien. On a un groupe qui travaille très bien. Personne ne se plaint. Même les mecs qui n'étaient pas enregistrés depuis les deux premiers matchs, personne n'a rien dit. Ils travaillent. Ils attendent. Mais ça commence à être long. Ça commence à être long et on perd des points qu'on ne va pas perdre.
8: C'est la faute d'équipe.
7: De demander à certaines personnes. Moi, j'ai pas. Je cite personne. Je vise personne en particulier. Je fais un constat de la situation. C'est tout ce que je fais. Moi, je dis que j'aimerais avoir tous les joueurs parce que je sais que ça nous permettrait de gagner. Moi, je veux gagner pour faire plaisir aux supporters et faire plaisir au club. C'est un club qui le mérite. C'est des supporters qui le méritent. J'ai rarement vu des supporters comme ça. J'ai rarement vu ça. Et je pense qu'ils méritent mieux que ça. Je pense qu'à tous les étages, il faut qu'on se mette à niveau. Parce que si on le fait, on a la possibilité, à mon avis, de faire quelque chose de bien dans le championnat. On a la possibilité, si on a tout le monde, et si on travaille tous comme il faut, on a la possibilité de battre tout le monde, domicile ou extérieur. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'on se mette à niveau maintenant. Sinon, bah, ça sera une saison moyenne, parce qu'on travaille de manière moyenne. Mais si on se met à tous travailler dans le bon sens comme il faut, ça sera une saison positive. Dernier point, vous me direz si j'ai tort, hein, vous regarderez vous-même. Le terrain, quand vous êtes venu il y a deux semaines, je pense que vous avez vu que c'était un terrain peut-être le meilleur du pays. Peut-être 8 sur 10. Aujourd'hui, on est sur un terrain, quand vous démarrez le match, à 5 sur 10, 5,5 sur 10. Pourquoi ? Ça fait deux semaines. J'entends qu'on n'est pas propriétaire du terrain. Je comprends. Ça appartient à la municipalité. Mais j'aime à penser qu'on est l'équipe de la ville, quand même. On est chez nous. On représente la ville. Quand je vois qu'une équipe extérieure de l'étranger vient s'entraîner pendant deux semaines ici, à coup de séance de 2 heures tous les jours, et nous fracasse le terrain comme ça, pour une équipe qui essaie de jouer au foot, c'est dur. C'est dur. Et je pense que c'est un gros problème. Je pense qu'avec un meilleur terrain, les équipes qui viendront ici auront beaucoup de mal à nous prendre le ballon. Je pense qu'avec un terrain comme ça, on s'expose à des contres et c'est pas normal. Donc je pense que ça serait bien qu'on soit aussi protégé là-dessus. Le terrain, on a des problèmes comme tous les clubs. On n'est pas parfait. On a des forces, on a des faiblesses. Mais une de nos forces, c'est le terrain. Ça serait bien qu'on la garde.
0: رومان فولز مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري يحكي على المباراة على النقائص العديدة اللي يعاني منها. قال كان الملاعبين جاءوا مؤهلين, معناه نحكيوا على أداء واختيارات أفضل من هكا. والنقطة المهمة كانوا تشكوا من أرضية الميدان وقال أنه أسبوعين التالي الملعب كان ممتاز. في الأسبوعين هذوما تدرب تعدد أعداد الفرق الأجنبية اللي هلكوا الميدان وقال المفروض كان جاي الميدان جيد باش تلقى ظروف خير من هكا. اللي هو تصريح ربما ما تعودناش به نعرف محمد يهاجم
2: بون رمي الكورة لهي المديرة. شوف أي انترنور راهو أمير معنى خدم معنى هو باشر أنك تحضر السيكل متاعك ولا ليزونترينمون متاعك ولا الجمعة متاعك على تشكيلة وبعد جي ليلة الماتش ونهارة الماتش شدنا حاله 3-4 لاعبين معناه هو قال زد 3-4 لاعبين دو كاليتي منهم الأكسيال اللي يقصد فيه بقديدة متاع المنتخب الأولمبي لهنا رمي الكرة الهيئة المديرة الحقيقة معناه خطرة هنا ساعات الهيئة المديرة ولا الجماهير بعد في الأخر ربش يهزها ويهزها المدرب معناه ينسيه ولا شكون مش كاليفيه وشكون كاليفيه حاسم المدرب على النتيجة وهذا حقه حقه قال أنا عندي افكتيف محترم قال أنا كي نبدأ كامل قال قادر أن نفوز على أي فريق سواء في تيران بتاعي ولا البرة وهذا حقه نتصور معناها نقطة مهمة جدا والهيئة المديرة متاع الاتحاد المنسيري معناها كان الحقيقة معناها سنة روزيم جورنيك الجولة الجاية تكون تكاليفي جوارتها الكل. النقطة الثانية متاع الميدان هذا معناها مشكل كبير في كل الملاعب التونسية وكل الأندية التونسية هو صحيح معناها السنترال معناها مجعول خاصة للمقابلات أنك ترينا فيه سبع وعشية معناها بندون دو سمين أكيد جدا اللوكاليتي متاع البلوز بش تهلك مع فريق يحب يلعب كورة ويكيب تكنيك تحب تلعب كي تلقى ترى مش باهي بش يعطلها بش يعطل لها معناها تدرج بالكورة ونتصور معناها صحيح ساعات نقولوا المدرب هذا يتشكى برشا ولا تعليت ما الحاجات اللي حكي فيهم حاجات واقعية ونتصور وعنده الحق.
0: أمير لو أنه ماتش نادي فريقي توقف حاليا احتجاج مسؤول نادي الفريقي على رمي البنك متاعهم ومش في وضعية آمنة باش يتبعوا المباراة الملاعبين الكل موجودين في وسط الميدان في انتظار كونه يتم معناها تنظيم الأمور في ملعب مباراة ترجي جرزيس وديان بارز كملوا الشوط الأول تقدم ديان بارز 1-0 هذه الصورة حتى التو. أمين خليك تعلق على رومان فولس مدرب المستير.
1: والله نبدأ منين كمل اللي نعرفوه احنا فهمي حتى كي يجي فريق معناها ما يخش سنترال معناها سباح وعشية وديلة سباين معناها احنا قبل حتى هو ساعة فريق تحادي الرياضي المستيري ما يتبرنش راه في سنترال وقبل حتى كنا نمشيو منتخبات تواست ولا منتخب الأولمبي يعطيونا سنترال حصة ولا اثنين ونحكيو على ماتش معناها تاع كاليفيكاسيون اوفيسيال مش مباراة ودية ما تخوش سنترال نترينيو في الانيكس ناخذو سنترال حصة اثنين ماكسيموم ثلاثة نحكيو على 10 ايام دونك اليوم انت زاد مدرب تجي جمعتين تعمل له 20 حصة في الميدان نتاعو حسب رايه هو خطرة معناها يهبط اليوم يلقى التيران ما يساعدوش فالحال بصراحة خطأ كبير قامت به البلدية والمسؤولين على المنشآت الرياضية في المستير وخطأ مش مفهوم. بالنسبة للشترلول تاع تصريح نتاعه أكيد معناها عنده الحق معناها يقول لك وتحدث على عدة نقاط هو اللي بتاتر العباد ما تفهمهم شو الحاجة هو يخدم ما يعرفش على روحه تشكيلة باش تبدأ به وأكيد ديما فما وعود هاو باش يحضروا هاو باش يحضروا وبعد في الأخر ما يحضروش فما اشكال اخر اللي تحدث عليه هو قال لك الملاعبيه اوكي قاعدين يخدموا يسون ديسبليني يسون امبليكي مي بدات تقلق العباد وهذا عنده فيه حق لانه اي ملاعب يجيك انت ديب يحب يلعب دونك تقعد توعد فيه انت كل جمعه من بعد حتى في التمارين باش تولي الامور ماهيش كوم يلفو الكاليتي دونتريمون والامبليكاسيون تاع الملاعبيه هذوما ماهيش باش تكون كوم يلفو باش تاثر على السيونس كامله دونك هنا مدرب معناه بكل صراحة عنده حق في اللي يحكي فيه قال لك أنا حذر لي ملعبيتي كل الناس كل زي ما تخدم أنيفو نجموا نربحوا أي منافس نجموا نعملوا عام كبير سينور أنا باش نعملوا عام متوسط هذا مثلا تصريح متزن قال فيه كل شيء احترم فيه الناس كل اليوم الهيئة قدام مسؤوليتها باش تكاليف في الملعبية والهيئة زادها قدام مسؤوليتها باش تضغط مع البلدية بالنسبة للصيانة وبالنسبة لحماية الملعب اللي هو كسوة تلعب فيه المستير ولا حتى المنتخب ساعات يمشي يتنقل بشي يلعب فيه
2: دونك فما تورنوا يناف من تحت 17 وتحت ال 20 مشيت لعب
1: تحت ال 20
2: مش تلعب في ملعب المستير
1: اشكال كبير مع يزم بلدية المستير زاد تحمي روحها وتحمي الملعب نتاعها
0: به ثم الاعتداء على ياسين مريح
2: ثم اصابة حد زاد من
0: ثم اخصائي العلاج الطبيعي في نادي الافريقي تعرض للاصابة ثم رمي بالمقذوفات على بنك النادي الافريقي
2: والجماهير ظهر لي حتى الجماهير
0: هذا كله بتبيع امام مراقب المباراة المباراة متوقفة بين النادي الافريقي وتجريبا المالي لاعبين الافريقي ما همش راجعين لارضية الميدان نذكر نتيجة حتى التو 2-2 نتيجة تؤهل النادي الافريقي للدور القادم لكن ديما نحكيه على سلامة الوفد التونسي والملعبية التونسة والمجموعة الكل ككل اللي موجودين على البنك وعلى حافة الميدان وعلى أرضية الميدان في وضع غير آمن بالنسبة لهم وحسب نشوفه ثم إصابة ياسين مريح على مستوى الرأس كيف أخصائي العلاج الطبيعي الحكم مباراة واقف يستنى في كيفية تثبيت العودة المباراة ولا يأخذ قرار بإيقاف الماتش هذا, وأيضا يعاقب الفريق المالي على الاعتداء اللي صار لبنك النادي الإفريقي. وكيد نستنى وتصاور لي تبين الشيء هذا, لكن واضح كونه مسؤولي ولاعبي نادي الإفريقي في وضع غير آمن في الملعب بأنه صار الاعتداء عليهم ببعض المقذوفات وغيره من جماهير فريق الملعب جميل الملعب فريق جوليبال المالي حتى التوا في الماتش هذا اللي 2-2 حتى التوا. ناش محمد قاعد تشوف معي في صور, خليكم تعليق معي غير
2: إصابات يعني كسوة في البنك ولا حتى ظهر لي فما خسارة انسيدون في الجرادان بين جماهير جوليبال وجماهير نادي الإفريقي والماتش متوقف إلى حد الآن. إن شاء الله معناها المقابلة تكمل معناها ونتصور وقفة هذه ما هيش في صالح نادي الإفريقي, لأنه يعني الماتش ماشي وبشيوفة وكان معناها النادي الإفريقي هو شد الريتم. إن شاء الله بعد الحكم ما كان ما وقفتش اللعبة, إن شاء الله ما يزيدش برشا وقت ضايع.
0: أمير إصابة مريحة ثم إصابة على مستوى الرسم مريحة,
1: هو مفروض معناه القانون يقول أنه مدة زمنية من عرش 15 دقيقة ظهر لي دونك الحكم يزمه يستنى بالقانون هذا. يوم بعد إذا كان معناه لجنة التنظيم والأمن وما نجموش يسيطروا على الوضع في الملعب فهو بشيخ القرار, ما نتصور وأنه بالقرار شكون هو موصلت اللعب دونك يزم ملاعبين نادي إفريقي يقعدوا معناها مركزين ويكملوا العشرة دقائق ساعة اللي خاطر المباراة توقفت تقريبا في 80 و81 مع الوقت الضايع, دونك يزم الملاعبين يقعدوا مركزين. وحسب رأينا الصعيب ياسر كونه الحكم باش ياخذ قرار انه يوقف المباراة, فهمي اكيد باش يوصلها ذاك علاش ملاعبين نادي إفريقي ما يزمهمش يضيعوا التركيز نتاعهم.
0: وتو تفصلوا ما قعدش فيه برشا الماتش, معناها نحكيوا على الاقل اذا كان ثم 10 دقائق نقولهم ماكس, معناها مع 10 دقائق كما قلت نادي إفريقي لازم يكون فيهم صامد اكثر ما يمكن, لانه النتيجه حتى لتو مطمئنه جدا معناها النادي الافريقي باذن الله باش يكون موجود في الدور القادم في انتظار استئناف اللعب هذه. تقريبا الصوره اعطيناها لكم حتى لتو توقف اللعب في انتظار استئناف اللعب في ماتش النادي الافريقي وجوليبال المالي. نكملوا مع تصريح ماتش المسير واتحاد بن قردين. الماتش هذا كما قلنا وفات 3-3, سمعنا رومان فولس مدرب المسير تشك على عدد الظروف برشا امور اداريه وخاصه حاله الملعب. مهدي بن ضيفالة مدرب حد بن قردين
9: صحيح يظل شكي ما شفته يعني مجريات المباراة. الحقيقة كنا في وقت ما حبينا ننتصروا كنا فايزين 3-1, لكن من نساوش كنت دخلنا المباراة خاسرين 1 بلاش حسبت مومو يعني خممنا في 3 نقاط متاعنا, لكن كي شفنا يعني صاروا زوز تغييرات في الشوط الأول الحقيقة قلقونا شوية. في الشوط الثاني شفنا زادة كيف الجاهزية البدنية متاع اللاعبين, تعرف الفريق الوحيد اللي لعب مباراة وحيدة وبعد 10 أيام يلعب مباراة ما غير تحذيرات يعني ما غير معسكر. الحمد لله نقطة خير من بلاش ونخدم عليها وإن شاء الله يعني في الفترة القادمة نقدم أحسن مستوى والحمد لله يعني الكونتور قاعد يمشي ولبس.
0: أعتقد نقطة عادلة بالنسبة للبن قردين كان رابح ورجعت عليه المستير كلمة
1: والملاحظة على الجولة كل معناها شفنا برشا أهداف, معناها نحكيه على 11 هدف في كذا مباريات معدل محترم. أكيد العدد الأكبر كان في مباراة هذه 3-3, بن قردين كان متأخر في النتيجة من بعد عدل وتقدم حتى 3-1 بعد دالي منجم يلوم كان روحه معناها خاطر أتروازان المفروض وأنه مباراة تكون انتهيت بالنسبة لبن قردين, مين مستير رجع في المباراة ورجع في 3 دقائق معناها فاهمي في 60 في 3 دقائق تقبل زوز هداف ما شاهدناهمش احنا لأن كنا هنا نشاهدوا في الزوز مباريات الفريقية في اللايف, ما مش مقبول معناها مهما تكون سيفة انك تقبل زوز هداف في 3 دقائق كمان. دونك بن قردين من نجم يلوم كان روحه. على كل قبل المباراة تعتبر نتيجة إيجابية انك تروح تعادل من المنستير, ما فيو معناها الفيزيونومي دي ماتش وانك وانك تكون منتصر 3-1 ما نتصورش وانه اليوم السويل حيدوسي فرحان برشا بالتعادل ذي.
0: مازلنا معكم في سام دي سبور, مازلنا حتى للثمانية ان شاء الله جايين في الساعة الثالثة مواصلين متابعة ماتش جوليبا والنادي الافريقي والنتيجة حتى التو هي 2-2 لكن المباراة متوقفة. لاعبية ومسؤولي النادي الافريقي يرضوا العودة للعب بنو ثم ظروف أمنية في وسط الملعب غير متوفرة وتتوقف المباراة في انتظار الإجراءات التنظيمية تكون أفضل من هكا. نذكر جزيز كامل الشوط الأول منهزم 1-0 راجعين إن شاء الله بعد شوية.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
4: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج وريناه بالدويات السينو ملاكوين ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش أقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دار والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم
5: تم تشويه كاس فريقي معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
4: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول
3: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسة التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن، وفق ما تم الكشف عنه خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة. كما تم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل، وذلك من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الخريفي وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتساكنين والممتلكات. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني يقول إن التصعيد الحوثي واسع وخطير ويتجاوز اليمن ويرتبط بما وصفها أجندة إيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وزنداني يضيف أن التطورات الميدانية التي وصفها بالصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها، مؤكدا أن المعارك لا تقاس بنتيجة يوم أو تغير في موقع، وإنما بقدرة الدولة على حشد مواردها ودعم قواتها واستعادة زمام المبادرة. وفي سياق متصل، القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابع تطورات المتعلقة بسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب غربي اليمن. المتحدث باسم الكرملين يضيف أو يقول لوكالة فرانس بريس في نيودلهي أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش قمة مجموعة 20 في ميامي أمر مستحيل، رافضا بذلك اقتراحا طرحه الرئيس الأوكراني. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي حسم فيها الكرملين سابقا. الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان وإيلون ماسك يعلنان عن تأييدهما اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك دايرو أومودي إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الصناعي على وقع سلسلة حوادث تتعلق به. وكتب ألتمان على منصة إكس أوافق داريو الرأي، موضحا أن شركته ستستعين بمراقبين مستقلين للتحقق من سلامة أنظمة الذكاء الصناعي لديها، على غرار الالتزام الذي أعلنه أمودي السبت، فيما قال إيلون ماسك إن داريو على حق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي وكامل فريق برنامج سامدي سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايك اف ام في سام دي سبور. مازلنا مواصلين معكم وتابعوا ماتش النادي الافريقي وجولي بال مالي بعد ما توقفت المباراه تقريبا ما يقارب العشرة دقائق لاسباب تنظيميه في المباراه. تم استئناف العابق اللي انتج حتى التوى التعادل 2-2 بين النادي الافريقي وجولي بال المالي. ايضا انطلقت الشوط الثاني ماتش ديامبرز سنغالي وترجي زيز والتقدم لديامبرز 1-0. نحكيوا على ماتش الكلوب وجولي بال حتى التوى محمد كفاشريت النادي الافريقي مع عودة العب ويبدو انه جولي با خلق بعض الفرص
1: نفس الشيء لون تام حتى تو بعد معنا الـ الـ بعد ما وقفت المقابلة يعني بريسك 10 دقائق ما دخلش بالكدية النادي الافريقي ووخر وخلى جولي با يضغط معناها وكانت له فرصتين معناها كورتين على العارضة ورا بعضهم ارزموا معناها ما تمركوش. ان شاء الله معناها النادي الافريقي يرجع يطلع البلوك يرجع يضغط عالي بشي بعد الاختر على على الدفاع متاعه لانه شفنا كل مرة اخرى نقوله كل ما وصلنا جولي با المناطق النادي الافريقي كل ما عمل الاختر وان شاء الله حتى في اللي كونتر نادي فريق قادر انه يزيد هدف اخر.
0: امير
2: ولا نقطة أخرى بخلاف هذه حكيت لونتام معناها خاطر حتى هذه تعتبر الروبريز جديدة متاع لعب باعتبار المباراة وقفت تقريبا ربع ساعة كيف ما عودش تخل في المباراة كوميرفون نادي فريقي. ما نقطة اللي لاحظت هنا اليوم فهمي وانا معناها دفاع نادي الفريقي ورى بوكوت في بريليتي معناها بكل صراحة ما نقولوش ضعف ما فما برشا خدمة تستنى في ميرك لانزاري على مستوى الأربع مدافعين لأنه اليوم ضد جولي با بطل مالي طلع شوية المستوى مرينا معناها بعض البهتات اللي ما مريناهمش بتترف مباريات البطولة يزم نادي فريقي يرد باله لأنه قادم في تشامبيونز ليج دونك قد ما بشي قدم بشي يلقى لزادفرسير انكور معناها أقوى. فما نقطة أخرى زادة نرجع حتى لزوز هداف اللي قبلهم ممكن فيهم تسلل ممكن فيه خطأ الهدف الثاني من عشر سنين بعد كي تكون صورة أوضح وخبراء تحكيم يتحدثوا ما الزوز الدفاع كان ينجم يتفاديه كسوا رجوع ولا مش رجوع كسوا فما فوت ولا مش فوت الدفاع النادي الفريقي كان ينجم يتفادى الزوز هدف هذوما. دونك هذه نقطة زادة يلزم لتار فني ينبه المدافعين متاعه فما لاحظنا شوية نونشالونس ممكن شوية اكسيدو كونفيونس لي في المباريات الافريقية بالاخص كي تكون خارج ميدانك ما يلزمش تسمح لروحك بهم على خاطر مش اشك فوا باش تيقف تهز يدك للحكم. حسب رايي انا في المستوى هذا معناها ماهوش مسموح المدافعين النادي الافريقي باش يتصرفوا بالكيفية هذه اللي تنجم كيما قلت لك توصل حتى للنونشالونس. دونك يلزم النادي الافريقي يرد باله ويلعب كرة الاخر للديفونسور يلزمهم يكونوا اكثر اجريسيفيتي من هكا اكثر امبليكاسيون يلزم يربحوا الديويل نتاعهم الكل خاطر بكل صراحه معناها الهجوم ولا وسط الميدان ما قصروش مباراه هذيا ما برشا نقاط استفهام على مستوى الاربع مدافعين وحتى في بعض الكرات على مستوى مهيب الشامخ.
0: لاحظنا محمد وحتى امير معناها قاعدين نشوفوا اللي ثم تركيز كبير من جولي با على الجهه اليمين
1: دفاع
0: اللي صار لهجوم دونك دفاع عند الفريق
1: بالضبط يعني الخدمه الكل مغادي خاطر لي دو ميور جوار نتاع جولي با هما نمر 11 سيسوكو رقم 18 الظهير يسار ما شاء الله عليه معناها طالع هابط ماتش كامل معناها هو اللي عمل الديفيرونس واللعب الكل نتاع جولي با على سيسوكو الكابيتان انه معناها ستانيلي دو بوردمون معناها وياخذ الكوره وقوي في لانكونترا ويحط على سيقو اليمين ويسنتر وفما حتى دي سنتر بسيقو اليسار يعني نشوفوا مير كانزاري يقول اللاعبين باش يطلعوا باش يضغطوا الفوق وهما قاعدين التالي نتصور يعني برشا خدمة وبرشا فيزيوناج بيصيروا للماتش هذا لأنه ما تنجمش معناها تقعد تستنى معناها خاصة في الأفريق في مع ديزيكيب أقوى من هكا ينجموا يسجلوا لك في أي لحظة. شوفها مرة أخرى معناها الشيرة اللي صار دي بوردمون النمر 18 يعني عمل دي دوبلمون جاب ركنية يعني زوز أحسن لاعبين تاع جولي با في البلاصة ذيكا إن شاء الله معناها في الدقائق اللي مازالوا نادي أفريقي ما يخليش الفريق هذا يعملوا الاخطر.
0: هو اللي لاحظنا انه المستوى طلع شويه بالنسبه للنادي الافريقي دونك طلع مستوى لقى بعض الصعوبات معناها الاختبار هذا جولي با يخليك انك تفيق بهينات عندك على مستوى الدفاع. عمير
2: اكيد اختبار مفيد جدا للنادي الافريقي. اول حاجه خرج بورق ترشح اللي هو حاجته به. ثاني حاجه كما قلنا اليوم ماهر معناها القاد زيلي موش دب باش يخدم عليهم بصراحة الأربعة مدافعين على المستوى كما قلنا التكامل على مستوى معناها الأوتوماتيزم بيناتهم وراو شوية معناها اليوم اللي كيطلع على المستوى وراو معناها شوية ضعف يلزم هذا يتم الخدمة عليه. دونك أكيد وأنه من هنا المباراة مازيمبي تاع الذهاب اللي بيشكون في في في في مازيمبي دونك واضح وأنه التركيز بيشكون على مستوى الأربع مدافعين كما قلنا اليوم دفاع نادي الفريقي المونكي أن بو داغريسيفيتي فما ساعات بهتة ماهيش مبرة برشا يلزم العمل اللي يكون على مستوى النقاط هذوما وحسب رأي نادي الفريقي كان يوصل يصلح معناها الأخطاء هذيا ينجم علاش يلقى يكون متواجد في في في دوري المجموعات.
0: محمد جموش يقول انه العامل البدني كان عنده دور في الماتش هذا سورتو المطر طرطون ديبلاسمون منعرفش
2: هذوما كل
0: معضلين
2: بالضبط
0: سما ضاوية
1: بالضبط العامل البدني مهم ومهم جدا فهمي حتى الدوزاج بالنسبة لبعض اللاعبين باش يقعد معناها ينجم يكمل 90 دقيقة سورتو كما قلنا في مقابلات كما هذا سورتو الكومبارتيمون اوفنسيف صحيح انه مطالب باش يكون موجود في الترانزيسيون اوفنسيف لكن مطالب مجهود بدني كبير على مستوى العمل الدفاعي المهاجم لي دوزيلي ولي دور ليور ولهنا كما حكي من اول الماتش حكينا اهمية البنك الاحتياط شفنا من التريو اللي معناها خضراوي تيتيغو انكانغ يعني اثنين منهم كانوا موجودين في الهدف الثاني بالاسيست وبالهدف واثنين وخاصه قبل ما توقف اللعبه كانوا يخدموا في خدمه كبيره على المستوى الدفاعي باش خاصه البريمير ليني تكون مهمه جدا وما تخليش معناها جوليبا يدخل الشطر تاع نادي الافريقي بعد ما وقفت اللعبه صحيح تراجع مردودهم على المستوى الدفاعي لكن العامل البدني في مقابلات كما هذه في المقابلات الجايه اكيد جدا حتى في الدور القادم مع مازيمبي باش يكون مهم جدا وباش يكون عنده يعني دور كبير برشا في المقابله.
0: نذكر نادي افريقي باش يواجه مازيمبي في الدور القادم ذهاب في الكونغو والرتور ان شاء الله في تونس. ديما نستناو اللحظات الاخيره مباراه ممكن حتى اللي تحقوا بينها تا يقولوا الشمعه او المباراه وقفت لاسباب تنظيميه وانه صارت بعض معناها الاخلالات وانه بنك النادي الافريقي ما كانش في وضعيه ينجم تواصل فيها المباراة توقفت المباراة لتنظيم بعض الأمور وتم السنة في الأربعة تقريبا توقف نتاع درجين كاملين في الماتش هذايا. ديما نستناو نهاية المباراة ونتيجة حتى التوا التعادل 2-2. نعرفش أنت محمد خاش قداش زاد قداش يمشي توا اللعب بالضبط؟
1: توا 112
0: معناها فوق كونتي ثم أكثر من ربع ساعة اللي زادت حتى التوا في انتظار عودة اللعب هذانا بالتوقف بكل شيء. المفروض أنه قريب نهاية المباراة في الماتش النادي الإفريقي. ترجي جزيز باقي منهزم 1-0 امام ديان بارز السنغالي. زاد جزيز امير لينان ضعف على الفرص وما نعرفش شنو نجم نحكم على ترجي جزيز صحيح متقدم في الذهاب 3-1 اما كومنت
2: ولا للاسف لانه تقريبا جرجيس كان مسيطر على الشوط الاول معناه هو الفريق اللي خلق فرص كان واقف مليح معناه ما كانش فما حتى اختر من ديان بيرز يمكن حتى كان تاخذ ستاتستيك تقريبا ولا ركنيه ولا مخالفه قريبه من مرمى جرجيس ما في اول كوره تخل فيها الفريق هذا المنطقه 16 متر و50 جات ضربه جزاء سجل عليه الهدف. توا مع بدايه الشوط الثاني قاعدين نلاحظوا معناه انه ديون بيرس قاعد يحاول بتبيع رجع له معناها بتتر الأمل وأنه يسكالي فيه جرجيس توا يزمو رد باله لأنه بارابور لونتام بارابور بداية المباراة معناها ما كان فما حتى اختر ما كان عنده حتى مشكل جرجيس ولكن ضرب جزاء والهدف اللي تسجل في نهاية الشوط الأول أكيد في رجع الأمل الفريق السنغالي. جرجيس يزمو رد باله وحسب رأي قادر زاد الترجي الجزيز كيما عمل نادي فريقي بسجل هدف اللي خليه يتمنع المباراة لأنه باش يخلي روحه في النتيجة هذية فهمي واحد بلاش باش تقعد ضغط معناها حتى نهاية المباراة. دونك جرجيسي لا انتري باش يطلع شوية في النيفو ويسجل هدف اللي يخليه يتمان على مصير المباراة.
0: هذا اللي نتمنى انه جرجيسي يتعدى للدور القادم يتجاوز فريق ديان بارز السنغالي اللي متقدم عليه بنتيجة 1-0. هذا كيف نستنى نهاية المباراة الحقيقة بين النادي الافريقي وفريق جوليبا. ديما نعاود نذكر بالاهداف انه فريق جوليبا هو اللي افتتح النتيجة دقيقة 17 من بعد صدق قديدة سجل هدف التعادل في 18 مع بداية الشوط الثاني في 50 يتمكن جوليبا من إضافة الهدف الثاني وتاديوسن كينغ اللي دخل كيف كيف الشوط الثاني من تعديل النتيجة للنادي الإفريقي اللي ديما كما قلت نذكر المباراة كانت توقف ومازالوا خمسة دقائق بين خمسة دقائق على نهاية المباراة هذه بين النادي الإفريقي وجوليبا الماني. دونك خلنا نستناه ومتمنين إن شاء الله النادي الإفريقي تأهل متاعه كيف كيف أيضا ترجي جرجيس نعملوا أكل الدورة متاعنا في الشامبيونات. ما حكيناش على ماتش الملعب التونسي وفوزه أو الانتصار الملعب التونسي خلينا نقوله مع توزي المدرب البرتغالي أمير.
2: أكيد دول انتصار باش يخف الضغط على اللي تعرفني باش يخف الضغط على الفريق لأنه ملعب التونسي معناها سنوات الأخرى تعود بأنه يكون في المراكز الأولى وتقريبا زوج مواسم متتالية يكمل هو بطل الخريف. دونك الانتصار هذا اللي يمشي يخلي الملعب التونسي يخدم في أكثر أريحية. ملاحظة يمكن بسرعة على المباريات الأولانية اللي شاهد فيهم الملعب التونسي فما حاجة فقدها بارابور الملعب التونسي بارابور لي سيزون اللي
0: بنهاية المباراة نهاية مباراة محمد نهاية مباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي. ألف مبروك للنادي الإفريقي المرور للدورة القادم في مواجهة مازيمبي. تنحكيوا على المواجهة هذه دونك النادي الإفريقي يتهنى على أمر الترشح ونهاية المباراة مبروك للنادي الإفريقي. كمل يا أمير
2: خذ فما نقطة معناها اللي لاحظتها بصراحة في ثلاثة مباريات الأولانيين الملعب التونسي إنه الفريق ما عادش اجريسيف كيما كان ما عادش يضغط كيما كان لانه ملعب التونسي كيما قلنا تقريبا موسمين يكمل هو بطل الخريف يكمل بافضل دفاع في البطوله على الاقل في المرحله الاولى. دونك الفريق تريسو

0: ولا حتى على مستوى اللعب الدفاعي بوركو با، مثلا على مستوى الكرات الثابتة شفت أنا أنه ملعب تونسي ولا يخدم بالديفونس اون زون اللي معناها فيها وعليها معناها بكل صراحة، لأنه كي تحط أنت مدافعين متاعك كلهم براتيكمون سور لا ميم ليني وتخلي لي زادفرسير ليبر، كي يكون معناها فما أن بون تيرور مع تايمينغ صحيح متاع متاع مهاجمين الفريق الخصم، المهاجم أوتوماتيكمون يولي هو عنده الأسبقية على المدافع، يلزمها برشا خدمة، يلزمها برشا أوتوماتيزم مثلا لا ديفونس أون زون، وما فماش علاش باش تغير كيما قلت لك وقت اللي ملعب تونسي ما عندوش مشاكل في المواسم الفارطة على مستوى الكرات الثابتة. دونك نتفاهموا بطبيعة مدرب جديد عنده أفكار جديدة، أنا حسب رأيي يزمو يستحفظ على زكي اللي يلقاهم في الفريق ومن بعد يزيد هو البلوس متاعه، ما أنه يحاول يغير عدة أشياء في وقت قصير وفي نفس الوقت نتصور باش تعملوا شوية مشاكل.
1: صحيح، هو برشا نقاط مهمة في المقابلة هذه ربحها من الملعب التونسي، وأهمهم أنه NDI سجل، معناها اللي
2: عنده مدة من بالثابت
1: عنده مدة ما سجلش، معناها بريسك دخل في مرحلة شك، معناها شفناه عمناه قبل الإصابة كان معناها ممتاز وكان عمل معناها أرقام محترمة محترمة جدا، بعد الإصابة معناها ما رجعش كما كان، تصور الهدف هذا باش يعطيه برشا كونفيونس وبش يعطيه أكثر ثقة، برشا ثقة لأنه شفناه مردود ومحترم لكن كان بعيد على شباك. وبالنسبة للملعب التونسي نفس مشكلة نجم الرياضي الساحلي، إلى حد الآن معناه عنده مشاكل دفاعية كبيرة وكبيرة برشا، لازم يلقى لها حل في أقرب وقت.
2: حمصوصة كمالي حمصوصة الفريق اللي يلعب ما ما ما
1: مش ماشي مع النقاش بالضبط بالضبط، يعني الادابتاسيون صعيبه من الرابطه الثانيه الرابطه الاولى، معناها شفنا معناها عمل مقابله محترمه مع نادي الافريقي خسر، مع المتلوي نفس الشيء خسر في اخر المقابله، اليوم كان فايز وخسر، هذيك هي معناها ثلاثه اربع مقابلات خمسه مقابلات الاولى الادابتاسيون مع الرابطه الاولى، الفريق ناقص شويه خبره، نتصور معناها بعد التريف حمام الحمام سوسة معناها اكتمال الانتدابات باش يكون احسن برشا.
2: هكا نكونوا حكينا على المباريات نتاع دفعه اليوم في البطوله، خلينا نعلقوا على الفوز التاهل النادي الافريقي امام مازيمبي بعد التعادل 2-2، كما كنا طبعاً معنا نهايه المباراه بعد التعادل 2-2، مباراه كانت طويله توقفت وعاودت رجعت وبعد تم استئناف اللعب وفي الاخير انهى النادي الافريقي المباراه بالتاهل. روح رياضيه عاليه بين لاعبي جوليبا والنادي الافريقي وفات في امور طيبه، فرحة لاعبين نادي الافريقي المسؤولين، وينجح نادي الافريقي في اول تنقل للموسم هذا في افريقيا والعوده للتشامبيونز ليج في مواجهه مازيمبي. اليوم كي شفنا جوليبا مورسو كبير باش يلقى مورسو اخر مازيمبي، شو نجم نعلق على المواجهه القادمه للنادي الافريقي امير امام مازيمبي الكونغولي؟
0: مواجهه مع جوليبا ذهب وياب اعطتنا برشا برشا معناها دي دي دي كونكلوزيون نجم نقولوا ولا برشا معناها ملاحظات. اولا النادي الافريقي معناها على المستوى البدني فريق حاضر، الحاجة بيه اليوم الإفكتيف موجود في النادي الإفريقي على الأقل على مستوى وسط الميدان على مستوى الهجوم. النادي الإفريقي معناه مش بالسهل مدرب يخرج ثلاثة مهاجمين ويدخل ثلاثة مهاجمين ويحافظ على نفس المستوى ويسجل هدف، كيف كيف مش بالسهل عنده زوز ثلاثة ملعبين في وسط الميدان معناه ينجم ويبدأوا كأساسيين ويبدأوا على بنك الاحتياط، كي تزيدهم بليلايت مالك كي تزيدهم هيكل الشيخاوي اللي هذوما قاعدوا في تونس ما سافروش مع الفريق. دونك النادي الإفريقي على مستوى خط وسط الميدان ومستوى الهجوم فريق ممتاز بدنيا ماهر معناه على المستوى التكتيكي، قاعد تقريبا في المباريات الكل بالتغييرات متاعه هو اللي يعاون في الفريق متاعه باش يربح النقاط وفايق ماهر معناه على كل كبيرة وصغيرة في المباريات حتى على مستوى الخط متاع الليني يواجه في ملاعبيته، هذه الكل معناها نقاط إيجابية. نقاط سلبية اللي لاحظناها حتى في مباراة معناها ذهاب اللي كانت في رادس اللي على مستوى الدفاع في المواجهات المباشره في لانكونتران في الكوفرتور زاد كسوا دياغونال وبالاخص كوفرتور دياغونال، هنا نحكيوا على الدوزارير لاتيرو معناها والخدمه ما بين لاكسيال والارير نتاعو، نادي افريقي ورا عده تشكيليات زاد اكدت في مباراه اليوم فاهمي معناها نتصور انا اليوم اللي تعرف اني مازيمبي كي بشيخ مباراة جوليبا وشهاده فاكيد باش يركز الخدمه نتاعو كل على دولتي روم تاع النادي الافريقي، مش معناها راهو باش يفهمونا الناس اللي تسمع فينا مش معناها الاشكال في الزوز اظهر لا الاشكال معناها كوليكتيف يلزم تصير لكوفرتور ما بين الاكسيال ولا ولا ولا ولارير لاتيرال، لازم تصير لكوفرتور ما بين البيفو ولا لورير كوتي بالون مع زاد لارير نتاعو، يلزم رجوع اللاعبين الرواق يكون في الوقت. دونك كي طلع نيفو كيما قلت انت ظهرت عده اشكاليات.

0: على مستوى الدفاع بالأخص من ليكوتي وظهرت اليوم في مباراة جوليبا. أكيد هذا راجع زيادة الكاليتي للأدفرسير, لأنه كما قال محمد ظهير ليسر تاع جوليبا معناها بصراحة ملاعبي ممتاز وممتاز جدا دونك, ولكن هذا عادي أكيد زيادة في مازيمبي ولا من بعد إن شاء الله كان إفريقي يتعدى دوري مجموعات قد ما بشيطلع نيفو بش تلقى ملاعبية أنكور ممتازين. دونك نادي افريقي يزمو رد باله برشا من النقطة هذه اللي هي الخدمة متاع الأربع مدافعين مع بعضهم بالأخص التغطية العكسية على مستوى زوز أظهرة, لأنها اليوم عملت برشا مشاكل نادي الافريقي وعدة توزيعات تعدى معناها المنافس متاع جولي باكس وعلى اليمين ولا على اليسار بسهولة ووزع. دونك نادي افريقي يزمو رد باله برشا من النقطة هذه.
1: ذكر أنه مازيمبي تعادل حساب ميدياما الغاني بعد 1-0 3-1 اليوم. محمد اليوم نكينغي سجل أول هدف ليه في تشامبيونز ليج, قديدة مرة أخرى يوري اللي هو هداف النادي الإفريقي. هذوما حاجات إيجابية, والسلبي شفنا أن النادي الإفريقي يمكن أول مرة دفاعه ويقبل هدفين. في هذا الكل النادي الإفريقي هل ترى جاهز لمواجهة مازيمبي, وهل النادي الإفريقي يسمي ياخذ شوية وقت؟
2: بو هو المقابلات الجاية متاع البطولة تريف يعني باش تكون مهمين جدا باش للتحذير المقابلة مازيمبي. تو معناها ستا ماتش باش تلعب ادو ماتش معناها الي روتور, اكيد جدا انه باش يدرس النادي الفريقي المنافس متاعه في الوقت الحالي حسب رأي الفريق خاصة على المستوى البدني حاضر اكيد جدا تكتيكيا المدرب فما حاجات سورتو من ماتش اليوم, لانه ماتش اليوم بريسك تحسه كل 10 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة 15 دقيقة يعني التون فور التون فيبل قسموهم جوليبا والنادي الافريقي سير مو ماهر كانزاري بالفيزيوناج وكل باش يدرس معناها شنو اللي ما مشاش في التون فيبل, خاصة كما قلنا هو الحاجة اللي اكيد جدا باش ياخذ منها اكثر حاجات, انه جوليبا كل ما يوصل يعمل اختار معناها, ولهنا خاصه كي ولا يلعب بعد دوز اتاكون في الشوط الثاني قلق برشا دفاع النادي الافريقي. ولهنا النقطه اللي حكي عليها امير في الكوفرتور والدياغونال وفي الكوفرتور كي تبدا ان كونترا معناها في لاكس سنترال لي لاتيرو عنده مهمه كبيره برشا باش يكوفريو لي زاكسيو, دونك خدمه كبيره باش تكون باش تخدم على المستوى الدفاعي. المهاجمين سجلوا نقطة مهمة ومهمة جدا معناها الكونفيونس خاصة بالنسبة لكانك أول هدف لي مع الفريق, قديد قاعد يأكد معناها ويسجل في كل مباراة ولهنا معناها بشتعتي كونفيونس كبيرة برشا. نفس الشيء القديدة لكلوار صحيح على مستوى الدفاع يخدموا, لكن على مستوى الهجومي لازم يعطيوا اكثر. معناها كيزومبي اليوم معناها الى تي اكسيلون, تيتيغو اللي باش يدخل توا في الكونكورنس بالتونجو اللي خذاه عمل معناها دخله محترمه جدا. الحارزي للخضراوي لازمهم يعطيوا اكثر على المستوى الهجومي, لانه الحقيقه معناها ليزيليه معناها ولاو كيما المهاجمين راك تحسبهم بالاهداف بالليزاسيست, لازمهم يكونوا فعالين اكثر على المستوى الهجومي. ثلاثي وسط الميدان معناها سيدو خان على مستوى الاكيليبر كان ممتاز جدا معناها, وسيدو خان معناها تكتيك بوي لي ماتور وظاهر معناها لاعب برشا وجور انترناسيونال معناها ممتاز جدا. شريم يعمل مقابله محترمه جريه برشا معناها كوفرا برشا. كونتي ماتشوه الثاني قادر انه يتحسن اكثر, ولهنا في التريوم تاع ميليو تيران نفس الشيء هجوميا واحد فيهم لازمو يعطي اكثر على المستوى الهجومي باش نادي الفريق يولي اقوى هجوميا. على المستوى الدفاعي قاموا بالمهمه نتاعهم على احسن ما يكون.
1: نخليك تعليق الاخير على الماتش هذا يا امير. اليوم مازيمبي هل هو مازيمبي الاسم ولا مازيمبي فريق اخر يمشي وجه نادي الافريقي حسب رايك؟
0: ساعه نادي الافريقي كلمه اخيره ماتش مفيد جدا, انه كما تحدثنا طبعا نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه بالعكس معناها حتى باش يفهموا جماهير نادي الافريقي راه نقاط سلبيه حاجه ممتازه برشا باش ماهر توا يلقى روحه على شنو يخدم
1: تصلحوا انت رابح وانت عامل نتيجه
0: فيه تريف باش يكون الفريق حاضر للمازيمبي. بالنسبه للمازيمبي فريق تغير اكيد معناها سي بلو لا جينيراسيون اللي نعرفوها احنا, اليوم جينيراسيون جديده مع زيادة نفس الامكانيات المادية عند الفريق هذا, ما هوش نفس مازيمبي معناها اللي واجه نادي افريقي قبل وواجه الترجي قبل. شخصيا ما شاهدتش معناها الفريق, لكن اكيد ان شاء الله تشاهدوه من هنا المباريات القادمة تاع نادي الافريقي. نتصور هنا نادي الافريقي كان يصلح النقاط هذيا اللي ظهرت شوية على مستوى معناها التكامل في خط الدفاع والرولاسيون تاع لاتيرال اكسيال لاتيرال كولوار لاتيرال بيفو, دونك يصلح لي رولاسيون هذوما, وما ان شاء الله عنده الوقت باش يخدم عليهم قادر نادي الافريقي ان شاء الله يروح بنتيجه ايجابيه من مازيمبي, واذا كان معناها يروح بنتيجه ايجابيه من مازيمبي ففي رادس نتصوره باش يحسم امر الترشح. ونادي الافريقي فهمي كان يتمكن باش يتعدى الدوري المجموعات
1: حسب رايي الاول, نذكر نادي افريقي امور المجموعات بعد يعمل هاي
0: حسب رايي انا يعتبر انجاز, معناها ديجا نادي افريقي كي يتعدى المجموعات انجاز, ونادي الافريقي بالقاعده الجماهيريه قادر انه يستغله حتى من الناحيه الماديه من ناحيه السبونسور من ناحيه النقل التلفزي. وبعد قداش من عام تكون بعيد على المسابقه هذه كي ترجع وتلقى روحك في دوري مجموعات نتصور حاجه باهيه برشا بالنسبه لنادي الافريقي.
2: وفهمي نقطه اخرى عن التعامل تاع ماهر كنزاري مع المقابله الحقيقه على مستوى تكتيكي وعلى مستوى التغييرات والتوقيت بتغيير, وثاني حاجة مرة أخرى ماهر كنزاري يثبت أنه ما يحشمش في لاعب صغير, يعني في أربع مقابلات
1: شجاعة وجرأة
2: بالضبط أنك تهبط ريان تيديغو في مقابلة كما هكا وانت خاسر 2-1 في كونتكس كما هكا, معناه يوريك أنه مدرب ما يخافش. في أربع مقابلات ماهر كنزاري لعب زوز لاعبين جدد شبين اللي هما عمار عبد الحق وريان تيديغو, ونتصور كما وقت اللي كلمة قلتها وقت اللي تعين ماهر كنزاري على رأس النادي الافريقي أي جور صغير في النادي الافريقي ما يلعبش مع ماهر كنزاري ما عشي يلعب حتى مدر
0: وهو رويخ برشا. فهم يعني نذكر ماهر حتى كي كان في سيابي واحنا كنا وقت في الإدارة الفنية تاع الملعب التونسي ديما يتصل بيا باستمرار باش نبعث ليكيب بي تجي تلعب ضدكم علاش, ويجي هو يتفرج باش يشوف لي جون اللي ما ياخذوش طون جو معاه في الكابر يلقى يحاول شي رقم عليه يحاول يشتغل معاهم ويلقى لهم مباراة في تبعهم. نفس الخدمة تقريبا خدمها عمناو في الموسم مع خليل أولت عمناو في الموسم مع خليل عياري
2: معناه
0: البلان عروس يلعب مع سيسي مباراة ولا مع عياري
2: في استاد وقتها
0: معناه سيتي ان بلان عمل يمكن 5 أو 6 مباريات كان سيسي 90 دقيقة مع الكبير بين بعد ديريكت خدها معاه. نفس الشيء نتصور عملوا مع تيتو جو ولا ليجون الاخرين, دونك ماهر يبعث ويمشي يتابعه ويتفرج فيه, واذا كان الملاعب يوري اللي هو يسحق راه ياخذ فرصته. دونك معناه بصراحه ماهر كنزاري قاعد يعني في بدايه موسم محترم ومحترمه جدا مع النادي الافريقي
1: ناجح حتى الان. ماهر كنزاري مع النادي الافريقي زوج انتصارات في البطوله تاهل للدور الثاني في مواجهه مازيمبي, والمشوار مازال طويل للنادي الافريقي ونجاح المدرب حتى التوا. هذا الكل بخصوص ماتش جوليبا والنادي الافريقي, ديما نذكر تاهل النادي الافريقي بعد تعادل 2-2 اليوم في مالي. بالنسبه لترجي جيزيس وديان بارز السنغالي 26 دقيقه لعب في الشوط الثاني, وديان بارز مازال متقدم 1-0 على ترجي جيزيس نتيجه تؤهل جيزيس للدور القادم. وغدوه باش يكون موعد مهم للنادي الرياضي السويقسي في مواجهه شوتينغ ستارز النادي السويقسي خارج 1-0. كيفاش يكون اختيارات نبيل الكوكي لاجواء قبل تقريبا اقل من 24 ساعه على ماتش مهم للسي اس اس؟ بعد شويه يكون معنا فتحي بوجناح مباشرة. نمشي للصفاقس مراسلنا في صفاقس فتحي بوجناح. فتحي مرحبا بك.
3: مرحبا بك فهمي انت كل اللي اسمع فينا في موزايك.
1: مرحبا يا فتحي. تأهل النادي الافريقي تهنين عليه, جزيز ان شاء الله شد 8 غدوة ان شاء الله سي اس اس ان شاء الله نراوه متأهل للدور القادم. ماذا اعد نبيل الكوكي للمواجهة هذه؟ الاختيارات المنتظرة بعد عثرة الذهاب فتحي؟
3: هو بعد ما رجع الفريق من نيجيريا كان يوم راح نهار 2 وبعد من نهار 3 قعد يتدرب تقريبا في التوقيت قريب برشا من توقيت المقابلة, يعني حصل الأولى الأربع ونص وبعدين يتدرب في 5 متاع العشية إلى حتى اليوم. اليوم حصة التدريبية كانت في الصباح وهي آخر حصة حسم فيها المدرب تقريبا ملامح متاع التشكيلة الأساسية. نعرف في المقابلة هذه تقريب أبرز لاعب الوسط اللي هو ما نحكيه على محمد طرابلسي مش يكون خارج المقابلة لأسباب صحية, ما هوش مش يكون موجود في التشكيلة غدوة ومش يكون زادة موجود على مقعد الاحتياط. ربما هذه الإشكال الكبير مش يلقاها على مستوى وسط الميدان. لكن بالنسبة لباقي اللاعبين تقريب برشا خيارات عنده, لأنه ثم مؤمن الرحماني ارزع من الإصابة ومؤهل باش يلعب ربما يكون في التشكيلة الأساسية أو على مقعد الاحتياط ويدخله في الشوط الثاني. هذه كلها الاختيارات بالنسبة المدرب نبيل كوكي ما زالت مطرحه عنده هو. دونك أهم شيء زاد يستنوا فيه الأحباب ينسيه هو أنه النادي الرياضي السويقسي يلعب جرأة هجومية أكثر وما يلعبش بطريقة دفاعية كما شفناه في مقابلة الذهاب. ربما يتم التخلي في المقابلة هذه عن الثلاثي في محور الدفاع, يلعبش بأربع لاعبين على مستوى الدفاع. إذا نحكي وأنا مش يكون بينسيو ريان دربالي وعلي سار علي معلول في محور الدفاع الدفاع يكون فيه حمزة المسلوثي كيفن مونديكو، لكن بالنسبة للوسط الميدان هو شنية التركيب اللي مش تكون موجودة هك عليش منتظر يا فهمي أنه التشكيلة مش تكون أيمن دحمان هو حارس المرمى، علي مين كما قلت ريان دربالي، وعلى اليسار علي معلول، محور الدفاع يكون فيه حمزة المسلوثي وكيفن مونديكو، منتظر في وسط الميدان حسن مدو، غيس الصغير، حكيم متيبي وجمال متيبا، وقداما في الهجوم ماشي لعب إياد بالوافي وجوسنا لولاندو. هذه هي الخيارات القائمة الموجودة مع إمكانيات كما قلت لك أنه في وسط الثاني يقوم تغييرات ومنتظر باش يدخل الرحماني. النادي الرياضي الصقسي في المقابله هذه اللي هي من غير حضور جماهير النادي الرياضي الصقسي المعاقبه
1: بيعطوا نجيك للجمهور والنقل التلفزي نتاع النقل بلوتو نتاع الماتش هذا. متاكد انه نبيل الكوكي سيغير من رسم التكتيكي اللي عودنا به سي اس اس عمناول، واسنا اللي بدا بيها نبيل الكوكي انه ثلاثه في محور الدفاع باش يتغير.
3: هذا الارجح الى حد الان، هذا هو الارجح كما قلت لك، لانه ما يمشيش خصوصا انه غدوه مطالب باش يصير على اللعب ومطالب باش يسجل مع فريق شوتينغ ستارز، دونك منتظر انه مش يقوم بالتغيير على مستوى المحور الدفاع. لكن بيان سور هو اللي نجم نكدوه انه نبيل كوكي في الحصص التدريبيه الاخيره نتاعو لعب على برشا احتمالات بما فيها ثلاثة في اللاكس، لكن زاد كيف كيف في تدريبات أخرين يعني ينشر أربعة ملاعبية في الدفاع ويعطي أربعة ملاعبية في وسط الميدان وقدامهم زوج مهاجمين اللي منتظر يكون إياد بالوافي وروسنا لولاندو. هذا المنتظر كما قلت لك عنده خيارات كبيرة وقتش مش يحسمها أكيد قبل المقابلة في الاجتماع الفني اللي مش يكون مع الملاعبية قبل الخروج من نزل في اتجاه الملعب باش يحسم فيه وقد فيه تشكيلة الأساسية، لكن هذا الأرجح اللي نتوقع.
1: هذا اللي ننتظروه غدوة بالنسبة لاختيارات المدرب طبعا نخوري أمير ومحمد في النقطة هذه. قلت نقل المباراة باش يكون أنه زاد على تطبيق خاصة بالنسبة للنادي الصفاقسي.
3: إفكتيفمون نادر هذا الشخصي ماشي عمل المنصة اللي نقول سياسة وغيبر، يعني هذه منصة دعات المدير نادر هذا الشخصي اللي حباه باش يقتنيوا الاشتراك فيها 10,000 للمتابعة متاع المقابلة اللي مش يتم بثها على المنصة هذه الخاصة بالنسبة لنادر هذا الشخصي. لكن على مستوى ملعب طيب الميري مش يكون صامت خدوم، ما فيش حضور جماهيري لأسباب كما قلت لك عقوبة من الكونفدرالية سلطت عليه من آخر مشاركة في جانفي 2025 كانت عنده عقوبة سورسي في مقابلة، لكن في دور المجموعات آخر مقابلة وما غير رهان كانت مع فريق برافش الأنغولي الجماهير رغم المقابلة ما غير رهان رمات قوارير على أرضية الميدان وشعلت شماريخ، وهكا علاش تم تنفيذ عقوبة متاع السورسي ولات عقوبة نافذة والنادي الرياضي الصفاقسي عودته الكاس الكونفدرالية يلقى روحه في المقابلة الأولى ما غير الجماهير متاعه. وتعرف انت دور الجماهير بالنسبة للسياسات في الإسناد متاع ملعبية في برشا مقابلات اللي كيف ما تكونش فيها حاضرة بالكدا، لكن الجمهور بالدعم متاعه يقف مع الملعبية وشجعهم وخرج برشا يعني نتائج إيجابية في المقابلات السابقة. لكن كيف كيف فهمي هذا درس، لانه اشكاليه كبيره النادي الرياضي الصفاقسي كما مش يكون غدوه محرومه جماهيره، فانه زاد حتى في السابق كان زاد تعرض برشا لخطايا كبيره بالاف الدولارات، يعني تقريبا على مستوى 2025 رمي المقذوفات برك تقريبا في حدود 50,000 دولار، نزيدوهم احداث ملعب سيمبا كانت 40,000 دولار، يعني تقريبا 90,000 دولار. هذه زاد ربما الجماهير بعد ان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي يترشح للدور التمهيدي الثاني، وأكيد تعرف أنه مش يلعب مع فريق أفاد الإيفواري اللي اليوم تعادل في الرتور مع الفريق السيراليوني إيساند لاينز 2-2 وفي الذهاب تعادل 1-1 بفرق يعني رغم النتيجة تعادل 3-3، لكن تسجيله خارج القواعد هو اللي مش يخليه في صورة النادي الرياضي الصفاقسي ينتصر غدوة على فريق شوتينغ ستارز يواجه فريق أفاد الإيفواري اللي هو فريق أكاديمية يعني أكاديمية كرة القدم بأمادو ديالو. هذه هي التصميم متاع الفريق اللي إن شاء الله يكون النادي الرياضي الصفاقسي يواجه ويترشح ويواجه في الدور التمهيدي الثاني.
1: تكسحة فتحي شكرا ليك مرسلنا في صفاقس، شكرا بالتوفيق ودعا لله سي اس اس في مواجهة شوتينغ ستارز النيجيري. سي اس اس خاسر 1-0 في الذهاب، بقي 1-0 في ماتش ديامبارز وترجي جرزيس، وفرصة لفريق ديامبارز يضاف الهدف الثاني لكن موجود الحارس سيف الشرفي. بونت نذكر انه جاء معني قبل نهاية الشوط الاول من ضربة جزاء به. غدوة محمد وامير، غدوة السي اس اس مفروض المفروض انه يغير رسم تكتيك. يعني اليوم انه بعض الانتقادات ملاحظاتكم انتم كفنيين انه يبدو الامور ماهيش ماشيه في الشيما هذا غياب محمد الترابلسي، هذا من المعطيات قبل المباراه.
2: شوف يعني نادي لاتيس فيغس يلقى الاكيليبر نتاعو بال 3 5 2 في الموسم الفارط بتركيبه فيها المثلوثي مونديكو بكار. يعني بكار اللي كان معناها كسوة في الكوفرتور على علي معلول ولا حتى في الرولانس، يعني بسيق اليسار كانت تكون ديما رولانس سهلة وهو يهز الكرة ويطلع بها ويطلع البلوك. لهنا كي تغير معناها بعد إصابة بكار حبشية مش هو الشلامين وحمزة المثلوثي اللي كان زادة هو صاحب من أكثر لاعبين اللي من أحسن لاعبين في البطولة في تخريج الكرة، يعني جاء على ساق اليسار. لهنا النادي الرياضي الصفاقسي ضيع كل التوازن بتاعه هجوميا وحتى دفاعيا، ويعني لهنا يعني خاصة بعد إصابة بكار ما عادش فما لازم وما عادش فما الآليات وما عادش فما حتى اللاعبين اللي خليه النادي الصفاقسي يلعب بثلاثة خمسة اثنين. ونتصور قرار صايب من نبيل كوكي أنه يرجع للأربعة أربعة اثنين اللي يحبها نبيل كوكي اللي هو كان ديما يستعمل فيها في كل الفرق الكاتكا دو لوزانج. ونتصور في المقابلة هذه مع أنه نادي الصفاقسي مطالب بالتسجيل أكثر من هدف يعني هدفين باش يترشح، الأربعة أربعة اثنين هي معناها الطريقة المثلى اللي يدخل بها المقابلة. أكيد جدا لابسونس متاع ترابلسي اللي هو مسجل زوج اهداف من بداية الموسم، هو اللاعب اكثر لاعب انا من لاعبي وسط الميدان اللي يعطي التفوق العددي ويوصل في الدوزيام ليني ويسجل اهداف باش تكون لابسونس متاعه معناها روماركابل. لكن ان شاء الله معناها اللاعبين وسط الميدان الاخرين يحاولوا يقدموا كل ما عليهم ويحاولوا خاصة يزيدوا مع اللي دوز اتاكون اللي باش يلعبوا باش يسجلوا الاهداف. ونفس الشيء معناها اول مقابلة اساسية المهاجم الجديد اللي ورا مؤشرات باهية ونتصور أنه بشي عم مصر محترم.
1: عدم الاستقرار على مستوى التشكيلة أمير بالنسبة لنبيل الكوكي، هل هو يوري الفريق غير جاهز ولا الفريق مطالب أنه يعمل هكا باش نجم يوصل الأوبجيكتيف أنه يفوز على شوتينج ستارز ويتعدى؟
0: نبدأ ساعة من الخطة التكتيكية. 3-5-2 حسب رأيي فقدت المعنى متاعها بغياب هشام بكار. سيسيس ما عادش نجم يلعب معناها 3-5-2 وقت اللي ما عندوش بكار، لأنه كما قلنا ملاعب أكسيال على ساقه اليسار في الرولانس كان هو اللي تخرج عليه كرة، هو على اليسار وحمزة على اليمين وفي التغطية على علي معلول، وكانوا ميم طون يعطيك لفليكسيبيليتي تكتيك وأنك أتو مومون ترجع بربعة تالي يمشي هو ريرجوش وعلي كسوة شاهدناه مع محمد الكوكي يمشي لاعب رواق يدخل وسط الميدان. دونك افيك 3 درواتي في 3 في اللاكس الامور صعيبه برشا وتولي خطه اكثر دفاعيه معناها نحب ولا نكر. هذاك علاش التغيير وانه يرجع الاربعه التالي حسب رايي انا معناها باش يكون ايجابي ان شاء الله بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. لو 4-4-2 لوزونج نبيل هذه الخطه البريفيرونسييل نتاعو اللي حتى كي مشى لمصر يستحفظ على الخطه هذه، عنده الاليات نادي الرياضي الصفاقسي في وجود مهاجمين كسوا كبيولي ولا لوليندو مع بالوافي مع مؤمن الرحماني تو اللي رجع من الاصابه، دونك باش يكون عنده ديز اتاكون معناها بروفيل نتاعهم مختلف، واحد باش يخدم لك ستاسيون كسوا بالوافي اكيد اللي باش يبدا هو غدوه ولا الرحماني من بعد معناها كي ياخذ وقت لعب، مهاجم ثاني سريع قادر انه يسجل الاهداف قادر يخرج على الكولوار قادر يراوغ، دونك عنده الاليات الكل. غياب ترابلسي اكيد باش يكون مؤثر نوعا ما، ولكن بكل صراحه فهمي فريق نيجيري ما وراش معناها امكانيات كبيره في مباراه الذهاب. حسب رايي انا نادي الصفاقسي ضيع فرصه حتى باش يروح من باش يتهنى على ورقه ترشح من مباراه الذهاب، لانه المنافس ما وراش حاجه كبيره، المنافس ماهوش في حجم النادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله غدوه السي اس اس يكون حاضر يكون في نهاره ويكون قادر بيحاول ليه باش يتجاوز المنافس هذا، واللي حتى بعد في الدور الثاني منافس تاع السي اس اس ماهوش باش يكون كاليبر كبير، دونك سي اس اس لوجيكمون قادر بكل معناها بكل هوميليتي وانه يكون في دوري المجموعات.
1: بيرلاكس مثلوثي مونديكو احسن بير معناها زعما
0: اكيد كنت احكي على حمزه من ادريس فيقسي معناها فما ساعات شويه كلام على الافكتيف من الموسم الفارط انا نستغربه، يمكن من ناحيه الكم معناها تقول لي ما فماش معاوضين ندرس في اقصي بتاتر يدور في 12-13 ملاعب فقط ما عندوش كل 20-19 ملاعب في ناس مساوي اوكي معاك، ميكي تشوف العشرة ملاعبية اللي يبدأوا في كل في المباراة كسوة مصفرت ولا الموسم هذا لاعبي على مستوى عالي. معناها اليوم كي تحكي انت على مثلوثي مونديكو هذيا ناس ما بين بعضهم بتترهزين اكثر من 10 القاب عليها في بطولات. مثلوثي في تونس ما بين تونس ومصر, مونديكو كيف كيف مع مازيمبي ولا حتى في كي خرج في تجربه اخرى, علي معلول نون بارلون با, دحمان كيف كيف معناها توا مده سنوات وهو حارس في المنتخب الوطني. دوك سي اس اس عنده على الاقل على المستوى الخط الخلفي ملاعبيه ناس عندها خبره, ناس تعرف تلعب, ناس هزت تيتروات. صحيح فهم بعض النقائص ولكن مش بالطريقه اللي تهول فيها البعض, ومش بالطريقه اللي تخلي السي اس اس يخاف ولا يلعب خطه دفاعيه. حسب رأي السي اس اس عنده الامكانيات الكل باش يلعب لعبه. اكيد في بعض المباريات اللي باش يطلع فيهم مستوى ولا ضد منافسين اللي باش تكون انت وياهم كيف كيف تنجم تغير خطه, تنجم تزيد مدافع, تزيد لاعب في وسط الميدان. ما مراش داعي وانه نادي الرياضي الصفاقسي يلعب خطه دفاعيه على طول الموسم.
1: غياب محمد طرابلسي ما تراش كانوا اثر نوعا ما الجور اللي يعطيك سوليسيون, الجور اللي تكتيك مو قوي وما تعرفش وقتاش يسجل ويعطيك الاضافه. جور كيما كيكا بروفيل هذاك ينجم يقلق غضب غيابه
2: بطبيعه الحال. كيما قلنا معناها قلنا هو من اكثر اللاعبين اللي يوصلوا في الدوزيام ليني ويعطيوا الاضافه ويخلطوا معناها ورا لي دوز اتاكون سورتو في لي دوزيام بال ولي سنتر ولي سنتر روتري. هذاك عليه يخليه ديما موجود وديما يسجل اهداف. البروفيل هذاك مش موجود معناها في النادي الرياضي السويقسي. نتصور معناها لي لاتيرو صعود لاتيرو غدوة مهم جدا باش يكومبونسي لابسونس نتاع محمد طرابلسي. نفس الشيء موتيابا مطالب انه ما يتيحش برشا معناها باش ياخذ الكره مع عند لي بيفو ولا مع عند لي جوور نتاع ديفونس. مطالب انه يكون قريب برشا لي زاتاكون باش هو يعمل الخدمه ذيك اللي يعمل فيها طرابلسي ويخلي معناها الكونستركسيون ولا صنع اللعب الحسام ادو والغايث الصغير والموتي بي اللاعب الاوغندي الثاني. دونك موتيابا مطالب هو انه الخدمه اللي كان يخدم فيها محمد طرابلسي يكون هو اكثر في انهاء الهجمه باش ما يتيحش اكثر لوسط الميدان, يكون هو اكثر في صنع اللعب.
1: ان شاء الله غدوه السي اس اس امام شوتينغ ستارز النيجيري غدوه 6 تاع العشيه المباراه هذه بالتوفيق للسي اس اس. 40 دقيقه لعب في الشوط الثاني و42 قديه بالضبط 40 به 40 41 في الشوط الثاني وباقي ترجي عزيز خاسر 1-0. جزيز نعرش أمير ما لقاش لعبه برشا ما انتجه كمان ما تخوفش برشا.
0: وعمل ثلاثة تغييرات المدرب موسف مشارك اليوم راين سماعلي جرتيلا وكيباسوي معناه كيف كيف زاد غير ثلاثي اللي كان موجود في الهجوم. جرجيس معناه بدأ المباراة بشكل ممتاز كما قلنا, يمكن الهدف خلى شوية دود في مخاخ الملاعبية, ولكن معناه الفريق السنغالي ما هوش الفريق اللي قادر وانه معناه يقلق ترجي جرجيس لانه فما فرق مباراة الذهاب. جرجيس ما كانش يعرف من نفسه متاعه وضغط عالي أكثر من لازم وخلى بعض المساحات اللي استغلها فكل 20 مينوت لولانية الفريق ديامبيرز. ولكن مباراة اليوم وقت اللي جرجيس معناها واقف مليح وما هوش بخلي مساحات في داره مريناش حاجة كبيرة من ديامبيرز مع غياب اللاعب الجور دو كولوار معناها اللي كان سجل مباراة الذهاب اللي يعتبر أفضل لاعب في الفريق هذي. دونك مريناش فرص كبيرة من فريق ديامبيرز تقريبا باستثناء الهدف وبعض الكرات الثابتة. جرجيس لا سوري الماتش متاعه سيفري كان ينجم يعمل مخير ولكن الأهم هو يروح بورقة الترشح.
1: وذي من نتمناه أنه ظهر المباراة أني ماشي على النتيجة ذي ونستناه وعليش ليه أنه ترشح جرجيس يسجل هدف. ديما نذكر أنه تقريبا دقائق الأخيرة على 90 وترشح جرجيس منهزم بنتيجة 1-0. زد نذكر بالنتائج تاع البطولة اليوم أنه المرسى فاز 1-0 على الليتوال, حمصوصة نهزم مستا 3-1, والاتحاد المنستيري وبنقردين تعادوا 3-3. غدوة بشكون دفعة أخرى من البطولة, شبة العمران النجم المتلوي نادي حمد نلف الترجي التونسي الأولمبي البيجي تقدم سقيت الدير. نأخذ كلمة منكم عن الماتش هذا قبل ما نختمه. غدوة ريكي كامفر تصوروا زاد ثم بريسيون عليه في ماتش حمد نلف غدوة أمير بالنسبة للشوان تاعه؟
0: اكيد بديمو موجود في الترجي البريسيون في حتى في حاسه تدريبيه معناها ريجي كامب هذيك هي معناها يدرب في فريق ترجي التونسي كل مباراه مطالب بالانتصار, كل مباراه مطالب انه الفريق يكون ممتاز هجوميا ودفاعيا. غدو مباراة ماهيش باش تكون سهلة قدامهم لمف اللي بدا الموسم معناها بزوز هزاي ضد السيابي في حمام لمف وضد تقدم ساقيه الدائره الاكستيريور. دونك بالنسبه لحمام لمف غدوه باش تكون مباراه ما نقولش مصيريه, ما باش تكون مباراه اللي باش يحاول يعمل فيها كل شيء باش يخرج بالنقاط حتى تعادل يساعده على الاقل على المستوى المعنوي باش يبدا السيزون تاعو. الفارق بين لي دوز افكتيف معناها واضح ما نجموش نغطيه, والترجي عنده كل الامكانيات ولو في بعض الاشكاليات الدفاعيه اللي مراجعه لانه الافكتيف اللي قاعد توا موجود على ذمه ريجي كامب مش هو اللي بدا به التحذيرات كي تحكي على ثلاثي الهجوم ولا حتى على كاستيو مثلا. دونك ريجي كامب يزمو بعض الوقت باش يلقى الاليات الدفاعيه الجماعيه, ولكن ترجي عنده من الامكانيات الفنيه اللي تخليه يمتلك ديما الكره. معناها خاطر الناس تسمع فينا نجم يقول لك ترجي عنده لاعبيه ممتازين برشا على مستوى خط الهجوم وعلى مستوى وسط الميدان. دونك ما فماش علاش باش الفريق يلقى روح في وضعيه دفاعيه صعيبه, نجم ترجي يخلي كره عند الملاعبيه نتاعو بالفنيات نتاعهم يحتفظ على الكره اكثر وقت ممكن, البوزيسيون ديما تكون عنده بنسبه كبيره وهكيك يكون هو في مأمن على المستوى الدفاعي. دونك هذا يزمو وقت راه زاد فهم باش ما نظلموش ريجي كامب, راه اصعب حاجه على المدرب وانه تجيب له الانتدابات في اخر وقت يلقى روحه قدام نيكواسيون اسكو يخليهم يحضروا ويخدموا الاعداد البدني نتاعهم والا يلعبهم ويحضرهم بالماتشوات. والحل الاسلم لاي مدرب انه يلعبهم ويحضرهم بالماتشوات لانه باش يخليهم يخدموا مع المعدل البدني باش ياخذوا برشا وقت بار كونتر باللي ماتش تي بو اكسيليري البروسيس وانهم يحضروا على المستوى البدني. تبقى في طون جو اسكو تعطيه 90 تعطيه 45 هذا تقعد المدرب هو كيفاش
2: يحكم فيها.
0: ولكن ترجي معناه الموسم هذا ما عنده بصراحه افكتيف محترم, عنده الى دوبلي تو لي بوست حتى على مستوى الدفاع المفروض وانه يتوجه عشان تدب تو اكسيال جديد وهكاك ترجي معناه تكون بكل صراحه قام بميركاتو محترم تقعد خدمه المدرب باش الخدمه اللي خدمتها الهيئه والناس اللي قائمه على انتدابيه الكوميسيون تكنيك تترجم على ارض الميدان.
1: هذا بخصوص غدوه, ما نعرفش محمد غدوه تتصور انه باش يعمل تغييرات ريكي كام خاصه على وسط الميدان
2: لانه
1: مشاكل معناها كاستيو مع شكون فورميلا ما مشيتش معناها كي صار تغييرات
2: تتصور يعني في عبش عاود يرجع في وسط الميدان كان هو الحاج محمود في بنك الاحتياط مقابل تشبيت العمران, نتصور الاثنين مش يرجعوا في وسط الميدان. هل مع كاستيو ولا ما غير كاستيو هذيك السؤال معناه في شفناه معناه عام ناول في الفان سيزون ولا عمل سيزون عمل كي وخر معناه دانكرون في التيران ولا كي يلعب فاسو جوك ولا احسن برشا ولا هو في الاورجانيزاسيون السنة شفناه حب يجربوا معناه كديس ولا كويت معناه باش يلعب بالظهر ما عطاش ساتيسفاكسيون. تصور فيها باش يعاود يرجع كسوا اون دو بيفو ولا هو اون سنتينيل ومعه واحد اخر لو شوا شكون معاهم كاستي وحاج علي حاج محمود لهنا الثلاثي نتاع وسط الميدان غدوه باش نشوفوا شكون باش يعاول عليه. نتصور صار برشا فيزيوناج في الماتش الاخرانيين والاغلاط اللي صارت ونتصور من اهم لي كومبارتيمون اللي خاصه على مستوى الدفاع صحيح فما اخطاء نتاع المدافعين لكن اغلب الكور كانت توصل حيه للدفاع ولهنا الدور نتاع الكومبارتيمون الفوقاني اللي كنا نحكيوا عليه فوق قبل النادي الافريقي انه راهو توا في كره القدم العصريه الليني الاولانيه كسو نتاع المهاجمين ولا نتاع ميليو تيرا عنده مهمة كبيرة برشا باش ما تخليش الكور يوصل للدفاع.
0: هنا قوة هنا محمد هي خدمة ريجي كامب يعني اليوم تسمع انت مثلا فامي ديمبيلي بعد ما خذ البالون دور قالوا له شبيك تبدلت معناها كيفاش تبدلت وتجري وتفك قال لهم سهله لا ريغل شي ريكي تي كوخ با تي جو با
1: بالضبط.
0: دونك لهنا ريجي كامب مع احترامنا للملاعبين الترجي كل للبلالي للمستوري الريبيرو يلزم الدفاع كما كان تو محمد يتحدث يبدا من الثلاثه هذوما ولا غيرهم ولا مايل
2: فيرنانديز
0: ولا بشه ولا اي لاعب باش يكون موجود غادي يلزم الملاعب اللي ما يطبقش وما يرجعش وما يفكش ويلفي باري فور على الاقل بدرجات متفاوته
1: يعني مش ناس كل دافع
0: مش حكيت مش تطلب من البلالي تو في العمر هذا باش كل كوره يرجع لك ولكن على الاقل
1: يسابق
0: في البلوكي كيب يوريونتي اللاعب يسهل شويه على اصحابه فك الكوره. هنا خدمه المدرب بتبيع وقت الملاعبيه هذوما يوصلوا نسبه جاهزيه 100% على المستوى البدني ولكن خدمته باش هو يفرض هالاشياء هذيا وحاجات ما يكونش فيها نقاش ما تفكش ما تكونش موجود مع اصحابك ماكش امبليكي في الرول ديفونسيف ما تلعبش هكاك تو الناس كل تولي تجري والناس كل تولي تفك. مع الملاحظه اللي قالها محمد حسب رايي الترجي باش يلقى شكل كبير الموسم هذا في وجود رفيعة وكاستيو مع بعضهم لأنهم لدو لو ميم بروفيل. بوتيت ريجي كان بيلقى التركيبة كيفاش يحطهم مع بعضهم. لاحظنا كسوة كاستيو يحب يلعب واحد وقدم دفاع, نفس الشيء رفيعة يحب هو يلعب واحد وقدم دفاع. هنا نرجع لكونكور ينفوا لخدمة المدرب وشخصيته, وأنه اليوم عنده إفكتيف ريش يدوا فير دي شوا, مش لازم يلعبوا الكل. معناها ما إذا كان أنت عندك سامحني ثلاثة حراس باين مش لعب ثلاثة حراس, مش تختار واحد لا ميم شوز في وسط الميدان مع دي بروفيل يكونوا شابوا لبعضهم يزموا في دي شوا. نفس الشيء في الهجوم ويلقى ديما التريو كسوا على مستوى وسط الميدان ولا على مستوى الهجوم لو تريو لو بلو كومبليمونتير.
1: بالضبط. جزيز لحظات الأخيرة وباقي الفريق منهزم 1-0, كانت فرصة خطيرة على دفاع جزيز من أجل إضافة الهدف الثاني, لكن سلامات على اتحاد لدفاع ترجي جرزيس والفريق اللي يحاول أن يكمل المباراة بأخف الأضرار وينهي على نتيجة 1-0. إن شاء الله بالتوفيق لفريقنا التونسي اللي عنا في ثقة كونه باش يمر للدور القادم مسابقة كأس الكاف. نسق عالي نسق عالي كل سنة شن لي وهكا لو كاتك صح أمير. شكرا لك, نشكر برشا محمد السلام على حضورك معنا اليوم. كيف تحية الوسيم في الإخراج الرقمي, خالد في الإخراج, التحية الوائل كل المراسلين, أقول لكم في الأمان.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: موجز الاخبار اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن طقس هذه الليلة يتسم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجنوب الشرقي مع هبوب رياح قوية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. الخبير في الطاقة والمناخ نجيب عثمان يؤكد أن انخراط تونس في جهود التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة يشكل فرصة استراتيجية لتسريع نسق الانتقال الطاقي في البلاد، رغم أن المساهمة الوطنية في إجمالي الانبعاثات العالمية تعد ضئيلة جدا ولا تتجاوز 0.07%. والمتحدث ذاته يبين وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن سياسات التخفيض من الانبعاثات لا تمثل مجرد التزام بيئي، بل تعد ركيزة أساسية لدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي 2035 وتمكين تونس من فتح أفاق جديدة للحصول على فرص التمويل الدولي والمناخي، بما يدعم مشاريع الطاقة التنافسية ويعزز الأمن الطاقي المستدام في البلاد خلال السنوات المقبلة.
2: احنا تونس بلاد ما عندناش انبعاثات كبيرة، وعلاش نحاول نخف؟ هذا سؤال ديما يتسألوه العباد. هو بالحق حصة تونس في الانبعاثات العالمية ما تفوتش 0.07%، نسبة ضعيفة ياسر. ولكن بالنسبة لنا فيما يخص التخفيف، المساهمة في تخفيض انبعاثات الغازات الدافئة هي فرصة لنا احنا باش نرجعوا لك اللي حكيناها قبيليك، تسريع نسق الانتقال الطاقي، على خاطر نمشيو للتخفيف نمشيو بالضبط لاستراتيجية الانتقال الطاقي في تونس. سيديان 3.0 تاع تونس بالنسبة لقطاع الطاقة لازم تقول تقريبا أهداف الاستراتيجية الطاقية 35 هما بنفسهم اللي وقع استعمالهم في سيديان 3.0 بطبيعة الحال. فما إن ميزاجور متاع اللي زامباكت لكش بش نربحوا، اللي بش نربحوه هو فرص التمويل.
1: في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. القوات الحكومية اليمنية تقول إن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة البيضة، واستهدف منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين. وزير الخارجية البريطاني يقول إنه تحدث صباح اليوم مع نظيره السعودي وناقش هجمات جماعة الحوثي في اليمن والهجمات التي تستهدف المملكة، مؤكدا أن بريطانيا تقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 لل 10 متاع الليل. ساوس الغريبي.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فام 8 متاع الليل. الموسيقى هي اللي تتكلم على موزايك فام. لقيت اللي طلعوا جدد في هوت اند فريش لي تراند اللي دايرين في العالم في توب ستريمينج والذكريات اللي عمرها ما تموت في اولد بات جولد. سؤال السهره ليكم انتم مستمعينا في واتساب ايت دونك سؤال الليله بما انه سامدي سوار نحب نسالكم شنو هو المرسو اللي ذكركم باول سهريه سهرتوها في حياتكم. شنو المرسو اللي ذكركم باول سهريه سهرتوها في حياتكم؟ دالين بعد قل لي شنو. دونك ابعثونا الاجوبه نتاعكم على واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. أنا سوسن الغريبي معايا دليل في الغياليزاشون وإلف ستاندار وهذه هي هيت كلوب أن ترانس ملا. Let's go مع بنيام اللي ذكرنا برشا بالليزاني 70. بنيام في ماي بيكا. من خليكم توت سويت مع جديد Purple Disco Machine featuring Waze في Feel My Needs على موزايك FM. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: رجعنا العام 1978 مع أغنية بانيام ماي بيكا واللي سمعتوها على موزايك كافي مقيد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش.
0: وكل مرة نكتشف الموسيقى اللي خرجت الجمعة هذية ونبدأ مع مورسو فرنساوي اسمه غيانيمي من عند تايك اللي خرج نهار 18 أوت 2026 اكستري من ألبوم تايك جويا اللي اصدر نهار 16 مي 2026. الألبوم متكون من 21 أغنية وهي من الجانر متاع الأفرو بيت والأفرو بوب وصل حتى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب.

فيني مرسو باش نكتشفوه الليلة هو الصنبور My Body Isn't Ready واللي خرج نهار 25 أوت 2026 وهو مثال في مشروع اللي هو اللي اسمه Barely Know Her.

بغنية Beautiful Things يعاود يرجع بورسو جديد اسمه The Time of My Life. الغنية مدتها أكثر من 3.5 دقائق ووصلت للمرتبة 75 في الأوفيشال UK Chart.

Ugel, Jebama, David Guetta, Hatahoa, un DJ français, Omar Hamel Marouki, French Montana, ou Aiden Martin, Bishiranyu, Shine, track, هذايا مصنف من Funky House, هذاك علاش نلقاوه برشا في الراديو والكلوب بلاي ليست.

الغنية اللبنانية نجوى كرم اللي رجعت بسينجل جديد واسمه اشتقت لك. هذا فريمون نيو ريليز قوي على الاخر، سورتو اللي نجوى كرم رجعت للساحة الفنية بألبوم جديد. فوالا دونك الالبوم هذايا باش يخرج بروشينمون، والغنية مبنية على فكرة الشوق والحنين مع الحفاظ على اللون اللبناني. اللي نجوى معروفة به، جوست المعلوماتكم، نجوى كرم هي من أكثر الفنانات مبيعا في العالم العربي، وتقدر بعض المصادر مبيعاتها بحوالي 60 مليون ريكورد. واشتقت لك جيم بعد ألبومها السابق واللي اسمه حالة طوارئ واللي خرج عام 2025.

معهم توت سويت كاملين واحدة الكايروكي وحدي واللي اكستري من البوم السابع سوبر نوفا واللي خرج نهار 3 أوت 2026. من خليكم توت سويت مع الفنانة هذية, هي فنانة فلسطينية عرفتوها اسمها إليانا والمورسو الغنية اسمها أعطيني بوسة, خرج نهار 4 سبتمبر 2026 نكتشفوه توت سويت على موزايك FM.

0: سمعتوا جديد الفنانة السورية بسان اسماعيل، الاغنية اسمها النجمة واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس، وقيت اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد.
0: وكيف العادة في الروبريك هذية نختار ثلاث أغنيات، كل أغنية ديستيني لجيل معين. عنا موزيكا ديستيني للجماعة الأيتيز، فما زيدة لجماعة الناينتيز، وفما زيدة للجيل متاع ليزاني 2000. هات نبدأ بالألفينات مع واحد من الأيت اللي جمع ليبوب والدانس والإلكترو، نحكى على بلاك أيت بيس في هاي ماما، خرج عام 2004 من ألبوم إليفانك، وكانت من الأغاني اللي ساهمت في نجاح بلاك أيت بيس عالميا. نمشي للأغاني التسعينات، واحد من أشهر أغاني الأورودانس إيفل 65 في بلو دادا دي، ذكرتها ولا ولا، خرجت عام 1998 وظهرت من ألبوم أوروبوب اللي خرج عام 99، وصل لنمبر 1 في التوب متاع أمريكا وفي برشا برشا بلدان، وعبارة أم بلو دادا دي ولت من أكثر الهوكس اللي ما تتنساش. أما نرجع توا لليزاني 80 للنيون للدانس والفاشن والترانس متاع الايتيز، اللي كل واحد سيغتنمو الجمعة هذية اللي تعديت عمل تصويرة في ستوري حط عليها المورسو هذية ويتني يوستن I wanna dance with somebody من ألبوم ويتني اللي خرج عام 1987، وصل نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد وربح حتى الجويمي أورد عام 1988، ثلاثة أجيال لزاني 2090s والايتيز. أما الأولد بات جولد يبقى ديما جولد على موزايك.

0: سمعتوا سايمون إليس فيتشرينج دي سوفر في ووكن اون ا دريم على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس وقايد توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج
0: وكل مرة نقترح عليكم بلاي ليست فيها أكثر الأغاني تليشارجي الجمعة هذية. المرة هذية اخترنا بلاتفورم سبوتيفاي, دونك باش نطلع على سبوتيفاي ويكلي تشارت. دونك اليوم باش ندخلوا العالم الأرقام القياسية على سبوتيفاي والأرقام لهنا بالمليارات, ونبداو بالمرتبة الخامسة واللي خذوها The Weeknd featuring Daft Punk في ستاربوي بأكثر من 3.94 مليار ستريم. الغنية خرجت بالضبط نهار 21 سبتمبر 2016, وكانت الليد سينجل من ألبوم ستاربوي واللي خرج عام 2016.

Weather بحوالي 4.25 مليار ستريم. الغنية خرجت نهار 3 ديسمبر 2012 وكانت الليد سينجل من أول ألبوم للفرقة واللي اسمه I Love.

as it was بحوالي 4.5 مليار ستريم. الغنية خرجت نهار 1 أبريل 2022 وكانت أول سينجل من ألبوم هاريز هاوس اللي خرج نهار 20 ماي 2022 ومن نهار اللي خرجت عملت ريكورد على سبوتيفاي كواحدة من أكثر الأغاني استماعا في 24 ساعة وكانت زادة أول غنية لهاري ستايلز تتصدر الأمريكان بيلبورد لمدة 15 أسبوع كاملين.

نلقاو اتشيران شيب اوف يو بحوالي 4.54 مليار ستريم. الاغنيه خرجت نهار 6 جانفي 2017 كوحده من ليد سينجل نتاع البومو كاسل اون ذا هيل ومن البوم ديفايد اللي خرج نهار 3 مارس 2017.

طبعا The Weeknd في Blinding Lights بحوالي 5.51 مليار ستريم. الأغنية خرجت نهار 29 نوفمبر 2019، وكانت ثاني سينجل من ألبومه After Hours الصادر في مارس 2020. والمعلوماتكم، الأغنية هذية هي أول أغنية في تاريخ سبوتيفاي اللي تتعدى 4 مليارات ستريم. تو تسويت Blinding Lights The Weeknd.

0: لوف اند ترانس. احنا مازلنا معاكم ليل 10 نتاع الليل بالجو بالموسيقى اللبنانيه. دايوغ استناوا ويكلي ايكون مع بوب مارلي. وسؤال السهره، شنو هي اكثر مرسو يذكرك بالسهريه؟ جاوبونا على نمره واتساب موزايك 23 513 000. فما تو سويت نخليكم مع هبه في الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك كافي تونس. الأخبار،
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. تأثير وتشغيل وتكوين المهني رياض شود يوسي بالتسريع في معالجة الإشكالات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة بما يضمن استكمال المشاريع العمومية في مجال التشغيل وتكوين المهني في الأجل المحددة. والوزير يشدد على ضرورة مواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، بالإضافة إلى تحيين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حجية سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا. الخبير في الطاقة والمناخ نجيب عثمان يؤكد أن انتقال تونس من التوجهات الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع الانتقال الطاقي يتطلب اعتماد تخطيط متعدد السنوات على مستوى القطاعات المختلفة يحدد بوضوح الرؤى الاستثمارية والاحتياجات المالية المقدرة سنويا. والمتحدث ذاته يشدد وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ضرورة إقرار إجراءات مصاحبة وتسهيل إدارية وتشريعية مع ضرورة تأهيل الموارد البشرية.
4: اليوم عنا احنا استراتيجية تعطيك توجهات استراتيجية باش تمر للتنفيذ. لازمك تمشي للي سيكتور وتعمل سكون ابل اون بلانيفيكاسيون بلوري انويال، معناها لازم عندك خطط عمل قطاعية فيها فكرة على الاستثمار، فكرة على الموارد المالية، وتكون مبرمجة سنويا. التنفيذ متاحش يتطلب اجراءات مصاحبة. لازم يكون عندك فكرة واضحة على دور الاطراف كيما الوكالة كيما ستاك كيما الوزارة، تكون أدوار واضحة هما اللي لهم بالتنفيذ مع أطراف أخرى بتبيعت لها. فما القطاع الخاص، فما القطاع العام، فما المؤسسات المالية. شكون اللي نسق؟ هو القطاع العام بصفة عامة. الإجراءات المصاحبة نرجع لها، يلزم يكون زادة عندك إجراءات مبسطة وسهلة فيما يخص طلبات العروض. يلزم يكون عندك زادة قوانين واضحة يتم تنفيذها، ويلزم يكون عندك زادة الموارد البشرية والموارد المالية. اليوم الرهانات المتعلقة بالانتقال الطاقي ما يجي متاع 10 ولا 15 سنة اللي فاتوا. اليوم تتطلب موارد جديدة، موارد بشرية جديدة اللي يلزمها تكون على اوتور دي زونجو.
3: في أخبار العالم، دفاع المدني السعودي يفيد بوقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف صاروخي بمحافظة طوال في جازان. الفيلم الوثائقي الجديد نازا والذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائية. يشار إلى أن الفيلم من إنجاز صحفيين إسرائيليين وحصد موجة انتقاد من قبل قوات الاحتلال التي قالت إنه تم استخدام مشاهدات مجهولة الهوية في الفيلم لا يمكن التحقق منها. هذا وأسفر العدوان الصهيوني في غزة منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 73,500 فلسطيني وإصابة أكثر من 174,000. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. Check this out. Hit Club and Trends. Hit Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.
5: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: الكورة معناها تحويسة واللي سمعتوها على موزايك كافين في هيت كلوب انترانس. احنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل، التسعة وعشرة دقائق، وقاية ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون
0: صوت واحد خرج من جزيرة صغيرة في الكاريب، أما نجم يوصل للعالم الكل. غنى على الحب، غنى على الحرية، السلام، الفقر والظلم، وخلى الريجي من موسيقى محلية في الجامايك الموسيقى يسمع فيها العالم الكل. والأغرب بعد أكثر من 40 سنة على وفاته تصويرته مزارت حاضرة. دريدلوكس، الجيتار، اللبسة لبسيتة والابتسامة اللي ولات آيكون. اليوم في ويكلي آيكون باش نحكيه على واحد من أهم الفنانين في تاريخ الموسيقى، بوب مارلي.

نهار 6 فيفري 1945 في الجامايك. كبر في ظروف بسيطة وفي سن المراهقة مشى لكينغستون وين تعرف أكثر على الموسيقى. عام 1963 وهو تقريبا في عمر 18 سنة كون فرقة مع بيتر توش وباني ويلر، والفرقة ولا اسمها من بعد The Wailers. في البداية كانوا يغنيوا سكا وروك ستيري قبل ما يتطور صوتهم تدريجيا للريجي. عام 1972 The Wailers وقعوا مع Island Records، وعام 1973 خرجوا أول ألبوم ليهم واللي هو Catch a Fire، ومن بعده Burning. ومن Burning جات غنية I Shot the Sheriff اللي حققت نجاح عالمي أكبر بعد ما غناها إيريك كلابتون عام 74.

وعام 75 خرجوا ألبوم ناتي دريد، ومنه جت الغنية اللي وليت تقريبا نشيد العالم No Woman No Cry. ومن هنا بوب مارلي ما عادش مجرد مغني ريجي ولا صوت يحكي على الحرية، الوحدة، الفقر.

عام 76 صار حادث إطلاق نار في الكينغستون قبل حفل سياسي كان مارلي باش يشارك فيه، ورغم إصابته طلع للمسرح وغنى، ومن بعدها مشى لبريطانيا وغاديكا سجل عام 1977 واحد من أهم ألبوماته إكساريس، وفيه دي كلاسيك كيما جامين وان لوف وإلا ثري ليتل بيردز. بعدها جاءوا ألبومات أخرين كيما كايا عام 78، سورفايفل عام 79، وأبرايزنج عام 80. ومن أبرايزنج جت واحدة من أكثر الأغاني شهرة وتأثير، ريدامشن.

The Wailers مع بوب مارلي خرجوا أكثر من 13 ألبوم، أما أرقامه العالمية كبيرة برشا. تسجيلاته بيعت أكثر من 75 مليون نسخة في العالم، وعام 94 دخل اسم بوب مارلي للروك اند رول هول اوف فيم. وإكسوريس تم اختياره من طرف التايم عام 99 كواحد من أهم

0: عام 77 بوب مارلي اكتشف بقعة غريبة تحت الظفر متاع صباع في ساقه. في البداية ظنها إصابة، لكن الفحوصات كشفت أنه عنده نوع نادر من سرطان الجلد. ورغم هذا واصل الغناء والعروض رغم المرض متاعه، لكن عام 1980 تدهورت حالته وتبين أنه السرطان انتشر في جسمه. وفي طريق عودته للجامايك عام 81 تدهورت حالته واضطرت الطائرة أنها تهبط لميامي. ونهار 11 ماي 1981 توفى بوب مارلي في ميامي عن عمر 36 سنة بسبب مضاعفات السرطان. وطبعا مستحيل نحكي على بوب مارلي من غير الدريد لوكس. الشعر متاعه ما كانش مجرد ستايل، كان مرتبط بثقافة معتقدات الراستافاري، وولى مع الوقت جزء من الهوية البصرية متاعه. والفان فاكت انه بوب مارلي كان عاشق كبير لكرة القدم، وكان معروف انه يلعب وين ما يمشي تقريبا. يعني الريغي والدريد لوكس والجيتار وكرة القدم أربع حاجات كانوا جزء من عالم بوب مارلي. صحيح اللي بوب مارلي توفى، أما كل مرة نسمعوا One Love نتفكروا الوحدة والسلام، وكل مرة نسمعوا Redemption Song نتفكروا الحرية، وكل مرة نسمعوا Three Little Birds نتفكروا رسالته البسيطة، وحتى في أصعب الظروف Everything's Gonna Be Alright. وكما سمعتوا بوب مارلي ما كانش فقط ملك الريغي، كان صوت الحرية والسلام والحب.
1: Weekly Icon Club and Trends كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك FM.

بنتو رحمة محسن ومعها نوردو في سري وقعنا على موزايك فين في كلوب انترانس وقيد يوتيوب شارت. يوتيوب شارت وجوم الأغاني الأمريكيين كانوا يسمعوها ويتفرجوا عليها أكثر على اليوتيوب في الأسبوع هذية من اللي نكتشفوا مع بعضنا توب 5 متاع USA حسب آخر أسبوع، والأرقام هذية بتبيع محسوبة على عدد المشاهدات في أمريكا فقط. نبدأ مع جروب الكي بوب واللي اسمهم Cat's Eye واللي موجودين في التوب 5 بمورسو Animal بأكثر من 4 ملايين و276 ألف مشاهدة جمعة هذية.

كاردي بي داخلة بقوة في المرتبة الرابعة بغنية آها بأكثر من 4,326,000 مشاهدة في الأسبوع واحد أكهو.

مرة ثالثة نلقاو مرة أخرى الجيرل باند كات آي بغنية هوتي فروتي بأكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب. كات آي من الفرق اللي قاعدة تعمل في ميلونج هايل على الآخر ما بينات الكي بوب والبوب العالمي, ونجاح متاعهم في اليوتيوب الأمريكي يوري قديش الجيرل باند الجدد وخاصة اللي جايين من كوريا الجنوبية قاعدين ياخذوا في مساحة كبيرة عند الجمهور الشاب متاع

وزوز مرسويت اللي باش نسمعوهم كاملين في يوتيوب تشارت هي الغنية الرسمية لكأس العالم 2026 بورنابوي ومع شاكيرا في داي داي إلا لالي هي واحدة من الأسماء الصاعدة بقوة في الكانتري ميوزك والشوزين تكساس هذه هي غنيتها تحكي بروح التكساس والكانتري لايف والغنية قاعدة تثبت اللي الكانتري مازال عنده قوة كبيرة في السوق الأمريكي من نخليكم مع إلا لالي شوزن تكساس نمبوان على اليوتيوب تشارت الجمعة هذية وكيف كيف زادة نمبوان في الأمريكان بيلبورد الجمعة هذية تسموها توت فيت على موزايك FM.

سمعتوها من عند بوسي ومسلم على موزيك فم. احنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل. تحية للناس الكل اللي خلطوا علينا. نذكركم اللي هيت كلوب ان ترانس بديت معكم من 8 متاع الليل. اي توت سويت نخليكم مع هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. وسويت باش نرجعوا بيكم بالوقت 28 سنة تالي وبالضبط الأسبوع متاع 12 سبتمبر 1998. وقتها سيدي كان الملك والام تي في كان يصنع النجوم والأمريكان بيلبورد كان فيه مجموعة من أقوى أغاني الناينتيز. ملا توتسويت نعطيكم التوب 5 ونبدأ مع You're Still The One من عن شناية توين إكستري من ألبومها الثالث واللي اسمه كامانوفا. واحدة من أشهر أغاني شناية لشانتوز كنديان كانت وقتها في المرتبة السابعة من بعد ما وصلت سابقا للمرتبة الثانية في الأمريكان بيلبورد.

En quatrième position, on a le Boys Mine من عند Brandy and Monica. هذه ما لازمهاش تعريف, واحدة من أشهر الديو في تاريخ R&B في التسعينات, وكانت وقتها في التوب 5 متاع أكثر من 20 بلاد في العالم.

بثير سهل نلقاو ماي واي الاشر اكستريم من ثاني البوم ليه اشر في بدايه المرحله اللي باش تخليه واحد من اكبر نجوم الار ان بي في العالم. والاغنيه كانت في النمبر 4 متاع اكثر من 17 شخص في العالم.

Et en deuxième position, on a le Jennifer Page في كواش, واحدة من أكثر أغاني البوب المرتبطة بصوت التسعينات, وكانت ثابتة في المرتبة الثالثة في الأمريكان بيلبورد, والمرصود بيع منه أكثر من 5 ملايين نسخة في العالم.

وأكثر أغنية ضربت وعملت سكسي كبير وجات بطبيعة في المراتب الأولى في التشارت متاع العالم الكل كيما الجمعة هذية من عام 1998 هي أغنية ايرو سميث I don't wanna miss a thing. الأغنية كانت نمبر 1 ديجا في الأمريكان بيلبورد, خذيت المرتبة الأولى مدة 4 جمعات كاملين, وهي واحدة من الساونتراك متاع فيلم أرماجيدون, واحدة من أقوى لبلاد روك في تاريخ الموسيقى.

0: FM, Fee Hit Club and Trance.
1: Hit Club and Trance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك FM.
0: واليوم هو عيد ميلاد رؤية جبالي، أمها سلوى وبوها فتحي يتمنولها عيد ميلاد سعيد ويقولولها إن شاء الله روك في أعلى المراتب وكل عام وانت حية بمليار خير. فوالا دونك وصلنا لاخر هيت كلوب بالنسبه لليوم، طول 9:55 دقيقه. ميرسي اللي تبعتونا من 8، ان كرون ميرسي اللي كنتي دالي زياد بيان سور وايلو نورنا وايلو. وبالنسبه لي انا سوس الغريبي بيان سور، نرجع لكم غدوه ان شاء الله في ايميسيون جديده على موزايك فام. نذكركم على راس كل ساعه تلقاو الاخبار، المره هذيه بصوت هبه، بعد سبور اكسبريس مع فهمي، ومن بعد فهمي تلقاو عدنان حوات في جيت سيت اف ام. اما tout de suite WhatsApp Hit.
1: WhatsApp Hit.
0: ومرسي على كل مساج وصل لنا بار واتساب موزايك 23500 و13000. سؤال السهرية كان شنية المرسو اللي ذكركم بأول سهرية عملتوها في حياتكم؟ أسمى قالت المرسو هو عمرو ذيب ولا على باله. أنس تتذكر سهرية قمرت بغنية دافيد جيتا. ساممون وهيدي قال أول سهرية عملتها في حياتي وتعرف بها على مرتي بطبيعة عمتها، دونك نتذكر غنية فافريتو People of the Night نذكرها، دونك فافريتو tout de suite à la mosaïque. Allez, bye, ciao.

0: الأخبار
1: le flash
0: de l'actualité
1: كل ساعة
0: على موزايك اف ام
1: الأولى في تونس
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: موجز الأخبار أهلا بكم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلن أنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بمعتمدية مارت من ولاية جابس ومعتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومعتمدية مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيز وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. وشركة السوناد توضح أن ذلك يأتي على إثر العطب الفجئي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسة من محطة تحلية مياه البحر بالزارات مساء هذا اليوم، مضيفة أنه من المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم غد الأحد. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكبلي تتلقى إلى حدود 10 سبتمبر 187 مطلبا خيرات في البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027. يشار إلى أن وزارة الفلاحة أعلنت بداية الشهر الحالي عن برنامج استراتيجي يهدف إلى توفير 30,000 رأس من الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنة 2027 عبر دعم صغار المربين والفلاحين من خلال تسهيل حصولهم على قروض ميسرة شريطة التعهد المسبق بتوفير الأغنام وتوجيهها حصريا نحو نقاط البيع بالميزان التي ستركزها وزارة الفلاحة بمختلف ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق يعلن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط النفطي بالسعودية، مؤكدا موافقة بغداد على مشاركة إيران في التحقيق والاطلاع على نتائجه. رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تستعد لاستئناف المحادثات الثلاثية بقيادة الولايات المتحدة في أكتوبر بهدف التوصل لتسوية للحرب الدائرة مع روسيا منذ أكثر من 4.5 سنوات. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد 12 سبتمبر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم. النادي الافريقي تأهل الدور الثاني من التشامبيونز ليغ الافريقيه بعد تعادل يوم 2-2 امام جوليبال مالي. فريق جوليبال افتتح النتيجه من دقيقه 17، بعد دقيقه صادق قديدي عدل النادي الافريقي في 18، عاود ياخذ اسبقي فريق جوليبال في دقيقه 50، وديدي سانكانغ يسجل هدف التعادل الافريقي موتوجي في 75. النادي الافريقي بعد الذهاب 1-0 اليوم تعادل 2-2 يمر للدور القادم مواجهه فريق تيبي مازامبي الكونغولي. الذهاب يكون في الكونغو في الفتره من 17 إلى 18 أكتوبر، ماتش الرتور في تونس في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر. في كأس الكاف، ترجي زيز ينجز على ملوان النادي الإفريقي ويتأهل للدور الثاني بالرغم الهزيمة اليوم 1-0 في داكار أمام ديامبيرز السنغالي. هدف جاء من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. ترجي زيز باش يواجه ريال باماكو، ماتش الذهاب باش يكون في تونس في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، ماتش الرتور باش يكون في مالي من 23 إلى 25 أكتوبر. اليوم كان الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة من البطولة. فوز مستقبل المرسى 1-0 على النجم الرياضي الساحلي، بونتو سجلوا نورماني في دقيقة 23، وأول انتصار للموسم المرسى في الموسم هذا مقابل ثاني هزيمة للإطوار. أمل حمام سوسة انقاذ الهزيمة على الريد ميدان 3-1 قدام الملعب التونسي بنطويت عمر السميري الأمل حمام سوسة في الدقيقة 38 فخر الدين بن يوسف عدل الاستاد في 45 نداي سجل الهدف الثاني للملعب التونسي في 63 ويوسف الصعفي سجل الثالث الاستاد في الدقيقة 90+6 من ضربة الجزاء أول انتصار للملعب التونسي مع المدرب البرتغالي دوزي بعد تعادل وهزيمة. الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين تعادلوا 3-3 مباراة مثيرة كانت الاسبقية في الاتحاد المنسيري من دقيقة 7 عن طريق صالح البرهومي غازي العيادي عادل الاتحاد بن قردين في دقيقة 17 عبد الوهاب بخوشي كمل يعطي الاسبقية الاتحاد بن قردين في 45 ديريس محيشتي سجل الثالث لبن قردين في 53 على مستوى 3-1 نتيجة من بعد فريق الاتحاد المنسيري يرجع يعدل النتيجة عن طريق يدلل الفرق عن طريق رايد بوشنيبة في 60 واحمد بوسيدة سجل هدف التعادل الاتحاد المنسيري في دقيقة 63 غدوة تكون الدفعة الثانية من الجولة هذه نادي حمل في استقبل الترجي التونسي الأولمبي البيجي في مواجهة تقدم سقية الدير وشيوط العمران تلعب ضد النجم المتلوي. في كرة اليد منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام خسر نهائي كان في أبيجان ضد منتخب المصري بنتيجة 31-29 المنتخب كان كمل الشوط الأول متقدم 14-11. خليل العياري سجل أول هدف ليه مع فريقه جديد دانكيرك اللي تنقلوا بشكل عار من بي اس جي دانكيرك اللي فاز 2-1 على سان تيتيان. العياري سجل هدف التعادل فريقه في الدقيقة 52 وخرج في الدقيقة 71 هدف ممتاز لخليل العياري تصويبة بداخل الرجل من خارج ال 18 في هدف حلو برشا للعياري بداية جيدة ليه مع فريقه دانكيرك. في إسبانيا فوز الريال 4-1 للرايو فاليكانو. في إيطاليا لاتسيو وميلانو تعادلوا 2-2. في إنجلترا تشيلسي والسيتي تعادلوا 2-2 وساندرلاند الهزيمة أمام أرسنال 1-0. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاوها على السيت موزايكا فام.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are,

أبرز الأخبار، أهلا بكم. الفرق التابعة للحماية المدنية بالمتلوي من ولاية قفصة تنجح مساء اليوم السبت في تنفيذ عملية إجلاء أسفرت عن إنقاذ 3 أعوان ينتمون للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة فوسفات قفصة إثر محاصرتهم بمياه الأمطار والسيول بإحدى المحطات التابعة لشبكة السكك الحديدية بالمنطقة. ووفق مراسلنا بالجهة عماد التومي، تعود تفاصيل الحادثة إلى الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه بوادي الثلجة إثر التهطل الغزير للأمطار، مما أدى إلى فيضانه وتدفق السيول بكثافة نحو المحطة المذكورة، ليجد الأعوان 3 أنفسهم عالقين داخل المقر دون منافذ للعبور الآمن. وكانت معظم معتمديات ولاية قفصة قد شهدت عشية اليوم السبت نزول كميات متفرقة من الأمطار المسحوبة بتساقط البرد، رافقها استبشار بين المتساكنين وأهالي الجهة والفلاحين. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس تنظم جملة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لانطلاق السنة الدراسية 2026-2027، خصصتها لاستعراض مختلف التحضيرات وتقديم جملة من التوجيهات والتوصيات من أجل توفير أفضل الظروف لاستئناف نشاط الكتاتيب وحسن إعداد وإنجاح السنة التربوية الجديدة. بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس، مثلت هذه الاجتماعات مناسبة للتأكيد على ضرورة حسن ظروف استقبال الأطفال وتأطيرهم بما يجعل من الكتاب فضاء تربويا آمنا يراعي حاجات الطفل وخصوصياته مرحلته العمرية. في أخبار العالم، قوات الحكومة اليمنية تقول إنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخاء الساحلية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع يفيد بأن جيش الطيران السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. القائد العام للقوات المسلحة العراقية يتعهد بالعمل لاستقلال قرار العراق وتعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدا عدم السماح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدن حواد في جسد فام. إلى اللقاء.

أرجز الأخبار، أهلا بكم. منع حركة الجوالين بالطريق الجهوية 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس من ولاية قفصة بسبب فيضان عدة أودية وفق ما نقله مراسلنا بالجهة عماد التومي. 97% نسبة العناوين المنجزة من إجمالي عناوين الكتب المقررة للسنة الدراسية 2026-2027 وفق وزارة التربية، التي بينت أن عملية التوزيع على مستوى الفروع الجهوية بلغت 85% عبر مختلف ولايات الجمهورية، فيما بلغت نسبة مبيعات الكتب المدرسية 79%. ووزارة التربية تعلن استكمال عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100% والبالغ عددهم 2.1 مليون، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم التسجيل 256,473 بنسبة تقدم بلغت 98%، وذلك إلى حدود يوم السبت وقبل 3 أيام من العودة المدرسية المقررة في 15 سبتمبر. بلدية تونس تؤكد تواصل حملتها للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء والأتربة بالمناطق غير المرخص لها، حيث أسفرت إحدى عمليات المراقبة الميدانية بالدائرة البلدية الزهور عن حجز جرار وتحرير مخالفة إدارية ضد المخالف، فيما تم مؤخرا حجز شاحنة كانت بصدد إلقاء فواضل البناء بمحيط صبخة السجومية. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيهات حازمة على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظة ميسان، مشددا على أن الحكومة لن تسمح إطلاقا باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار. والمتحدث العسكري العراقي يوضح أن التوجيهات تضمنت التجديد الميداني في ضبط الحدود والمنافذ الحدودية مع إيران واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط ينطلق من داخل العراق يهدد أمن المحافظات أو دول الجوار، علما وأنه تم ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط النفطي بالسعودية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما واشنطن باستخدام البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.